0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعنا الكرام في كل مكان أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بالخير والمحبة والسلام. من إذاعة المكلا صوت حضرموت نحييكم في مستهل افتتاح أرسالنا الإذاعي ليومنا الأحد 17 من ربيع أول لسنة 1448 هجرية، الموافق للثلاثين من أغسطس لسنة 2026 للميلاد. خير مفتتح لمواد فقرات برامجنا لهذا اليوم هو القرآن الكريم، حيث ننصت للمقرئ الشيخ عبد الولي الأركاني وما سيتيسر له من سورة الرحمن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الرحمن.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الكرام، كنا وإياكم في الدقائق الماضية مع المقر الشيخ عبد الولي الأركاني، وقد تلا علينا ما تيسر له من سورة الرحمن. أجدد التحية والترحاب بكم مستمعي الكرام، وطاب صباحكم بكل خير. من إذاعة المكلا نستهل فقرات برامجنا لهذا اليوم الأحد 17 من ربيع أول سنة 1448 هجرية، الموافق للثلاثين من أغسطس العام 2026 للميلاد. مستمعينا، يطيب لي أن استعرض وإياكم مواد فقرات برامجنا لهذا اليوم. في 7:15 تستمعون إلى الحديث الديني للشيخ أحمد محمد العكبري بعنوان الإحسان إلى الجهر. في 7:30 نوافيكم بعناوين الأخبار. بعدها مباشرة تستمعون إلى حلقة من برنامج سحر الشروق. في 8:00 نكون وإياكم مع البرنامج المباشر صباح الخير يا حضرموت. يستمر معكم هذا البرنامج ساعة أثيرية. عند 9:00 نوافيكم بنشرة الأخبار الصباحية. بعد ذلك تستمعون إلى متابعاتنا الإخبارية، ثم نكون مع طائفة الإعلانات. في 9:30 تستمعون إلى حلقة من برنامج أنا أستطيع. أما في 10:00 نكون وإياكم مع برنامج شكاوى على الهواء. في 11:00 نوافيكم بعرض الأنباء، ثم نكون مع الإعلانات المقروءة والمسجلة. في 11:15 تستمعون إلى الحلقة 13 من المسلسل اليومي الرجل الذي قال لا. في 11:46 نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر، ثم نكون بعد ذلك مع الحديث الديني للشيخ أحمد محمد العكبري بعنوان الإحسان إلى الجار. في 12:00 ظهرا تستمعون إلى حلقة مسجلة من برنامج بريد المستمعين. في 12:30 يأتيكم برنامج الحويف. عند 1:00 نوافيكم بموجز لأهم الأنباء، ثم نكون مع طائفة الإعلانات. بعدها تستمعون إلى حلقة من برنامج حضرميات. في 11:15 تستمعون إلى حلقة مسجلة من برنامج تنفس. يستمر معكم هذا البرنامج إلى 11:45 حينها تستمعون إلى البرنامج الشعبي كلمتين. في 2:00 وافيكم بنشرة الأخبار الرئيسة ليومنا الأحد. عقب النشرة مباشرة تستمعون إلى متابعاتنا الإخبارية، ثم نكون مع الإعلانات المقروءة والمسجلة. في 12:25 نكون وإياكم مع برنامج المجلة الرياضية. عند 8:58 نرفع إلى حضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. في 13:15 عصرا تستمعون لبرنامج بيت وخبر. في 13:30 نكون مع إعادة للمسلسل اليومي الرجل الذي قال لا الحلقة 13. في 14:00 نكون مع إعادة لبرنامج شكاوى على الهواء. وفي 15:00 نوافيكم بنشرة الأخبار المحلية. عقب النشرة تستمعون إلى طائفة الإعلانات. في 15:30 تستمعون إلى حلقة من برنامج الأمن والحياة. في 15:59 نرفع إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب. عند 16:10 مساء تستمعون إلى برنامج مسامع ثقافية. عند 16:50 مساء وافيكم بموجز ختامي لأهم الأخبار. بعدها تستمعون إلى القرآن الكريم للمقرئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما سيتيسر له من سورة العلق. وفي 17:00 نختتم معكم إرسالنا بالسلام الوطني. مستمعينا الكرام، كانت تلك أبرز مواد وفقرات برامجنا ليومنا الأحد. أتمنى أن تقضوا معها أجمل وأمتع الأوقات. هنا إذاعة المكلمة. على صوت حضرموت. مستمعينا الكرام، نستمع إياكم الآن للحديث الديني للشيخ أحمد محمد العكبري بعنوان الإحسان إلى الجار.
2: الحمد لله المحسن المتفضل المنعم، صلى الله وسلم على نبيه محمد الذي بعث لمكارم الأخلاق يتمم، وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه من كل منيب أو واب مسلم. أما بعد، فقد جاءتنا الشريعة بخلق الإحسان إلى الجيران، وأوجبت حق الجوار على كل مسلم جاوره أحد ولو كان المجاور كافرا، بمعنى إذا كان من أهل الذمة الذين دخلوا إلى بلادنا بذمة وسكنوا في بلادنا بأمان فجاوروا بيوتنا، يجب أن نعطيهم حق الجوار. ضاعف الحق وصار حقان، حق الجوار وحق الإسلام. فإن كان الجار من القرابة كان حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة، فتضاعف الأمر والحق لذلك الجار. يقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي حتى ظننت أنه سيجعل له حقا في الميراث من تركة جاره. ولأجل ذلك حصل التضييع لكثير من هذه الحقوق بين المسلمين، وتناسوها وتغافلوا عنها وأهملوها، وترتب على ذلك شتات وأمور لا يحبها الله تعالى ولا يرضاها. فحق الجار من أعظم الحقوق، ولأجل ذلك جاء الترهيب والتهديد من تضيع هذا الحق بقوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله بعد أن حلف يمينا وقال والله لا يؤمن ورددها والله لا يؤمن ورددها والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي بمعنى أن جاره لا يسلم من أذيته، لا يمر يوم ولا يومين أو ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر إلا ويرى من هذا الجار أنواعا من الأذى وأنواعا من الإساءة بالكلام أو بالفعل أو بالتصرف أو بغير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام نفى عنه كمال الإيمان وقال: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. ولأجل ذلك قال صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله في شأن التفقد للجيران والانتباه لشأنهم، قال: والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم به. لأجل ذلك وجب على المسلم أن يتفقد جيرانه، أن يتحسس من أحوالهم، فيعيش على هذا الوصف العظيم والخلق الكريم الذي كان عليه نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. ولما رأى الكفار خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحسانه وهم اليهود طابت أنفسهم أن يخدموه، وطابت لهم أنفسهم أن يقابلوه بالإحسان، حتى جاء في صحيح البخاري أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كيف طابت لهذا اليهودي ولأبيه أن يسمح له أن يخدم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إلا لما رأوا من عظم أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. حتى لما حضرت الوفاة لذلك الغلام وقد اشتد به المرض، ذهب النبي إلى بيته وزاره وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أكون لك سببا في دخول الجنة. فنظر ذلك الغلام إلى أبيه، أي يطيع الأب أم يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بأبيه يقول له: يا بني أطع أبا القاسم، هذا الرجل يستحق أن يطاع، يستحق الطاعة، وإن خالف دينه ديننا فقال ذلك الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فمات من ساعته فخرج النبي عليه الصلاة والسلام مستبشرا فرحا يقول الحمد لله الذي أنقذه به من النار. هكذا كانت معاملته عليه الصلاة والسلام مع اليهود مع الكفار مع عدائه، فما بالنا نحن المسلمون الآن ماذا يدور بين الجيران وماذا الذي حصل بين كثير من في الجوار، حصل أنواعا من الأذى والشتات، وربما وصلت الأمور إلى أكبر من هذا نعوذ بالله من غضب الله. ولأجل ذلك عاش سلفنا الصالح إلى الإحسان للجيران حتى وصل الحد إلى أن أحدهم كان يعيش في القرن السابع، فكان جيرانه من كثرة ما يعطيهم يستحيون من كثرة ما يعطيهم ويتفقدهم ويحسن إليهم استحوا من ذلك، فلا يريدون أن يشعر في بعض الليالي أنهم بلا عشاء، فيستعملون حيلة وهو أن يوجدوا التنور الذي نحن نسميه التنار، يوجدوه بالحطب، وكانت تنانيرهم في بيوتهم وربما خارج البيت، وكانت بيوتهم من دور واحد، فيطلع أحدهم على الآخر ويرى ما في بيت الآخر أو ما كان قريبا من ذلك، فاستعملوا هذه الحيلة وهم لا يوجد عندهم شيء من العشاء ولا عندهم شيء من الطعام يخبزونهم، ولكن لأجل يطمئن الجار الذي استحيوا من كثرة ما يعطيهم يطمئن أن عندهم عشاء. حتى لما أصبح الصباح سأل ذلك الرجل أحد الأطفال، وكما يعلم الناس أنه إذا أردت أن تعرف أهل البيت وما يدري في بيوتهم فاسأل أطفالهم، فقال لذلك الطفل ولذلك الولد الصغير ما كان عشاؤكم البارحة يا ولد؟ فقال ذلك الطفل ما تعشيت البارحة. قال كيف ما تعشيت وأنا رأيت التنور يوجد؟ قال إنما فعل ذلك أهلنا حياء منك. فشق عليه ذلك وعاتبهم ذلك الجار وقال أنتم لستم في حل، لا أسامحكم إذا أن تتعاملون مع هذه المعاملة، والله لو كانت عندي حتى حبة بر لتقاسمتها أنا وإياكم. هكذا كانت أخلاق سلفنا الصالح، فما بالنا صار الواحد منا ربما لا يحسن بل يسيء بل يؤذي بل يشتم، بل ربما تصل بعض الجيران أمورهم إلى المحاكم والقضايا ويصلون إلى حد لا يحبه الله تعالى ولا يرضاه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأداء حقوق الجيران. اللهم اجعلنا من المتعاونين على ما يرضيك يا رحمن، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه، والحمد لله رب العالمين.

0: معكم عناوين الأخبار ليومنا الأحد. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوجه بتكريم أوائل الثانوية العامة ورعاية الطلاب المتفوقين. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي يناقش مع المدير العام لميناء الوديعة البري أوضاع المنفذ ومستوى سير العمل فيه والجهود المبذولة لتطوير الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين. الجمهورية اليمنية تشارك في فعاليات افتتاح الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي المنعقد في العاصمة السورية دمشق. المدير العام لمديرية تريم يفتتح مركز تريم الثقافي للفخاريات. مستمعينا من إذاعة المكلا صوت حضرموت، قرأت على حضراتكم عناوين الأخبار ليومنا الأحد. شكرا على طيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما الآن مستمعينا نستمع إياكم إلى حلقة من برنامج سحر الشروق.
1: يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المكلا تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.

أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب، ونحن نقدم لكم هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا وبرنامجكم سحر الشروق. أهلا وسهلا ومرحبا.

عاد الفرح عليك، واعطي نفسك الأمل حتى تجد الدنيا بين يديك، وافرح بما لديك حتى يأتيك أكبر مما تتخيل من الفرح. مستمعي العزيز، من الدعوات الجميلات قول: اللهم أكفنا بك عمن سواك. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أليس الله بكاف عبده الآية. من أجل ذلك قيل: مع الله كل المخاوف تتبدد وكل الأحلام تتجدد، فسبحان من يجبر خواطرنا حين يصد كل شيء، وسبحان من يحن علينا إذا قسى علينا كل شيء، سبحان من نحن بدونه لسنا بشيء وبه كل شيء. اللهم أكفنا بك عمن سواك.

مستمع عزيز، عندما يأتي العوض من الله افرح فرحا عظيما. لذلك قيل: قد تؤلمك مرارة الصبر، ولكن عندما يأتيك بشير العوض ستنسى ما أوجعك. فإذا هبت رياح البلاء فكن مرتقبا لرياح الجزاء. وصباحكم عوض وفرح وفرج أيضا من رب كريم رحيم.

مستمعينا الأعزاء، العافية لباس جميل يتمنى الإنسان المؤمن ارتداءه. يا رب اجعلنا من أهل العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة.

مستمعينا الأعزاء، النوم الكافي طريق من طرق تحسين الذاكرة، فهل تعلمون؟ تقول المعلومات الصحية أيها المستمعون الأكارم إن عمل الدماغ لا يتوقف حتى أثناء النوم، فينشغل الدماغ بترتيب المعلومات التي يتلقاها يوميا لترسيخ الذكريات. وهناك أيضا عملية تنظيف يومية، فبينما تستهلك خلايا الدماغ الطاقة خلال النهار، فإنها تنتج أيضا نفايات تتراكم في السائل المحيط بالدماغ. وإذا تراكمت هذه النفايات مع مرور الوقت فقد تضعف قدرة الدماغ.

الإنفاق على أداء وظائفه النهارية. من أجل ذلك أيها المستمعون الأكارم، احرصوا على النوم من 7 إلى 9 ساعات يوميا، وذلك بهدف الحفاظ على نشاط الدماغ والذاكرة. ولنوم مثالي احرصوا أيضا على الحفاظ على درجة حرارة مناسبة لغرفة النوم، وتجنبوا المشروبات التي تحتوي على الكافيين كالشاي والقهوة قبل وقت النوم.

مستمع عزيز، قال لي فجأة وبدون سابق انذار جاءتني السعادة من حيث لا أدري، فكيف كان هذا الأمر؟ قلت له هناك قول جميل تذكره دائما يقول: قد تأتيك السعادة والاطمئنان دون أن تعرف السبب، ولكن تيقن أنها قد تكون من دعوة من قلب محب، أو بسبب جبرك لخاطر مهموم، أو بسبب معروف قدمته يوميا فوصل إلى الله سبحانه وتعالى ولكنك نسيته. مرحبا بالسعادة. خالد أحمد القحوم وعمر علي بامبو.

0: سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.
1: هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت، مستمعينا في تمام الساعة الثامنة سوف تكون مع برنامج صباح الخير يا حضرموت، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. إلى ذلكم الموعد نستمع إياكم إلى أغنيتين. في الأولى يغني ماهر العطار اصحي يا حلوة، ومن ثم نكون مع عمر غيثان في يانود نسنس.

0: مع بشير الصباح يولد الحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة وفي كل صباح مشرق. إذاعة المكلا تقدم صباح الخير. صباح الخير يا حضرموت يا حضرموت.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء في كل مكان، أتينا لكم من جديد في هذا الصباح الجديد وهذا اليوم الجديد المناش بإذن الله تعالى، يوما جديدا وفاتحة خير بإذن الله تعالى. هكذا تأتينا الصباحات الجميلة لكي نكون متفائلين بكل ما نصب إليه في هذه الحياة الدنيا. فبدأنا اليوم معكم هذا البرنامج مع بداية هذا الأسبوع وهذه الحلقة من صباح الخير يا حضرموت.
2: صباح البدايات الجميلة، صباح الخير، ونحن نرى أبناءنا وبناتنا الطالبات والطلاب وهم يسعون لنيل العلم، يمرون بالأزقة، يمرون بالطرقات ترتفع أصواتهم الجميلة، وهم يبحثون لهم تحت الشمس عن خطى نحو مستقبلهم. صباح الخير للمعلمين وهم يبدأون عاما دراسيا جديدا. صباح الخير لكل من يصغي إلينا في هذه اللحظة وحتى تمام الساعة الأثيرية التي نحن وأنتم على موعد معها. صباحكم دائما جميل وكل صباحاتك جميلة يا حضرموت.
1: ومع بداية هذا الصباح أرقى التحايا من طاقم اليوم.
2: من الإعداد والتقديم الزميل محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.
1: تشاركني التقديم الزميلة أنور بيزي.
2: يرافقنا من الهندسة الصوتية الزميل وسام جابر.

0: إشراقة الصباح.
1: عزيزي المستمع،
0: عزيزتي المستمعة،
1: صباح العلم والمعرفة التي بهما ننال كل ما نصب إليه من عزة وكرامة.
0: صباح العلم والتعلم الذي نحن بأمس الحاجة إليهما لتحقيق ما نصب إليه من التنوير والمعرفة.
1: واليوم بحسب التقويم المدرسي بدأت الدراسة للمراحل الدراسية كافة في جميع المدارس.
0: اليوم يتجه أبناؤنا الطلبة والطالبات والتلاميذ والتلميذات إلى مدارسهم لينهلوا المعارف والعلم الشرعي.
1: مناظر تسر الخاطر، ونحن نرى منذ الصباح الباكر أبناءنا متجهين زرافات وجماعات إلى قاعات الدرس ليتلقوا من معلميهم كل ما ينور دروبهم في هذه الحياة.
0: صورة جميلة ورائعة التي شاهدناها منذ الصباح الباكر للحركة الدؤوبة للمعلمين وطلابهم وهم متجهين إلى مدارسهم.
1: نأمل أن يكون العام الدراسي الجديد عاما مليئا بالاستقرار والطمأنينة،
0: ونبارك لأبنائنا الطلبة والطالبات الناجحين المتفوقين في الثانوية العامة.
1: نعم،
0: مستقبلا زاهرا والف الف.

0: وإن شاء الله تلاميذنا وطلابنا يحصلون دائما الخير في حياتهم المستقبلية. ونتمنى عام دراسي جديد لأبناء الطلبة والطالبات. صباح الخير يا حضرموت عبر أثير إذاعة المكلة، والآن مع الفقرة الخاصة بالمثل الشعبي الحضرمي الذي يقول اليوم يا أروى.
1: المثل يقول الجوصرة لها نفس والخط ماله نفس.
0: الجوصرة لها نفس والخط ماله نفس. الخط طبعا معروف هي رسالة، كان أول يقول الخط استلمت خطة ومن
1: تأكد لخط شيل الخط.
0: يحكى أن شخصا أراد أن يرسل لصديق له في إحدى السفن الشراعية جوصرة، أي جراب تمر، ومعها رسالة من المرسل إلى المرسل إليه، فرفض صاحب السفينة أخذ الرسالة بحجة أن سفينته لا تتسع لها.
1: لا تتسع الرسالة. وقبل أن يأخذ جراب التمر، لأن له متسع في السفينة، بمعنى أنه سوف يأكل من تمر الجراب إذا جاع.
0: طبعا هذا المثل يضرب للتنبيه إلى أن حاجات الكريم تقضى وحاجة البخيل لا تقضى ولو كانت زين.
1: بالفعل لو كانت مثل خفة الخط.
0: نعم صح. يعني الرسالة الصغيرة يعني.
1: والبوصرة ثقيلة شو. نعم.
0: يعني كم كيلو في البوصرة؟
1: نعم.
0: لكن لها نفس وفي وسع لها.
1: نعم.
0: لأنه بياكل منها.
1: بيحصل من وراها نفع.
0: نفع.
1: أما الرسالة ف.
0: خفيفة لكن ما يعني ما بيستفيد شيء منها.
1: نعم.
0: ونحن دائما ممكن في حياتنا اليومية مصادر مثل هذه الأشياء التي تحصل للأشياء الصغيرة والأشياء الكبيرة.
1: بالفعل.
0: نقبلها والصغيرة لا نقبلها.
1: بالفعل في حاجات يعني الإنسان يعني يستقبلها وإن كانت ثقيلة لأنه سيستنفع منها، أما صحيح. الأشياء إن كانت خفيفة فيرفضها لأنه لن يستفيد منها شيئا.
0: ونحن اليوم نقول المثال يقول الجوصرة لها نفس
1: والخط ماله نفس.
0: ماله نفس.

0: صباح الخير يا حضرموت مستمعينا الأعزاء، لأن مع جولة في الصحافة المحلية، حيث صدرت في العاصمة المؤقتة عدن هذا الصباح صحيفة 14 من أكتوبر، وقد حملت الصحيفة عددا من العناوين على مختلف الصفحات. نبدأ بالصفحة الأولى ونختار هذه العناوين:
1: الضالع ضربة جوية نوعية لسلاح الطيران المسير في دمت.
0: الرئيس العليم يهنئ طلاب الثانوية العامة ويوجه بتكريم المتفوقين ورعاية المعلمين.
1: رئيس مجلس القيادة يعزي ملك النرويج ورئيس جمهورية نيبال.
0: أشاد بقيادة محور المشاة والإسناد الثالث بالضالع المحرمي، يوجه برفع الجاهزية والاستعداد للتعامل مع مختلف الاحتمالات.
1: العراض القائم بأعمال السفير الأمريكي: اليمن بحاجة إلى شراكة دولية أكثر فاعلية لدعم مؤسساتها وتعزيز قدراتها.
0: التقى مقادمة قبائل الحموم، الخنبشي يناقش أوضاع منفذ الوديعة وجهود تطوير العمل وتعزيز مكافحة التهريب.
1: ناقش عددا من الملفات في مقدمتها الجاهزية الحكومية للتعامل مع التحديات الراهنة. مجلس الوزراء أظهرت القوات المسلحة والأجهزة الأمنية كفاءة عالية في التصدي لهجمات الميليشيا وإفشال مخططاتها.
0: وزيرة الخارجية لأخبار الخليج: استعادة الدولة ركيزة لأمن اليمن والخليج والبحر الأحمر.
1: وننتقل إلى الصفحة الثانية من صحيفة 14 من أكتوبر الصادرة هذا الصباح في العاصمة المؤقتة عدن، وفيها حوار في حوار صحفي خاص لـ 14 أكتوبر حول واقع القطاع الصحي في محافظة عدن وتحدياته. مدير عام صحة عدن: تراجع دعم المنظمات يهدد استمرارية الخدمات الصحية.
0: نحتاج إلى كوادر شابة بعد تجاوز كثير من الكوادر الحالية العمر الافتراضي للعمل.
1: ميزانيات المستشفيات لم تتغير منذ ما قبل الحرب رغم ارتفاع الأسعار.
0: الوقود والكهرباء يشكلان عبئا كبيرا على المرافق الصحية.
1: نعمل على ضبط أسعار الخدمات الطبية الخاصة دون الإضرار بالمواطن والمستثمر.
0: ولازلنا نتصفح معكم مستمعين الأعزاء صحيفة 14 من أكتوبر الصادر هذا الصباح في العاصمة المؤقتة عدن، في الصفحة الثالثة وهي صفحة تقارير: وزير التخطيط والتعاون الدولي يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
1: ناقش عددا من الملفات في مقدمتها الجاهزية الحكومية للتعامل مع التحديات الراهنة. مجلس الوزراء: أظهرت القوات المسلحة والأجهزة الأمنية كفاءة عالية في التصدي لهجمات الميليشيا وإفشال مخططاتها.
0: نشيد بالدعم الأخوي المستمر الذي تقدمه السعودية لليمن.
1: الميليشيا تعمل كأداة في مشروع إقليمي يتجاوز حدود اليمن.
0: نشدد على ضرورة مضاعفة الرقابة على الأسواق وسلاسل الإمداد ومكافحة التهريب.
1: نعمل على إيجاد حلول لخدمات الكهرباء والغاز ومعالجة الاختناقات.
0: حققنا إنجازا في تجفيف مصادر تمويل ميليشيا الحوثي والأنشطة المرتبطة بها.
1: تم إقرار انضمام اليمن إلى عدد من الاتفاقيات الدولية.
0: وفي الصفحة الخامسة من صحيفة 14 من أكتوبر نقرأ هذه العناوين: وزارة النقل الإجراءات المتخذة بحق الناقلة DORN في ميناء عدن تهدف للتأكد من التزامها بالمعايير البحرية الدولية.
1: اليمن تشارك في افتتاح الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي.
0: اليمن يشارك وزارة المالية تؤكد قانونية قراراتها الرقابية والمالية لحماية المال العام.
1: اليمن يشارك في اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية.
0: وفي الصفحة الأخيرة مستمعين الأعزاء مع هذه العناوين: منها محافظ عدن يتفقد العمل في مشفى الأمراض النفسية والصداقة بالشيخ عثمان.
1: اللواء مطهر الشعيبي يناقش رفع كفاءة الخطاب الأمني لتعزيز الاستقرار والسكينة العامة بعدن.
0: توزيع حقائب وزي مدرسي لألف طالب وطالبة في أربع محافظات.
1: اليمنية تناقش مع وكلائها في جدة بالسعودية جهود تعزيز الشراكة ومستوى المبيعات.
0: وزارة الإعلام ووكالة سبا ونقابة الصحفيين تنعي الزميل أمين سيف.
1: وكتب طارق حنبلة إيران ونهايتها المأساوية.
0: وفي عمود يوميات الذي كتبه اليوم أحمد ناصر حميدان: المنصورة تفتح بابا جديدا لإصلاح التعليم. كانت هذه أبرز عناوين صحيفة 14 من أكتوبر الصادر هذا الصباح في العاصمة المؤقتة عدن.

0: الجمال.
1: صباح الخير يا حضرموت وصباح البدايات الجميلة التي بدأت صباح اليوم الأحد في جميع المدارس العملية التعليمية والتربوية في عام دراسي جديد، نأمل أن يكون عاما تنتظم فيه الدراسة ويتزود أبناءنا من العلم والمعرفة.
2: نعم، عاما دراسيا جديدا بدأ اليوم حاملا معه مشاعر العلم النافع لأبنائنا الطلبة والطالبات. الزميلة مادرينا باكود متواجدة الآن في مجمع خولة بنت الأزور بديس المكلا لتعطينا صورة حية لاستقبال العام الدراسي الجديد هناك. زميلة مادرينا صباح الخير.
3: صباح الخير،
2: السعادة للجميع
3: إن شاء الله.
2: يعني طبعا اليوم بدأت الدراسة في جميع المدارس والمجمعات الدراسية في مختلف المحافظات ومنها محافظة حضرموت وحاضرتها مدينة المكلا. أنت الآن متواجدة في مجمع خولة، هل لك أن تعطينا صورة حية عن كيف بدأت الدراسة وهل قد بدأت الحصة الأولى؟
3: نعم طبعا أنا الآن متواجدة في مجمع خولة بنت الأزهر. هذا طبعا المجمع اللي درست فيه في يوم من الأيام تقريبا قبل 15 سنة، واليوم صراحة أتفاجأ بترتيبات جديدة باستعداد كانت أكثر من جميلة ورائعة. حفل استقبال الطلاب الجدد كان أكثر من رائع للأمانة. منظر الأطفال الصغار مع أمهاتهم كان جميل جدا. البهجة والابتسامة الجميلة المرسومة على الأمهات وعلى كذلك أيضا المعلمات، هذا الأمر أدى إلى أن ينشرح الأطفال أكثر، لا خوف لا قلق، فهم متواجدون في بيتهم الآخر أو بيتهم الثاني. عموما الآن عندما حضرت الطابور بعد ذلك رأيت حفل استقبال الطلاب الجدد، اقترحت للأستاذة سامية بن مرتاح مسؤولة الإعلام أن تعطينا صورة أكثر على هذا الاستعداد الجميل وكل هذه الأشياء الرائعة التي رأيناها أو رأيتها. أستاذة سامية أهلا وسهلا بك معنا في برنامج صباح الخير وحضرموت على إذاعة المكلا. أهلا وسهلا حبيبتي أستاذة مادلينا، نتشرف بحضوركم اليوم معنا ونقدم التهاني لطلاب وطالبات محافظة حضرموت عامة ومدينة المكلا على وجه الخصوص بمناسبة ابتداء العام الدراسي الجديد. نتمنى لهم عام جديد مكلل بالجهد والاجتهاد والنجاح والتوفيق إن شاء الله. طبعا ثانية كل هذا الاستعداد الرائع والأكثر من رائع طبعا الذي رأيته من استعدادات من توزيعات من أشياء جميلة قمتم بإعدادها للأطفال، هل كان هذا الحفل أو هذا الاستعداد يختلف عن سابقه من السنوات التي راحت وكيف وجدتم الأطفال؟ أولا الحمد لله هذا فضل من رب العالمين، ثانيا هذا دعم من إدارة مجمع خولة بنت الأزهر ممثلة بمديرة المجمع السابعة فاشن. طبعا نحن ولله الحمد على مدى سنوات متتالية نقدم دعم وتمهيد واستقبال لفاتات المجمع بشكل عام ولظهرات المجمع تلميذات الصف أو تلميذات الصف الأول ابتدائي، ذلك كله لتحديث الطالبات وتشجيعهم وتحديدهم في بيئتهم المدرسية الجديدة. نتمنى لهم التوفيق والنجاح. طبعا الاستعداد دائما دائما مجمع قولة تبقى والحمد لله بإدخال الفرح والسرور على قلوب تلميذاتنا الأعزاء. نعم لم أكن معك أكثر ولكن ما هي الكلمة التي تودي أن تقوليها لجميع الأطفال وكذلك أيضا الأمهات والمعلمات عند بداية العام الدراسي؟ طبعا نتمنى لهم التوفيق والنجاح لبناتنا الطالبات سواء من المرحلة الأساسية أو الثانوية، كذلك نتمنى من أولياء الأمور الدعم المتواصل لبناتهم وحثهم على الجد والاجتهاد حتى يصل في نهاية العام نتائج مرضية للجميع.
1: شكرا لك أستاذة سامية بن مرتاح، كذلك أيضا بدورنا نتمنى لهذه المدرسة المزيد من التقدم والازدهار ونبارك لجميع الطلاب والطالبات وكذلك أيضا الآباء والأمهات والمعلمات والمعلمين بداية هذا العام الدراسي الجديد. أتمنى أن يكون عام دراسي رائع وجميل من هنا من مدرسة خولة بنت الأزهر. كنت معكم أنا نسيمة بطوط وصباح الخير يا حضرموت.
2: شكرا زميلة مدرينا.

0: مستمعين الكرام، تقف حضرموت اليوم على أعتاب محطة مصلية تتجسد في السعي نحو تشكيل مظلة جامعة وحامي السياسي يعبر عن إرادة أبنائها وتطلعاتهم المشروعة، وذلك مع اقتراب انعقاد المؤتمر التأسيسي للمجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات السياسية والمجتمعية الحضرمية.
1: هذا المؤتمر الذي سينعقد يوم غد الاثنين إن شاء الله في حاضرة حضرموت مدينة المكلا يشكل استحقاقا توافقيا يهدف إلى عادة ترسيخ الهوية الحضرمية. وعن تحضيرات السلطة المحلية والمكونات بوادي حضرموت والصحراء ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الزميل صالح محمد مراسلنا في حاضرة الوادي والصحراء مدينة سيئون ليطلعنا عليها. زميلي صالح، أسعد الله صباحك.
2: أسعد الله صباحك بكل خير أستاذ العزيز الأستاذ محمد، وحيث وحي زميلة وحي كل المرابطين في نادي كبير في هذا البرنامج المباشر. صباح الخير يا حضرموت. طبعا حضرموت أولا، هذا شعار أبناء حضرموت جميعا. طبعا أستاذ محمد، هناك العديد من الأمور الخاصة المتعلقة بالاستعداد لهذا الحدث التاريخي بمحافظة حضرموت. في وادي حضرموت طبعا هناك كافة المشاركين يتوافدون إلى ساحل حضرموت إلى المكلا لحضور هذا الحدث التاريخي الذي سيعقد بإذن الله تعالى يوم الغد الاثنين بحضور ورعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظة حضرموت رئيس اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي على القوى والمكونات السياسية والمجتمعية الحضرمية للأستاذ العزيز الدكتور سالم أحمد الخنبشي. هنا في وادي حضرموت أستاذ محمد طبعا كل المكونات تم دعوتها لهذا الحدث التاريخي في طريقة إلى مدينة المكلا لحضور هذا الحدث الذي بإذن الله تعالى نأمل أن يكون صوت حضرموت أولا من خلال أيضا إعلان اللجنة الخاصة بهذا المجلس. طبعا هناك أيضا عدد من التفاعلات من قبل المدير عموم المكاتب التنفيذية ومدير عموم المديريات، أيضا المرشحين لهذا الحدث التاريخي انطباعاتهم الجيدة بإذن الله تعالى، وستكون حضرموت بالمقدمة بإذن الله تعالى في العديد من الجوانب. طبعا الحدث التاريخي الذي ستحتضنه مدينة المكلا لاقى هنا في وادي حضرموت انطباعا جيدا من كافة المكونات وكافة المشاركين في هذه الفعالية وهذا الحدث التاريخي الذي بإذن الله تعالى سيعقد إن شاء الله غدا الاثنين داخل هذه المدينة حاكمة المحافظة مدينة المكلا. الأستاذ جمعان تنين برباع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء هو أول الواصلين إلى مدينة المكلا لحضور هذا الحدث التاريخي. وطبعا قبل مغادرته من وادي حضرموت تحدث من برنامج حول أهمية هذا الحدث التاريخي الذي إن شاء الله سيكون له الأثر داخل المجتمع الحضرمي والمكون الحضرمي بإذن الله تعالى. وأشار الأستاذ جمعان سمين برباع في تصريحه للبرنامج إن حضرموت إن شاء الله حضرموت واحدة، حضرموت شعارها دوما حضرموت لا غير. فهنا نترك هذا الحديث للأستاذ جمعان سمين برباع الذي أدى به للبرنامج وبدأ يقول:
3: يجب أن نعرف أنه الآن بهذه الخطوة نستطيع أن نستشف كل متطلبات المكونات السياسية جميعها. نحن في هذا المجلس نطلب منكم جميعا ومن كل الممثلين من المكونات السياسية أن تقول رأيها، لا نستثني أحد إطلاقا ولا أيضا نمثل أحد بشكل خاص. نحن في هذا المجلس اللي أنتم تمثلوه الآن وتقوموا بتنفيذ الخطوات الأولى لتنفيذها هو يمثل حضرموت عامة، حضرموت بشكل عام، ونحن في الوادي والصحراء، ولكن يجب أن تكون الروح الداخلية عندنا أننا نمثل حضرموت. وكيف يمكن أن نضع الأشياء أو الخطوات أو الآراء والأفكار اللي بالفعل بتمثل حضرموت في كل المكونات اللي يمكن أن تتكون مستقبلا على مستوى اليمن بشكل عام أو على مستوى الجنوب أو على مستوى حضرموت بشكل خاص. كيف نضع الكثير من الأشياء اللي بتغطي الملاحظات اللي مطروحة الآن، زي ما قلت لكم أنه في ملاحظات كثيرة طرحت على هذا المجلس بأنه ناقص، ما مثل فلان، ما مثل علان، ما مثل مثلا مكون سياسي أو ما مثل منطقة معينة. الآن نحن في هذه اللجنة أو في اللجنة التحضيرية نحاول قدر الإمكان سد هذه الثغرات كل ما أمكن. طبعا لن يكون عمل ناجح 100%، ولكن إذا وصلنا إلى 90% أو فوق 90% فنحن نعتبر نجحنا ونجاح ممتاز.
1: طبعا الأستاذ جمعان سالمين برباع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء كان متحدث لبرنامج صباح الخير يا حضرموت، ومتحدث أيضا لزميلنا في مدينة سيئون صالح محمد. شكرا لك زميلي صالح، وإن شاء الله نلتقي.
2: شكرا جزيلا. طبعا الأنظار وخاصة الوسائل الإعلامية المختلفة تتجه أنظارها حول هذا الحدث التاريخي الذي تشهده المحافظة، فنكون حضرموت أولا ونلتقي إن شاء الله في رسالة قادمة.
1: شكرا لك.

0: قامت مؤسسة راخية للتنمية قطاع الأيتام بتوزيع كفالات الربع الثاني للعام 2026 ميلادية ضمن برنامج الكفالات الشهرية الذي تنفذه المؤسسة.
1: الكفالات استفاد منها 59 يتيما ويتيمة، حيث تأتي هذه المساعدات لتسهم في تلبية جانبا من احتياجات الأيتام وأسرهم. عن هذا الخبر وعن بداية العام الدراسي في مديرية رقية ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الزميل مبارك بن سمكر. زميل مبارك، أسعد الله صباحك.
2: أسعد الله صباحك زميلي ومستمعيني إذاعتنا إذاعة المكلة، نحييكم من مديرية رقية.
1: نعم، بداية وقبل أن ندخل في الأيتام، هل تحدثنا عن كيف بدأت الدراسة اليوم في مديرية رقية كغيرها من المديريات؟
2: نعم، اليوم أول أيام العام الدراسي الجديد في رقية، خصوصا في المديريات التي شهدت تدشين أول يوم دراسي العام الجديد. نتمنى طلابنا وطالباتنا كل التوفيق والنجاح في أجواء كانت ترهوية وأجواء كانت حماسية لدى الطلاب، وهناك أيضا حماس بدأ الطلاب في ظل الظروف الصعبة في بداية العام الدراسي الجديد مع رغم الظروف التي تشهدها. لما كان هناك طموحاتهم ومستقبلهم لا تكون هناك معوقات في هذه الظروف، لكن إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق وتهيئة الظروف لهم في عام دراسي جديد في هذه بلاد مزال حضر، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح.
1: نعم، بالنسبة للمساعدات التي وزعت للأيتام في مديرية رقية الربع الثاني.
2: نعم زميلي محمد، هناك جهود بذلتها مؤسسة رقية للتنمية لتوفير اهتمام الأيتام وتعزيز أيضا دورها في مساندة الأسر المحتاجة. قامت مؤسسة رقية للتنمية قطاع الأيتام بتوزيع كفالات الربع الثاني من العام 2026 ضمن برنامج الكفالات الشهرية التي تنفذها المؤسسة أيضا لرعاية الأيتام. واستفاد من هذه الكفالات أكثر من 50 يتيما ويتيمة من أبناء المديرية، وتأتي هذه المساعدات بتسهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية وأسرهم والتخفيف أيضا من الأعباء المعيشية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الكثير من الأسر. وأكدت المؤسسة أن البرنامج كفالات الأيتام يمثل أحد البرامج الإنسانية المهمة والتي تحرص أيضا من خلالها إلى الوقوف إلى جانب الأيتام أيضا إلى أسرهم، وكذا توفير الدعم الذي يساعد إلى استمرار حياتهم بعيدا عن الخير المستقبل. نساهم في كفالات الأيتام أو الجدد الذي ينتظرهم من يمدهم يد العون بهذه. أيضا أخذنا تصريح من رئيس المؤسسة والسلام للسماء ماذا ذلك.
3: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في إطار اهتمام مؤسسة رقية للتنمية بالأيتام ورعايتهم والوقوف إلى جانبهم، قامت المؤسسة بحمد الله تعالى وتوفيقه بتوزيع كفالات الربع الثاني من العام 2026 والتي يستفيد منها 59 يتيما ويتيمة من أبناء رقية ضمن برنامج الكفالات الشهرية التي تنفذ المؤسسة. وتأتي هذه الكفالات انطلاقا من رسالة المؤسسة في رعاية الأيتام ومساندة أسرهم والتخفيف من الأعباء المعيشية التي يواجهونها، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها كثير من الأسر، حيث تمثل هذه الكفالة عونا وسندا يساعد الأسر على توفير بعض الاحتياجات لأبنائهم ويمنح اليتيم شيئا من الاستقرار والرعاية والاهتمام. وبهذه المناسبة نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لكل الكافلين والمحسنين والداعمين الذين كان لهم الفضل بعد الله في استمرار هذا المشروع، ونقول لهم إنما تقدمونه لأبنائنا الأيتام ليس مجرد مساعدة مالية، بل هو أثر طيب ورعاية كريمة وباب من أبواب الأجر والإحسان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. ومن هنا فإننا في مؤسسة رقية للتنمية نجدد دعوتنا لأهل الخير والمحسنين ورجال الأعمال وكل من يستطيع أن يساهم في هذا العمل المبارك إلى المبادرة بكفالة الأيتام الجدد الذين هم بحاجة إلى من يقف إلى جانبهم، خصوصا مع وجود أسر وأيتام جدد ينتظرون من يمد لهم يد العون. إن كفالة يتيم هي صدقة مستمرة في أثرها، ورحمة تزرع في قلب طفل، وطمانينة تهدى إلى أسرة، وأجر نرجو أن يبقى لصاحبه في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في كل كافل ومحسن.

أخلف عليهم خيرا وأن يجعل ما قدموه في موازين حسناتهم وأن يحفظ أيتامنا وأسرهم وأن يوفقنا جميعا لخدمتهم ورعايتهم. الأستاذ عبد الله عمر شرايم رئيس مؤسسة رخي أهل التنمية، مع رعاية الأيتام وبناء الإنسان وصناعة الأمن.

0: صباح الخير يا حضرموت مستمعينا الأعزاء والرياضة حضور في صباحتنا الحضرمية، حيث نتجه الآن إلى الإعلامي الرياضي الزميل أحمد سالم القطني، ويطلعنا على حصيلة من أخبار الرياضة على المستوى المحلي والعربي والعالمي. طبعا زميلي أحمد صباح الخير.
1: صباح النور السرور أهلا
0: وسهلا. نعم تفضل.
1: صباح الخير لجميع مستمعي عبد المكلا، صباح الخير يا حضرموت، صباح المحبة لجميع مستمعي هذا البرنامج الرائع. بداية الفقرة الرياضية لهذا اليوم الأحد 30 أغسطس 2026 ستكون نصف العادة للشان المحلي، وبالتحديد في نتائج مباريات دوري 16 من كأس الجمهورية والتي أقيمت خلال أو نهاية الأسبوع الماضي وأفرزت عدد من النتائج، حيث تغلب نادي تواول حضرموت على نادي التجمارك بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي من دون أهداف لينفر نادي تواول حضرموت ببطاقة التأهل ويصول إلى دور ربع النهائي. هناك أيضا كان خسارة للنادي الآخر وهو نادي المكلا عندما خسر بهدف دون رد من أمام نادي وحدة عدن. هناك أيضا كان فوز تاريخي وفوز كبير لنادي شعب حضرموت على نادي التلال العدني بأربع أهداف مقابل هدفين. وفي ذات الدورة أيضا هو كان هناك فوز لوحدة صنعاء على هلال الحريرة بهدفين دون رد. ويوم أمس وكانت مفاجأة من العيار الثقيل وهي فوز نادي سيئون على نادي أهل صنعاء بهدفين مقابل هدف، ليواصل نادي سيئون تألقه في هذه البطولة ويقطع بطاقة التأهل إلى دور الثمانية. هناك أيضا تمكنت مباراة في هذا الدور وهي في الأندية الحضرمية وهي تكون بين نادي سلام الغرفة ونادي أهل عدن والذي ستقام يوم الخميس القادم. هناك أيضا أقيمت مباراة وهي مباراة مؤجلة من الجولة 12 من الدوري اليمني لكرة القدم في الدرجة الأولى والتي كان يطويها أندية وادي حضرموت وسلام الغرفة واتحاد حضرموت. هذه المباراة التي انتهت بنتيجة مثيرة والتي كان قوامها 3 أهداف مقابل هدفين لصالح نادي السلام الغرفة. عربيا وفي الدوري السعودي دوري روشن التي أقيمت فيها الجولة الرابعة والتي أفرزت عليه النتائج، حيث وفاز نادي الهلال على الخليج ب5 أهداف مقابل هدف، والخلود يوم أمس كبد الأهلي خسارة ثقيلة ب3 أهداف مقابل هدف، والنصر واصل نصر حامد لقب واصل نتائجه الطيبة منذ انطلاق الدوري وفاز على التعاون ب2 مقابل هدف. وهناك كان أيضا فوز للفيحاء على أبها ب3 أهداف مقابل هدفين، والرياض فاز على نيوم بهدف نظيف. أيضا يوم أمس كان هناك تعادل سلبي ومخيب لنادي الاتحاد من أمام نادي الفتح من دون أهداف، وهناك كانت انطلاقة كبيرة لنادي الدرعية الذي فاز على الاتفاق بثلاثية نظيفة. في الدوري الإنجليزي الممتاز وفي الجولة الثانية، حيث فاز يوم الجمعة مانشستر سيتي على كريستال بالاس ب4 أهداف مقابل هدف، ونوتنغهام فورست تعادل مع ليفربول ب2 لمثلهما، وبورنموث وإيفرتون انتهت مباراتهم بالتعادل الإيجابي بهدف من الجانبين. وهناك انطلاقة كبيرة لنادي هال سيتي على كونفرتي سيتي بهدف نظيف ليواصل هال سيتي نتائجها الطيبة منذ بداية الموسم ليحقق فوزه الثاني تواليا. هناك كان يوم فوز لنيوكاسل على توتنهام ب2 دون رد. أبرز مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز تكون تشيلسي سيلعب مع برايتون، واليونايتد سيلعب مع نورتش تاون، وفولام سيكون في مواجهة سندرلاند، وليدز يونايتد سيلعب مع برينتفورد. في الدوري الأسباني هناك مقيمة مباراتين وجهتين من الجولة الأولى والتي كان قطبيها العملاقان ريال مدريد وبرشلونة، حيث فاز ريال مدريد على ريال سوسيداد ب4 أهداف مقابل هدف، وبرشلونة تغلب على نادي أتلتيكو بالباو بهدفين نظيفين. يوم أمس وفي الجولة الثالثة فاز أتلتيكو مدريد على إشبيلية بثلاث أهداف مقابل هدف، وليفانتي فاز على ريال بيتيس بخمس أهداف مقابل هدفين، وريال سوسيداد فاز على إسبانيول بهدفين مقابل هدف، وفياريال سقط من أمام ديبورتيفو ألافيس بهدف نظيف، والوافد الإنجليزي الدوري راسينغ سندر فاز على إلشي بثلاثية مقابل هدفين. اليوم وفي أبرز لقاءات الدوري الإسباني سيكون هناك مباراة بين ريال مدريد وملقا، وفي الدوري الإيطالي تغلب يوفنتوس على بارو بهدفين نظيفين، وفورنتينا خسر من فرينوزي بثلاثية نظيفة، وأودينيزي فاز على مونزا بثلاث أهداف مقابل هدفين، وساسولو فاز على تورينو بهدفين مقابل هدف، وميلان فاز على فينيسيا بهدفين نظيفين. وفي الدوري الألماني حامل لقب بايرن ميونخ فاز على شتوتغارت بخمس أهداف مقابل هدف، ودورتموند فاز على هامبورغ بهدفين نظيفين، ولايبزيغ فاز على بوروسيا مونشنغلادباخ بثلاثية نظيفة، وليفركوزن سقط من أمام إيفلسبورغ بثلاث أهداف مقابل هدفين. وأخيرا وفي الدوري الفرنسي وفي أبرز نتائج الجولة الثانية، هناك كان تعادل مثير بين باريس سان جيرمان حامل لقب وليل بهدفين نظيفين، وليون أيضا كان هناك تعادل بينه وبين لوهافر بهدف من الجانبين، وأخيرا ستراسبورغ فاز على لانس بهدفين مقابل هدف.
0: شكرا زميلي إعلام رياضي أحمد سالم القثمي على هذه الفقرة، نلتقي إن شاء الله.
1: إن شاء الله.

0: لكن انا عن طين البدر ومن سبع عنهم
1: صباح الخير يا حضرموت. الآن وضمن فقرة الخدمات اليومية نقدم الآن برنامج العيادات التخصصية بهيئة مشفى ابن سينا العام لهذا اليوم الأحد 30 من شهر أغسطس 26 2000.
2: يتواجد في عيادة الجراحة العامة التخصصية الدكتور ممدوح غصان.
1: في العيادة الباطنية العامة التخصصية تتواجد هذا الصباح الدكتورة سعاد الحبشي.
2: ويتواجد الدكتور طيب فضل في عيادة القلب والإيكو التخصصي.
1: أما في العظام التخصصي الدكتور الروسي بدرتي.
2: الدكتور لطفي البوري يتواجد في عيادة المسالك البولية التخصصي.
1: في عيادة الأنف والأذن والحنجرة هذا الصباح تتواجد الدكتورة إيمان بلسق.
2: وتتواجد الدكتورة نجلة سكران في عيادة الجلدية التخصصية.
1: أما في عيادة الأسنان هذا الصباح يتواجد الدكتور زكريا بغفار.
2: في العيادة النفسية التخصصية تتواجد الدكتورة عائشة بن الشيخ أبو بكر.
1: في عيادة السكري التخصصية الدكتور هاني مباركوت.
2: وفي عيادة الأشعة التلفزيونية تواجد الدكتور سعيد بن دويس.
1: وفي عيادة البصريات الدكتور زكريا بازرع. كانت هذه العيادات العاملة هذا الصباح في مشفى ابن سينا بمدينة المكلا.

0: ومن الخدمات التي نقدمها في برنامج صباح الخير يا حضرموت معرفة مواقيت الصلوات والأذان لهذا اليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها، ونبدأها بأذان الظهر عند الساعة 11:46
1: وأذان لصلاة العصر في 2:58
0: وأذان لصلاة المغرب عند 5:59،
1: أذان العشاء في 7:05،
0: الفجر يوم الغد بمشيئة الله تعالى عند 4:18.
1: أما شروق شمس الغد إن شاء الله في 5:30، وتبدأ صلاة الشروق في 5:46. إذن مستمعينا الأعزاء، أتينا وياكم إلى ختام حلقة الليل اليوم من صباح الخير يا حضرموت.
0: لكم أجمل التحايا من معدها ومقدمها محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر،
1: شاركتني تقديم الزميلة أروى بيهزيد،
0: ورافقنا أيضا من الهندسة الصوتية الزميل أسامة جابر.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
2: صباح الخير. صباح الخير يا حضرموت.

0: التاسعة تماما في المكلا.
1: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه إذاعة المكلا، ومنها نوافيكم بنشرة الأخبار الصباحية ليومنا الأحد. نستهل النشرة بالعناوين: رئيس مجلس القيادة يهنئ طلاب الثانوية العامة ويوجه بتكريم المتفوقين ورعاية المعلمين. عضو مجلس القيادة الخنبشي يناقش أوضاع منفذ الوديعة وجهود تطوير العمل وتعزيز مكافحة التهريب. وزيرة الخارجية تبحث مع وزير الدولة للتعاون الدولي القطري تعزيز التعاون الثنائي. المجلس التنسيقي الحضرمي يعلن مستجدات مهمة بشأن مؤتمر الاثنين المقبل. من الإيجاز إلى التفاصيل، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وجه فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتكريم أوائل الثانوية العامة ورعاية الطلاب المتفوقين ومنحهم الأولوية في فرص التبادل الثقافي والمنح الدراسية المحلية ضمن سياسة ابتعاث رشيدة تستجيب للاحتياجات الوطنية وتركز على التخصصات النوعية والنادرة التي تتطلبها عملية التعافي وإعادة البناء والتنمية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجره فخامة الرئيس بوزير التربية والتعليم الدكتور عادل العبادي، هنأه فيه أبناء الطلاب والطالبات بمناسبة إعلان نتائج اختبارات الثانوية العامة، وأشاد بجهود وزارة التربية والتعليم والمعلمين والمعلمات والإدارات التربوية والتعليمية في إنجاح العملية التعليمية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وعبر رئيس مجلس القيادة عن خالص تهانيه للطلاب والطالبات الناجحين، متمنيا لهم مزيدا من التفوق في مسيرتهم العلمية، وأن يكونوا إضافة نوعية لبناء حاضر اليمن ومستقبله وخدمة مشروع الدولة والتنمية والسلام. ووجه فخامة الرئيس بالنظر في التظلمات المتعلقة بنتائج اختبارات الثانوية العامة والتحقق من أي أوجه قصور محتملة في عمليات التصحيح والرصد وإعلان النتائج بما يكفل إنصاف الطلاب وصون حقوقهم ويعزز الثقة بنزاهة العملية الامتحانية ومعاييرها العلمية. وأكد فخامة الرئيس أن المعلم سيظل حجر الأساس في أي عملية نهوض وطني، موجها الحكومة والجهات المعنية بإيلاء أوضاع المعلمين وحقوقهم واحتياجاتهم ما تستحقه من رعاية واهتمام، والعمل على تحسين بيئة التعليم بما يعزز استقرار العملية التعليمية وجودة مخرجاتها. وفي هذا السياق وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإيلاء المعلمين المتعاقدين عناية خاصة ومنحهم الأولوية وفقا للإمكانات المتاحة والاحتياجات الفعلي في فرص التثبيت والوظائف العامة المخصصة للقطاع التربوي، تقديرا لدورهم في استمرار العملية التعليمية وسد الاحتياجات القائمة في المدارس خلال السنوات الماضية. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بمدينة المكلا مع المدير العام لميناء الوديعة البرية الأستاذ عامر الصعري والمدير العام لجمرك منفذ الوديعة البرية الأستاذ عبد الحق الحسن أوضاع المنفذ ومستوى سير العمل فيه والجهود المبذولة لتطوير الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين وحركة الشحن والتبادل التجاري. واستمع المحافظ الخنبشي إلى شرح حول الإجراءات المتخذة لتعزيز كفاءة العمل الجمركي والأمني ورفع مستوى التنسيق بين الجهات العاملة في المنفذ، بما يسهم في تسهيل حركة المسافرين والبضائع وفق الأنظمة والقوانين، إلى جانب تشديد الرقابة ومكافحة عمليات التهريب بمختلف أشكالها ومنع دخول أو خروج المواد والسلع المحظورة وحماية الموارد العامة وتعزيز الإيرادات الجمركية. كما جرى استعراض سير العمل في تجهيز البوابة الجديدة لمنفذ الوديعة البري وما تم إنجازه في أعمال التجهيز والتأهيل، بما يعزز انسيابية الحركة ويرفع مستوى التنظيم والسلامة والكفاءة التشغيلية للمنفذ باعتباره أحد أهم المنافذ البرية في الجمهورية. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة فرح الزوبة أمس في العاصمة القطرية الدوحة مع وزير الدولة للتعاون الدولي بدولة قطر الدكتورة مريم بنت علي بنت ناصر المسندة علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها. وتناول اللقاء فرص توسيع التعاون التنموي والإنساني ودعم جهود التعافي وبناء القدرات وتعزيز التنسيق بين الجانبين، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشان عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. افتتح وزير الثقافة والسياحة المهندس مطيع دماجة ورئيسة الصندوق الوطني الأردني للتراث ورئيسة المجلس الدولي للمعالم والمواقع الأردن وسفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة للتراث الثقافي الأميرة دانا فراس أمس في العاصمة الأردنية عمان ورشة عمل دولية حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية اليمنية نحو إنشاء آلية وطنية يمنية مستدامة للتنسيق بين الجهات المعنية بحماية الممتلكات الثقافية فريق العمل الوطني، والتي ينظمها مجلس البحوث الأمريكية الخارجية بالتعاون مع المؤسسة الأمريكية للبحوث الثقافية والمعهد الأمريكي للدراسات اليمنية. وتأتي هذه الورشة التي افتتحت بحضور ممثل الجانب الأمريكي زيدون زيد ضمن منحة تنفيذ اتفاقية الملكية الثقافية بين الجمهورية اليمنية والولايات المتحدة الأمريكية، وفي إطار التعاون الوثيق بين الجانبين الأمريكي واليمني ممثلا بوزارة الثقافة والسياحة، وانطلاقا من الدور المحوري للوزارة في قيادة الجهود الوطنية الرامية إلى حماية التراث الثقافي اليمني. كما تهدف الورشة التي تستمر نحو 7 أيام بمشاركة كوادر من وزارة الثقافة والسياحة ووزارة الداخلية، إدارة الإنتربول، أمن المنافذ البرية والمطارات، ووزارة الشؤون القانونية، ونيابة الآثار والهيئة العامة للآثار والمتاحف وفروعها في المحافظات المحررة ومصلحة الجمارك، ونخبة من الخبراء الدوليين والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في حماية التراث الثقافي. أعلنت اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى بدء اللجنة الفنية المنبثقة عنها إرسال الدعوات والتواصل مع المشاركين في المؤتمر العام التأسيسي للمجلس المقرر عقده يوم 31 من أغسطس الجاري. وقالت اللجنة في منشور عبر صفحة المجلس على الفيسبوك أن اللجنة الفنية المنبثقة عنها قد باشرت أعمالها في إرسال الدعوات والتواصل مع المشاركين في المؤتمر العام التأسيسي للمجلس، وأوضحت أن عملية التواصل وإرسال الدعوات لا تزال مستمرة، مؤكدة أن ذلك يأتي لضمان وصول الدعوة إلى جميع المشاركين في المؤتمر المرتقب. ومن المقرر أن يعقد المؤتمر العام التأسيسي للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى بمدينة المكلا يوم غد 2 وسط تحضيرات وترتيبات متواصلة لانعقاده. النبأ الأخير في هذه النشرة. عقدت أمس بمدينة سيئون دورة تدريبية في أساسيات الزراعة المنزلية للمبتدئات نفذها معهد خطوة حياة للتدريب والتأهيل. وتهدف الدورة إلى إكساب 22 مشاركة معارف ومهارات أساسية في مجال الزراعة المنزلية والتعريف بطرق اختيار وتجهيز التربة والأوعية المناسبة وأساليب زراعة ورعاية النباتات داخل المنازل، بما يسهم في تشجيع ثقافة الزراعة المنزلية والاستفادة من المساحات المتاحة. وفي افتتاح الدورة أشارت مديرة معهد خطوة حياة للتدريب والتأهيل مها بن زيلع إلى حرص المعهد على تنفيذ برامج تدريبية نوعية تجمع بين الجانب النظري والتطبيق العملي، بما يعزز قدرات المتدربات ويكسبهن مهارات يمكن تطبيقها والاستفادة منها في حياتهن اليومية. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى ختام نشرة الأخبار الصباحية والتي استمعتم لها عبر أثير إذاعة المكلا صوت حضرموت. في ختامها تقبلوا تحيات الزميل شكري نصر مرسال من إدارة الأخبار والبرامج السياسية، الزميل أسامة جابر من التنفيذ والإخراج، تحيات الزميلة مادلينا باكود من الأعلام الجديد، تحياتي من تقديم النشرة محمد رويشد. شكرا على الإصغاء والمتابعة، دمتم في أمان الله.
2: الأعزاء المستمعون، متابعتنا الإخبارية مستمرة معكم وفيها تطالعون. مكتب الأوقاف بساحل حضرموت يستقبل فريق مشروع مناصرة تمكين الفتيات والشابات من التمكين الاقتصادي والرقمي الآمن. الشيخ السعدي يؤكد أهمية المبادرات والمشاريع المجتمعية التي تسهم في حماية وتمكين الفتيات والشابات. اللجنة الوطنية للمرأة بساحل حضرموت تدشن دورة الإشراف الأسري ودورة في حماية الأبناء من المخدرات لداعيات مراكز التحفيظ بالمكلا. رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بساحل حضرموت تؤكد أن المرأة تمثل خط الدفاع الأول في تحصين الأسرة والمجتمع. متابعات صلاة عبد الله براهم. في إطار تعزيز الشراكة والعمل التكاملي بين مكتب الأوقاف والإرشاد ومؤسسات القطاع المدني لتوجيه الخطاب الإرشادي والديني بما يخدم تنمية قدرات الشباب والفتيات في المجالات الاقتصادية والتقنية الحديثة، استقبل المدير العام لمكتب وزارة الأوقاف والإرشاد الشيخ أحمد بن علي السعدي في مدينة المكلا فريق مشروع المناصرة تمكين الفتيات والشابات من التمكين الاقتصادي والرقمي الآمن لبحث سبل التعاون وتنسيق الجهود المشتركة. وضم فريق الزيارة صفية باخريبة منسقة المشروع ومديرة منصة كفا، ورشا بحبارة مسؤولة المتابعة والتقييم. ويكمن في المشروع اتحاد نساء اليمن ومنظمة صناع النهضة ومنصة كفا وبإشراف مؤسسات القيادات الشابة وبدعم من الاتحاد الأوروبي ومنظمة طفل الحرب. وفي اللقاء قدمت مديرة منصة كفا ومنسقة المشروع الأستاذة صفية باخريبة شرحا متكاملا حول أهداف المشروع ومجالات عمله والبرامج التدريبية والتوعوية التي يتضمنها، وأوضحت أن المشروع يركز على تعزيز قدرات الفتيات والشابات وتمكينهن من الاستفادة الآمنة والفعالة من الفرص الاقتصادية والرقمية بما يضمن حمايتهن ويعزز مشاركتهن الإيجابية والتنموية في المجتمع. ومن جانبه رحب المدير العام لمكتب الأوقاف والإرشاد الأستاذ أحمد السعدي بفريق الزيارة مؤكدا على أهمية المبادرات والمشاريع المجتمعية التي تسهم في حماية وتمكين الفتيات الشابات. وأشار السعدي إلى أن تعزيز الوعي المجتمعي والديني يعد من الأولويات الأساسية التي تتطلب تكامل الجهود بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، مؤكدا استعداد المكتب لمساندة المبادرات الهادفة للحد من المخاطر الرقمية والاجتماعية التي قد تواجه هذه الفئة. وقال في حديثه:
3: تم اللقاء استعراض هذا المشروع وكيفيته، كيف تطبيقه في الواقع، وكذلك الاستعانة مكتب الأوقاف والإرشاد يعني فيما يخدم هذا المشروع. هذا مشروع طيب، لكن بتكون هناك عادة فيه ورش وشرح كامل به ما هو الدور كل إدارة أو كل مرفق أو مؤسسة تخدم هذا المشروع. نحن من جانب مكتب الأوقاف سيكون يعني مشروعنا من جانب الشرعي تحذير من خاطره وتركيز على الإيجابيات التي فيه، وهو عادة في بدايته يعني سينطرق إن شاء الله إلى يعني في هناك تكون ورش وتعريف ولقاءات وتصوير مقاطع تعريف بهذا المشروع. هو مشروع طيب إذا كان وظف في هذا المجال الذي يخدم هذه الشريحة، بحيث أن الفتاة تقوم بهذا المجال وهي في مع جهازها تقدر تستوعب من دخول في عالم هذا التسوق، عالم هذا المجال الواسع ومواكبة العصر في هذا الشيء. هذا مشروع عادة في بدايته يعني كفكرة مناصرة، سيأتي إن شاء الله بعد ذلك في لقاءات أخرى.
2: برعاية كريمة من الأستاذ سالم أحمد الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت، دشنت فرع اللجنة الوطنية للمرأة بساحل حضرموت بمدينة المكلا دورة تدريبية بعنوان الإشراف الأسري ودوره في حماية الأبناء من مخاطر المخدرات. تستهدف الداعيات العاملات في مراكز تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة، تنفذها المدربة الأستاذة مها الأحمدي بمشاركة 25 مشاركة من الداعيات والأخصائيات الاجتماعيات. وفي حفل التدشين قدم الرائد وضاح بازوما نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت عرضا حول أبرز المستجدات في طرق ترويج المخدرات واستهداف فئة الشباب، مشددا على أهمية تكامل الأدوار بين الأسرة والمؤسسات الدينية والأمنية للوقاية من هذه الفئة، داعيا المشاركات بالدورة إلى الإسهام في نشر التوعية المجتمعية وخاصة جانب النساء، شاكرا اللجنة الوطنية للمرأة بساحل حضرموت على تنظيم هذه الدورة النوعية للداعيات. بدورها أكدت المحامية عتاب عمر العمودي رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بساحل حضرموت أن هذه الدورة تأتي ضمن خطة اللجنة التوعوية لعام 2026، مشيرة إلى أن المرأة والداعية تمثل خط الدفاع الأول في تحصين الأسرة والمجتمع من خلال التربية والتوعية المبكرة. وقالت في تصريح لها لإذاعة المكلا:
4: اللجنة الوطنية الساحل حضرموت دورة تدريبية خاصة بالداعيات أخصائيات الاجتماعيات في التربية، استهدف عدد 25 داعية أو 5 من أخصائيات الاجتماعيات العاملات في مجال التربية. هذه الدورة تتحدث عن تعزيز دورة الداعيات والأخصائيات الاجتماعيات في تأهيلهم في أهمية الإشراف الأسري في حماية الأبناء ومخاطر المخدرات. نحن هذه المرة استهدفنا تلك الفئة كونها الفئة الأكثر تأثيرا في المجتمع ولهم صوت مسموع في عدد كبير من التجمعات في مراكز في حلقات تحفيظ القرآن وغيره، وسعينا من خلال استهداف هذه الفئة أن يصل صوتنا لعدد كبير من الجمهور والنساء من خلال ذلك الداعيات، وقموا من خلال هذه الدورة بتأهيلهم من مخاطر المخدرات ونوع المخدرات وكيفية حماية الأبناء وتجنب أبناء تلك الظاهرة ومحاربتها. نفذت هذه برعاية السلطة المحلية بساحل حضرموت، وسنسعى إن شاء الله لعدة دورات لتأهيل الداعيات في المخاطر الاجتماعية التي تمس المرأة والأسرة والمجتمع.
5: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

إذاعة المكلا تقدم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكامن القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع من إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا. يا هلا ومرحبا بكم يا صناع الأمل ويا أصحاب الهمم في حلقة جديدة من برنامجكم أنا أستطيع. نلتقي اليوم حتى نشوف مع بعض كيف تقدر العزيمة والرضا تحول أشد أيام المحن والوجع إلى نور وأمل يضيء الدنيا كلها. ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم مش مجرد ناس عابرين في هذه الحياة، بل هم البصمة الحقيقية اللي تعلمنا كل يوم أن القوة مش بالجسد ولا بسلامة الأعضاء، لكن القوة الحقيقية هي قوة الروح وثبات العزيمة والرضاء بقضاء الله وقدره. هؤلاء الأبطال هم القوة الساكنة اللي تعطي مجتمعنا درجات ودروس ما تنمحي في الصبر والثبات، ويثبتوا لنا جميعا أن أشد الأيام ظلام هي نفسها البداية لفجر جديد مليان نجاح وعطاء. إذا ما الظلام أراك الصعاب فكن أنت بدرا ينير المدى، فما العزم إلا يقين القلوب يهد الجبال ويمحو الردى.

ومرحبا بكم مجددا مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة المكلة في برنامج أنا أستطيع. حقيقة مستمعين الأعزاء أن العزم الصادق يكسر أكبر الصعاب ويغير مجرى الحياة، واليوم نبغى نوقف مع قصة ملهمة تجسد كيف تولد المنحة من قلب المحنة. قصة إنسان هزم الألم والوجع بالرضا والإصرار. حديثنا اليوم عن البطل يحيى بن أحمد مباركي. من قلب المحنة تنولد المنحة. بطل القصة يحيى بن أحمد مباركي. كان يحيى شابا في مقتبل العمر حوالي 17 أو 18 سنة، يدرس في المرحلة الثانوية باريس. في إحدى الليالي كان يعيش قمة سعادته وهو يحضر مناسبة زواج أحد أقاربه برفقة أصدقائه، وبينما كان راكبا بجوار صديقه في طريق العودة قبيل صلاة الفجر حدث ما لم يكن في الحسبان، إذ انفجر أحد إطارات السيارة وفقد السائق السيطرة عليها، لتبدأ السيارة بالانقلاب عدة مرات. طار يحيى من داخل السيارة لشدة قوة الحادث وغاب عن الوعي تماما. استيقظ يحيى بعد 5 أيام قضاها في العناية المركزة. كانت نسبة نجاته وفقا للأطباء لا تتعدى 5%، حيث أصيب بكسور في أضلاعه ونزيف داخلي وتمزق في رئة، وإصابة بليغة في العمود الفقري نتج عنها شلل نصفي كامل في الجزء السفلي من جسده. تم نقله إلى الرياض وأجريت له عملية جراحية في العمود الفقري، ثم دخل في برنامج علاج طبيعي بمدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية لمدة عام كامل. ورغم تحسن وضعه الصحي العام إلا أن الحركة في الجزء السفلي غابت تماما. عاد يحيى إلى قريته في أبو عريش بوضع جديد لم يعتد. شاب في زهرة شبابه يجد نفسه فجأة جليسا للسرير والكرسي المتحرك. دخل يحيى في حالة شديدة من الاكتئاب والعزلة استمرت لنحو من 3 إلى 5 سنوات، فكان يتحاشى لقاء الناس والزيارات لشعوره بالحرج والضيق. ورغم تلك الظروف النفسية الصعبة اعتصم يحيى بالصلاة والدعاء، وكان يواظب على الصدقة يوميا ولو بريال واحد، يرجو من الله أن يفتح له بابا من أبواب الرحمة والفلج. بعد 5 سنوات من العزلة أيقظه والده ذات يوم ليخبره بوجود ضيف يطلبه. كان الضيف ممثلا لرجل أعمال مقتدر يدعى سلمان، وهو صاحب المركز التشيكي لعلاج الطبيعي بالرياض، وكان هو نفسه شخصيا من ذوي الاحتياجات الخاصة لا يتحرك منه سوى رأسه. طلب سلمان مقابلة يحيى في أحد فنادق مدينة جازان، وهناك عندما رأى يحيى حالة سلمان ورغم إعاقته الشديدة يملك الهمة والأمل، هانت عليه مصيبته وشعر بعظم نعم الله عليه لأن يديه ورأسه يتحركان بحرية. قدم سلمان عرضا ليحيى التكفل التام ببرنامج علاجي وتأهيلي مدته 3 أشهر في الرياض ليعيده عضوا فاعلا ومستقلا في المجتمع. سافر يحيى إلى الرياض وبدأ رحلته التأهيلية، خضع لتمارين مركزة أعادت له الثقة بالنفس والقدرة على الاعتماد على الذات. عينه سلمان موظفا رسميا في قسم العلاقات العامة وعلاقات المرضى بالمركز. تم تسليمه شقة سكنية مهيئة بالكامل لتناسب متطلبات الكرسي المتحرك، وسيارة حديثة مجهزة للقيادة باستخدام اليدين بدلا من القدمين. لم يقف يحيى عند حد التأهيل، بل جمع من راتبه وتزوج واستقر أسريا ووظيفيا، واليوم بفضل عمله في قسم علاقات المرضى أصبح يحيى هو الدعم النفسي والملهم الأول للمصابين الجدد الذين يمرون بنفس صدمته الأولى، فيستقبلهم بوجه ضاحك وينقل لهم تجربته ليخرجهم من ظلمات الاكتئاب إلى نور الأمل والإصرار. مستمعين الكرام، مفتاح الصمود هو الرضا بقضاء الله وقدره واللجوء إليه بالدعاء والصدقة وقت الأزمات. رسالة يحيى للمجتمع كانت هي الإعاقة الحقيقية ليست في الجسد بل في الاستسلام للحزن، ومن يرضى بقدر الله يرضيه الله بجمال قدرته. رسالتنا لذوي الاحتياجات الخاصة، أنتم مشعل الهامش في هذه الدنيا، أنتم أصل القصة وعنوان النجاح والإلهام. كل واحد منكم في داخله طاقة قوية وعزيمة ما تنكسر، فلا تخلوا أي عائق جسدي يطفي شعلة طموحكم. اركضوا وراء أحلامكم بكل ثبات، واعرفوا إن قوتكم في رضاكم وإرادتكم،
وإنكم قادرين تتركوا بصمة عظيمة ما تنتسى أبدا. رسالتنا لرجال الخير والإحسان وأصحاب الأيادي البيضاء: الخير الحقيقي والخير الدائم هو لما تستثمروا في الإنسان وتأهله. كثير من أصحاب الهمم مش محتاجين إلا فرصة أو أداة تساعدهم ويد تمتد لهم حتى تخرج طاقتهم الكامنة. كونوا مثل سلمان في قصة اليوم، وشاركوا بجهدكم ومالكم حتى تدعموا هذه الشريحة الغالية وتوفروا لهم احتياجاتهم. فكل شيء تقدموه اليوم بيثمر بكرة أبطال يخدموا أهلهم ومجتمعهم بكل فخر. ورسالتنا للأهالي الآباء والأمهات: أنتم السند الأول والظهر القوي، حنانكم ودعمكم النفسي وإيمانكم بأبنائكم أو طفلكم هو المفتاح السحري اللي يخرجه من ظلمات العزلة إلى نور الحياة. زرع الثقة والرضا في قلوب أبنائكم يصنع منهم أبطالا ومبدعين يتحدى بهم المجتمع كل الصعاب. مستمعينا الكرام، خلونا نتعامل مع أصحاب الهمم بنظرة القدرة والتمكين، مش بنظرة العطف والشفقة. نفتح لهم المجال ونهيئ لهم الطرق والمباني والفرص في التعليم والعمل، لأنهم جزء أساسي يكتمل بهم بنيان المجتمع ويزدهر.

مستمعين الأكارم عبر أثير إذاعة المكلا، نجدد بكم الترحيب في هذه المحطة المتجددة والمضيئة من برنامجكم الأسبوعي أنا أستطيع. نلتقي نواصل معا رحلة الوعي المجتمعي ونسلط الضوء اليوم على حق يمس النواه الأساسية للمجتمع والاستقرار النفسي والعاطفي للإنسان عبر فقرتنا التوعوية الدائمة من حقي. نتناول حقا إنسانيا طبيعيا كفلته الشرائع والقوانين لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو الحق في الحياة العائلية وتأسيس الأسرة،

أي إنسان منه بناء على قدراته الجسدية أو الحسية. ومن هذا المنطلق تؤكد المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية أن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق الكامل وعلى قدم المساواة مع الآخرين في الزواج وتأسيس أسرة برضاء كامل ومستقل، وممارسة حقهم في الأمومة والأبوة دون تمييز أو نظرة قاصرة من المجتمع. إن هذا الحق يفرض على المجتمع والمؤسسات تجاوز الأفكار النمطية المغلوطة التي تعتقد أن التحدي الجسدي يمنع الإنسان من القيام بواجباته الأسرية أو تربية أبنائه. كما يتضمن هذا الحق توفير المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية وتخطيط الأسرة بلغات ووسائل ميسرة ومتاحة للجميع، وضمان تقديم الدعم والمشورة والدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج منهم لمساعدتهم على إدارة حياتهم الأسرية بنجاح واستقلالية. وعندما يواجه الشخص رفضا اجتماعيا أو قيودا وضغوطا تمنعه من حقه الطبيعي في بناء حياته الخاصة، أو عندما تغيب البرامج التوعوية التي تدعم الآباء والأمهات من ذوي الهمم في تربية أطفالهم، فإن ذلك يمثل فجوة في منظومة التكافل الاجتماعي وتقصيرا في حماية الحقوق الإنسانية. إن تمكين ذوي الإعاقة من ممارسة حياتهم العائلية بكافة تفاصيلها هو اعتراف صريح بإنسانيتهم المتكاملة وركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار النفسي الذي يدفعهم نحو مزيد من العطاء والتميز في مجتمعاتهم. مستمعين الكرام، إن دفء الأسرة واستقرارها هو المنبع الذي تستمد منه العقول طاقة الإبداع والإنتاج. ومن هذا المنبر الإذاعي نبعث بالرسالة إلى كل الأسر والمجتمع بكافة أطيافه لنرتقي بوعينا ولندعم تطلعات فرسان الإرادة في بناء حياتهم المستقلة. فالحب والمسؤولية ينبعان من نضج العقول والقلوب، وليظل هتافنا عاليا وممتدا للأجيال القادمة. أنا أستطيع.

مستمعينا الكرام، ننتقل الآن وإياكم إلى فقرتنا الدرامية التي يقدمها أعضاء فرقة النور للمكفوفين، فمتابعة طيبة نتمنها لكم.

0: كتابه نشوفه السكان الحمدي وين روح وينهم يا محمد. محمد
1: طيب ابوي. السلام عليك.
0: وعليك السلام.
1: حي ابوي.
0: يا حي ابو ولدي.
1: كيف حالك؟
0: ايه اخبارك؟
1: طيب.
0: ايه انت؟
1: الحمد لله.
0: منين يا ولدي دحين؟
1: نين اش من حق انا احنا قاعدين ابوي دحين دخلنا كون عند الكمبيوتر.
0: ما شاء الله. حين اسمح يا ولدي.
1: هات يا ابوي.
0: دحين شوف.
1: مين سالم ابوي؟
0: خل سالم هناك مشغول عندي اللي يعطي الغنم خبز مدري يعني. دحين اسمع يا ولدي. شوفك ما شاء الله. كبرت. ما شاء الله وتعلمت وتوظفت شفت
1: نعم
0: دحين بغناك تفرح كما الناس تكمل دينك ان شاء الله
1: كيف هو
0: ما نالك بنت الحلال بنزوجك
1: اوه
0: كانك يا ولدي تضحك
1: صدق ابوي
0: ايوه صدقين انا ابغات بشوف عيالك ان شاء الله ابغات بشوف عيال عيال عيالك
1: ان شاء الله
0: يا ولدي ما حد داري ان شاء الله تجيب لك صيب ينفعك يا ولدي ما حد داري ما حد يدوم الحد ابوك اليوم معقد وبيموت
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام يا حي
2: الله يحييك
0: اخبارك يا ولدي
2: اخبارك ابوي
0: الحمد لله
2: ما شاء الله الخليل كلهم يالسين اليوم
0: يالسين شربون لهم شاهي ما شاء الله شوفهم
2: حياك الله
0: الحين اسمع يا ولدي
2: حياك الله
0: انت ما شاء الله انسان واعي
2: ايوه
0: شفت وتفهم وان شاء الله بيجي دورك يا ولدي
2: ان شاء الله
0: درس وجد ان شاء الله بي دور
2: تمام
0: الحين يا ولدي يبغى نبقى نفرح بخوك وانا ابغى قليل كذا يتنشنش اذان وظهر
2: ايوه
0: قلنا بان عرس له مسكين
2: اوه صدقة
0: ايوه صدقين
2: يا سلام بنفرح ابو بنفرح
0: ابو مسكين بان اقول له ذاك يا ولد زبادي ولا يقولون له ذاك اللي يفقعون
2: زربادي
0: ما انا معروفهم يا ولدي اللي اشوفهم كذا يطمرون

0: دارة يكون إلا أبغى نتذكر مسكين كذا يتفرح.
1: أيوة يفرح يفرح شوية.
0: أيوة وأنا عيونه دي ظهرا كذا.
1: نعم أيوة.
0: وأنا كذا. وأنا كذا يظهر صح. لكن يا ولدي.
1: أيوة.
0: هل كذا على أخوك هل كذا على بالك تعرفه؟
2: أنا.
0: غات عند المن.
2: والله ماك يعني ما نعرف حد كذا مثلا. الا الشور يريع لك والامي لكن ما كنا نعرف خالي يعني خلوا انت بس خد المشور على امي احسن
0: لا انت يا ولدي خل امك ان ما تعرف حد انت بندخل امك بعدين لكن انت بغيت وين بغيت عند المين
2: تعرف ذوك
0: ابو عوض
2: ذوك شوف
0: دي من الحاف حقنا هنا شوفوها
2: اوه كان شوف الحاف الحين انت قلت
0: عرفه كان يشتغل في سوق الطعم عرفه صح عرفته
2: أو هو ده هو أبوي يشوف
0: خلاص ولا يهمك يا ولدي
2: عرفت أول
0: عرفت.
2: نعم هو
0: الله الموفق إن شاء الله نحن
2: نعم أنا سمعت فيه خير كذا
0: نروح
2: إن شاء الله يعني
0: إن شاء الله يوافقون أنت تعرفهم ناس طيبين كذا وحبوبين
2: نعم ما شاء الله يحب أبوي
0: إن شاء الله اللي باقى على خير يا ولدي لا تهمر بان خليها اللي بقى تتزوج ناس تشوف زواي كما إيه حياتك تظهر الحين بنشوفه ده عمك وده بنروح قديم أبو عوض
2: هل سمعت يعني كذا إن شاء الله يعني
0: إن شاء الله إن شاء الله يا ولدي
2: كلهم طيبين
0: طيبة باقي على خير باقي على خير
2: إن شاء الله
0: ولدي
2: نعم أبوي
0: إيه مستعد
2: بسم الله أبوي يا خير بعيد
0: يا خلاص بروح
1: او بتروح بيخطبه
3: اوه بيخطب ما شاء الله
0: ما شاء الله عاش بم الشيك اليوم عطورات
3: كذا عطورات وشياكة
0: بروح الحين عن ام ابو عوض
3: كذا بيخطب الريال
2: ان شاء الله ان شاء الله
0: الله يتوفق بس دعلم
3: امين ان شاء الله
0: يلا يا عيال فرحنا توكلنا على الله
4: يدان دان يدان يدان يدان دان يدان يدان يدان دان يدان يدان يدان دان يدان يدان يدان دان يدان يدان من دحين ذا قطع علينا حق الجدادة طيب مرحبا مرحبا تفضلوا
1: السلام عليكم
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: السلام عليكم ابو عوض
4: طيبين
1: اخبارك
4: حيا بكم يا حيا وسهلا
1: الله يحييك
4: هل استرحبتوا
1: الله يا نسبك
4: يا حيا وسهلا ما شاء الله وذا ولدك احنا معك ما شاء الله
1: ما شاء الله هذا ولدي
4: ما شاء الله ونعم الله ما شاء الله ايه تفضلوا خير ان شاء الله كيف تسير مره ليله
1: الحين اسمع يا عم بابا
4: ايوه
1: هناك في خير وشر له كافي
4: يا عم ان شاء الله ان شاء الله
1: الحين شفنا احنا هناك وانا عندك على سنه الله ورسوله
4: بالنزل عندك
1: وبان اخطب له
4: نعم
1: الحين بان اخطب له عندكم وقلنا ان شاء الله يعني على امل ان شاء الله انك توافق على سنه الله ورسوله والزقر اللي ما شاء الله شوفوا عندك ذا ها ما شاء الله
4: الحين انت قصدك علي يعني على ذا اللي عندنا ولا اللي في الدار
1: لا ذا اللي على يسارك
4: ذا صعب صراحه كيف صعب يعني ما اصل احنا بالنسبه لنا الحين توقعنا انكم تودون البلي الاخوه يعني
1: اسمع يا عم ابو عوض الرجال ما شاء الله انسان مثقف متعلم كل شيء ما شاء الله يقوم به
4: احنا غالبا
1: ما شاء الله يعني موظف
4: بس يا اخي في الاخير
1: بعدين على سنه الله ورسوله ايش فيه
4: انا معي هي البنيه الوحيده وفي الاخير يعني اعطيك مياه اعطيها ذا ما اشوف
1: احسن من مبصر الوقت ده ما اشوف احسن من مبصر
4: لكن انا ابي اقول المجتمع هنا علي
1: يا عم
4: يقول اعطيتها عوض
1: يا عم ابو عوض انت تفكر في المجتمع ولا تفكر في سعادة بنتك
4: السعادة ما هي شرط على المكفوف يعني ما هو شرط على المكفوف يعني رزقها بيلها
1: وانت تضمن انها تكون سعيدة مع غيره
4: وليه وسعادة تضمن سعيدة انها تكون مع ولد سعيدة
1: يا ود الحلال ما دام مذا جال هدفرها
4: لا ما هدفرها
1: والله شوف نحن يا ابو عوض جيناك على خير والشر له كافي واذا كان انت من انت موافق نحن ما بنرغمك الصدق
4: نحن شوف نحن
1: انت شوف فكر في الموضوع ورد لنا اخبار
4: انت اعتبر الموضوع اشوف ما اقول لك لكن انت اعتبر الموضوع منتهي
1: حد البيت
4: اذا كانت شوف اذا كانت لا انا قلت
2: يا عم بعوض
4: مرحبا
2: يقول النبي من جاكم من ترضوا
4: اللهم صل وسلم عليه
2: فزوجوه العبره ما هي بالكفيف ولا بالبسيط
4: نعم هو كلام الرسول حق يعني ما انا ما عندي اي اعتراض على كلام الرسول

0: كلام الرسول على عيني وراسي، بس أني شفت يعني أنا ما أقول لك كلام الرسول على عيني وراسي، ما أقدر أنا أقدر بعد هذا، لكن تعرف أني ما أقدر أنا بالنسبة لل مش أنا معك في الحديث، لكن أنا يعني لا تحرجون صراحة.
1: المهم خلاص يا عم بعوض، نحن ما بنضغط عليك والبنت إلا بنتك ونحن ما نقوم بنروح.
0: لا أهم شيء قلوب، أهم شيء قلوب، أهم شيء قلوب. أنا صدق ما بغيتنا ما أهم شيء تقول قلوبنا تم على ما هي يعني.
1: إن شاء الله
0: حجيران في الأخير و...
1: إن شاء الله إن شاء الله. يلا الله يحفظك يا عم بعوض،
0: فرحنا بكم يا ميتو.
1: مع السلامة.
2: الله يحفظك
0: يا محوس.
1: يا ولدي شوف لا تفكر ولا تهمر، إن شاء الله ما وافقنا غير موجود بناتنا ملا بالملايين يا ولدي، شوفه ما قبل الذي لا تقبل والله وايدات بغان العز بغان طيبات، خلوه يا أخي عمك ذا من دريار خلوه، ما يعني خلاص ما هي نهاية العالم إنك ما إنه ما قبل بك، غيره بيتقبلك يا ولدي، لا تشيل هم، خلي الدنيا بخير يا ولدي، قم دحين صلي الدار، اشرب لك كوب شاي، ريع على راسك ونم يا ولدي، إلا ما شاء الله كل شيء موجود إلا هم الخلق الله يهديهم بالصبر. إيه قلت يا ولدي؟
2: تمام يا ابوي.
1: تمام يلا قم نروح البيت دحين، خلي على الله يا ولدي. المهم يا ولدي بنفكر وبنخطط لك، وإن شاء الله ما لك إلا لي خليك إلا تضحك. يا ولدي.
2: مرحبا ابوي.
1: شوف احنا دحين حصلنا لك ناس ما شاء الله بشابيش. ايوه قبلوا بك من العين دي للعين دي، قال ولا ابغانا
2: تكلمت عنده.
1: ايوه قال ابغانا الولد ان شاء الله بنشوفه، قلنا له ان شاء الله بنجيبه بقى على خير.
2: طيب من هم ابوي؟
1: البويمعان.
2: البويمعان يرين حلو
1: ما شاء الله، حتى اسمهم حلو
2: يا خير، ذا اللي معروفين
1: ما شاء الله.
2: ان شاء الله عساهم
1: ان شاء الله اللي بيقبلون بك. دحين بنروح لهم يا ولدي، مستعد؟
2: بسم الله توكلنا على الله. يا
1: توكلنا على الله.
3: من
1: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيفك؟
3: تحية ومحمد.
1: شخبارك؟
3: كيف حالك؟ طيب
1: الحمد لله
3: وعافية.
1: دحين مثل ما قلت لك
3: أنا أستحيك. تفضل أول يلس يلس تفضل.
1: الله يحييك.
3: كيف أخبار محمد؟
1: الحمد لله ما شاء الله عليك.
3: تفضل يا حياك.
1: دحين مثل ما قلت لك
3: نعم
1: كلمونا، عارف الموضوع
3: كلمونا سواء
1: كلموك بول عيال.
3: نعم يمكن. نعم ما شاء الله
1: ان شاء الله هناك مثل ما يقولون على خير وشر له كافي.
3: نعم ما شاء الله. زاجر
1: الزاجر عندك شوفوا دايب
3: الزاجر نعم. الزاجر نعرف نعرف الزاجر نعم. كل يوم نشوف المسيح ما شاء الله. الا بصعدك الا يشتغل ولا ما يشتغل؟
1: ما شاء الله يشتغل موظف فوق راس الدولة ما شاء الله، اللي مراتب احيانا يتأخر بس كل الخلق وكذا
3: كل الحين الرواتب
1: يا عم.
3: ونعم الحين لا الولد اللي نعرفه نحن ويا حبابكم يا سحلابكم ما شاء الله الموافقة اللي تمت من الجميع
1: يعني خلاص الحمد لله الموضوع نعم شاورت العملية بنجاح
3: الحمد لله. الله يحفظك
1: الله يحفظك. مبروك يا ولدي مبروك.
2: الله
1: يبارك. المهم يا عم جمعان احنا ان شاء الله نستأذنك وبنروح.
3: الله يحفظكم طاوكم الوعد منكم
1: خلاص ولا
3: يهمك يا حزين اي وقت
1: ان شاء الله. يلا مع السلامه.
3: يا مرحبا بكم
1: ان شاء الله الوعد نحن بعدين ما نتفق عليه
3: ان شاء الله.
1: يلا مع السلامه.
3: الله يحفظك جزاك الله خير.
1: يلا يا ولد يلا روح.
4: شكرا لفرقة النور على هذا الأداء الممتع والمؤثر. أعزائي المستمعين وصلنا لختام حلقتنا، تذكروا دائما أن الإرادة هي القوة التي تجعل المستحيل ممكنا، وحتى نلتقي بكم في موعد قادم بإذن الله أترككم في حفظ الله ورعايته، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكامن القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع من إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج. إنتاج إذاعة المكلا.

0: شكاوى على الهوى. شكاوى على الهوى تواصل أثيري أسبوعي. نرفع من خلاله شكاوى وملاحظات ومقترحات المواطنين إلى المسؤولين. شكاوى على الهواء مع فهيم باخريبة. فهيم باخريبة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة أخرى جديدة مباشرة على الهواء من برنامجكم شكاوى على الهواء. وسأدير حلقة هذا اليوم محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر بدلا عن زميل العزيز فهيم محمد باخريبة الذي ذهب اليوم في إجازة، وإن شاء الله سيكون الأسبوع القادم معكم في برنامجه. مستمعينا الأعزاء، في هذه الحلقة سنتكلم عن بحر العرب وما أدراك ما بحر العرب، عن الأسماك، عن فتوح البحر، عن سمكة السارديم أو التي نسميها العيدة. سنتحدث عن هذا الموضوع لأن هناك قل المنتوج السمكي خصوصا في هذه الأيام وهو من فصل الخريف. الكثير يشتكي من صعود في أسعار الأسماك وقلتها ونذرتها، خصوصا نحن في محافظة حضرموت الساحل نشتهر ودائما تكون عندنا الأسماك فائضة، لكن في مثل هذا الوقت في الخريف تقل شوي. لكن هناك أسباب أدت إلى قلة الأسماك في بحر العرب. عن هذه الشكاوى التي يشتكي منها الإخوة المواطنين في حضرموت وهي قلة الأسماك ونذرت هذه الأيام وارتفاع أسعارها، وأيضا سنتحدث عن سمكة السارديم، هذه السمكة أو العيدة التي تجلب الصيد إلى بحارنا وفي الأعماق وتكثر الصيد. عندما تكون هناك بعض الأخطاء في الاصطياد أو الحاوي ما نسميه تقل هذه السمكة وبالتالي يقل الصيد. لذلك سنتعرف عن هذه المحاور من المختصين في هذا المجال، وسيكون ضيفا معنا في الاستديو الباحث السمكي الأستاذ عمر خميس بامتيرف لنتحدث معه عن هذه المشاكل التي تواجه البحر وأيضا عن سمكة السارديم العيدة وأحوال بحر العرب، وهو يعتبر من الشخصيات الاجتماعية وباحث سمكي له باع طويل في هذا المجال، وله بعض المؤلفات والكتب التي قام بتأليفها منها أحوال بحر العرب ووقفات وشواهد من تاريخ ركوب القديم. وهناك أيضا هو قيد الأسماك في بحر العرب وفوائدها، كتاب آخر، إضافة إلى أطلس حضرموت البحري، وهناك دراسة من قبل الأستاذ عمر مقدمة لكلية البيئة والأحياء البحرية في جامعة حضرموت، وهو طبعا كما قلنا من الشخصيات الاجتماعية وباحث في المجال السمكي. سيدور حوارنا عن أحوال بحر العرب وعن الأسماك التي في هذا البحر. التنفيذ والأخراج لهذه الحلقة الزميل أسامة عمر جابر، ومن إدارة الأعلام الجديدة الزميلة مادلين بكود. تابعونا على مدار الساعة الأثيرية القادمة بعد هذا الفاصل.

0: عدنا لكم بعد هذا الفاصل الترحيبي، وأرحب بضيفي في الاستديو الباحث السمكي الأستاذ عمر خميس سالمين بامتيرف. أهلا وسهلا أستاذ عمر معنا اليوم في برنامج شكاوى على الهواء عبر أثير إذاعة المكلة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أولا أشكرك على تقديم هذه الحلقة نيابة عن الأستاذ كريم باخريبة، كما نشكر المخرج أسامة جابر والأخت مادلينا بكود على حضورهم معنا في هذه اللقاء. أولا نبدأ حديثنا عن فصول السنة والنجوم. فترة ما نحن فيها اليوم، نحن في منتصف فصل الخريف، يعني النجم السادس، النجم ما بعد مضي نجم النعيم ونجم البلدة ونجم المرزم ونجم سهيل ونجم بعريق، اللي الناس اللي انتفج منه. نحن اليوم في اليوم الثامن من نجم بعريق، فصبركم، هذا باقي 4 أيام أو 5 أيام بيخرج النجم بعريق وبيدخل نجم الخباء.
0: الخباء من نجوم الخريف،
2: هو أكثر شدة حر.
0: يعني الحركات
2: أيوة، لأنه هو هذا في متعلق بأحوال البحر ومتعلق بالزراعة. والفائدة طبعا يستفيد منها هذا حساب الشبامي. هذا باحث يعني فلكي قديم ما كان يملك
0: النجوم
2: هذا على مدار العام. ونبدأ بالحديث عن سمكة العيد. سمكة العيد انتظرها الناس كثيرا، خاصة في موسمها اللي نحن فيه الآن، نجم المرزم انتهى ودخلنا في نجم الخبر
0: في

0: بحري
1: في دماغ بشكل عام. فلماذا سميت هذه السمكة بملكة البحر؟
0: يسمونها ملكة البحر.
1: ملكة البحر. هذا اللقب يعني عظيم لهذه السمكة لعظمتها، لأنها جميع الأسماك تتغذى على هذه السمكة. بل إن الإنسان يفضل هذه السمكة عن بقية الأسماك، وخاصة بعد أن عرفوا قيمتها الناس الآخرين
0: اللي قيمتها الغذائية.
1: قيمتها الغذائية. أيضا بالمقابل كانت لها قيمة كبيرة، وقيمتها كانت يعني تتوزع في عدة خصائص الإنسان، في طبخها، في تجفيفها، في ملحها، في شفت كيف؟
0: في عصرها.
1: في عصرها. شفت كيف؟ فالأسماك هذه اللي هي سمكة العايدة هي غذاء لجميع الأسماك. بل يعني حاصل عندنا أزمة الآن في بحر العرب، وسببها استهداف السمكة العايدة. يعني في وسيلة ما كانت موجودة، شوف كيف، اللي هي وسيلة شبك حوي الساردين. شوف كيف في شباك، في شباك مشرعة في الساردين، اللي هي شباك هذا الصيد، شباك العينان وشباك المدود هكذا، لكنها أخطر من يمارس هذه هم الصيادين المخالفين اللي طامعين مع المادة بدون يفكروا أنه ممكن لو جلب لو أقاموا استهدف هذه الأسماك بهذه الكميات حرم الناس من صني، حرم الناس من أكلها، حرم الناس، حرم الطير، حرم شوف كيف.
0: بالصين
1: المقابل فين تروح؟ فين تروح؟ هذه تروح في مكان غير قانوني. شوف كيف. فأهمية هذه السمكة، هي سمكة اقتصادية وأيضا محركة لجميع الأسواق. صحيح. الناس الآن تتلهف يشتوا يأكلوا عيد،
0: ما فيش
1: كيلو حقها من 5000 إلى 4000، كان قيمة
0: موجودة يعني
1: هي موجودة، يجيبون يعني من صيحوت، لكن اللي بها هو التقطع. يعني على مسافة الحوت يقول لك الآن الحوت على طول النظر، يأتي هذه صاحب الشبك ويستحوذ عليه كله
0: يخويها
1: ثاني يوم ما يحوي. وأيضا بالمقابل في صيادين سبب في ضياع هذه السمكة من موطنها. توصل الأمر أنهم حتى يغدون السمك العيد، يعطونها اندومي، يعطونها بطاطس، يعطون يعني ذنعون السمكة هذه في شيء اللي ما كان جده ولا أبوه يقوم بهذا العمل.
0: صحيح. نعم.
1: كان في ذاك الوقت إذا انعدمت السمكة يلقي نكشة، نكشة عبارة عن تراب شيل كثير من الساحل ورميها وتطلع هي عليه،
0: تطلع التراب،
1: لأنه هي هي هي تتغذى على الهوائم النباتية وعلى الطفل. شفت كيف؟ أيوه. وأيضا السمكة هذه أصبحت ثقافة، الناس كل الكبير والصغير، التاجر والفقير والغني يتخبر عنها. تكبرين. بل إنها يعني أصبحت في ألسن الناس شي عايد اليوم، شي عايد اليوم. شفت كيف الحين؟ لأنها صحية. وبالمقابل أيضا يعني كان في ذاك الوقت كانت مهتمين بها الشباب والنسوة والأطفال والكبار وهكذا، لأنهم غذية وتفيد أكثر شيء للمرأة الحامل.
0: مفيدة يعني.
1: مفيدة. شفت كيف؟ وال الحالة تتطلب إلى شيء من الاهتمام والحرص وتطبيق النظام. النظام عندما يفقد تفقد الأهمية للحاجة حق الناس. وأيضا بالمقابل في هناك اختلالات موجودة في بحر العرب. يعني هذا الكلام ممكن نتحدث عنه وأريد كل واحد يسمعه. في عندنا هيئة اسمها هيئة المصايد في بحر العرب. طيب هذا على الورق، لكن هيئة المصايد في خارطة موجودة ماشي موجود مذكور بحر العرب. وهذا أنا أحمل المسؤولية الوزراء الحضارة والمسؤولين وكل من كان موجود يعرف هذا الكلام، يعني وكان ما يعرفوا فعلا هم يعرفوا، لأن قلوبهم هي متعلقة بالبحر. الخريطة كلها كانت قديما ودرسناها في المنهج السوداني، مكتوب بحر العرب، خليج عدن، البحر الأحمر.
0: هذا المقسمات،
1: مقسمات هذا البحار ثلاثة. خليج عدن هو هي ما هي إلا عدن، هي نفسها هي الخليج، لكن بحر العرب يمتد إلى شرق عدن. بحر العرب يمتد من الهند، لأن هي الهجرة العربية كانت تجارة كانت وهكذا. ولكن
0: يعني الهند هذا شرقا من
1: شرق يعني على حد يعني مش كل الهند، الجزء الغربي مكتوب يعني بحر العرب
0: المحيط الهندي.
1: المحيط الهندي هذيك في الجزء اللي هو مربوط بالهند.
0: لأنها في من الهند.
1: نحن جزء من الخليج من المحيط الهندي. شفت كيف؟
0: نعم.
1: لكن إنه نحن الآن انظلمنا بل انظلمت حضرموت بشكل أساسي إنه مع هالاسم. ولكن الحقيقة كل الأعمال وكل التجارات وكل الاستثمارات وكل تكتب بل إن المنظمات اللي تأتي إلى عندنا هاني في حضرموت المنظمات تنقل باعتراف تنقل كل ما هو موجود باسم البحر العرب وخليج عدن. يعني أنت الآن لبست الخارطة قدامك هاني وركزت على بحر العرب ما له وجود مش مكتوب هنا في الخارطة بل إن خليج عدن يمتد إلى رأس فرتك. شو تقدر الحين؟ فهم يستنزفون هذه ومن دون الاستنزاف الأسماك حقيقة هم يستثمرونها إداريا وسياسيا واقتصاديا وكله. شوف كيف؟ وهذا الكلام يجبنا يفهمون الأخوان الأكاديميين والمسؤولين وغيرهم إنهم يبحثوا عن وجود بحر العرب بما نشانه من أجل حضرموت ومن أجل شبوة ومن أجل المهرة صدقنا أنهم عملوا لهم هيئة خاصة مستقلة ما لها علاقة
0: بحضرموت.
1: في حضرموت
0: عن هيئة المصايد السمكية بالبحر العربي أعتقد أو بحر العرب
1: بحر العرب إذن كان مش موجود في الخارطة البحر العرب حتى في القوانين مش موجود نهائيا. شوف كيف فعرضت لهذه النقطة أنا الهدف أن نحن نعرف لماذا استهدفت الأسماك ولماذا تذهب للصومال؟ عندنا الله موجود يطبقونه في عمان يطبقونه في الصومال.
0: لا إله إلا الصياد.
1: النظام النظام السمكي بشكل عام النظام السمكي بشكل عام عندنا موجود بل هو يعني ممكن استفادوا منه اللي في عمان اللي في السودان ما في الصومال من دون أن نستفيد نحن منه في حفاظ الثروة السمكية. طيب نأتي لسمكة العيد. سمكة العي طبعا هي سمكة يعني ضعيفة لكنها كبيرة في نظامها وتندرج هذه سمكة العي في عدة مسميات تسمى الحوت. يعني تسأل الصيادي وتقول له ايش هذه الأسماك اللي هي في البحر يقول لك هذا حوت. الحوت اللي هي العيد
0: العيد يسمونه الحوت.
1: وهذا هي بعدين جاءت في الجانب العلمي تسمى الساردين. الساردين في وجهة نظر كثير من الناس بل ما عندهم معرفة كاملة عن أسماء الأسماك. شفتنا كتيبات وكتب موجودة صادرة من الوزارة يتحدث عن السماك العيدة ودخل عدة من الأسماك وسمها عيدة وهذا خطأ. بينما الصياد الحضرمي استطاع أن يميز هذه السمكة اللي هي سمكة الساردين ويجعل لكل شيء من هذه الأسماك مقام. المقام الأول هي ملكة البحر العيدة.
0: ملكة البحر
1: ولو ما هي ما توفرت الأسماك. أيضا لا إله إلا الله تأتي بعدها سمكة العرعرة.
0: نفس العيد
1: يعني. أيوة اللي يسموها في عدن عيد وهي عرعرة. طيب العيد نوعان ركزت فيها تمام تفند هذه من هذه. العرعرة نوعان تكبر هنا. يأتي بعدين الشفر. الشفر نوعين. شفت كده هنا. يأتي من هذا الفصيل أيضا البربير. تكبر هنا. يعني فصيلة الساردين هذه مميزة لأنها أسماك عظمية شوكية. إيش معنى عظمية شوكية؟ هي الأسماك بشكل عام في البحر العرب أو في البحار كلها تأتي فصيلين. أما تكون أسماك غضروفية
0: أو
1: أسماك عظمية. بما فيها الأسماك الكبيرة شوحت كلها تعتبر عظمية. والغضروفية هذه الخم والسفن وهكذا من عائلة الخم القرش أقوله. طيب نأتي لسمكة العيدة. لماذا سميت عظمية شوكية؟ لأن في لحمها عظام
0: شوك.
1: شفت كده الحين. يعني بتشوف الصبو بتشوف البربير بتشوف الشفر والعرقة وهذه لحمها متداخل بأشواك صغيرة دقيقة لكن عندما تزحف ما تقدر تأكلها حتى العيد في الصيف. في الصيف ما تقدر تأكل العيد لأن لحمها كله شوك. فسمكة العيد هي سمكة يعني يجب أن الواحد أن يحافظ عليها وخاصة للصيادين.
0: نعم. إذن
1: تفضل.
0: إذن العيد لها موسم كما أشرت يعني ما تقدر تأكلها في الصيف أو في غيره. لكن أصل الوقت الحقيقي متى؟
1: بالنسبة للموسم العيد الآن من الآن تبدأ
0: من الآن
1: الآن
0: من هذا النجم
1: من هذا اللي هي الآن في فترة التكاثر
0: الآن
1: الآن تتغدى على تلاحظ البحر الآن عبارة عن خليط من الألوان عبارة عن هوايم نباتية تتغدى عليها جميع الأسماك الصغيرة لكن العيد بدرجة أولى
0: تتغدى على هذا
1: تتغدى عليها والآن موسمها سمينة لان يجيبونها من الشهر
0: سمينة
1: أيوة. تي من الشهر بس من ملوحة وما هي كمال تي طازي
0: طازي من البحر توم
1: أيوة. هنا جابوها للصيادين من روكوب لكنها مش كما حق الشهر لأنه أيوة لأنه حركة هجرتها تؤدي إلى قل سمنة اللي يطاردها الصيد إنها كذا أيوة قل فين موطن هذه الأسماك أسماك العيدة
0: وين
1: فين أين بيئتها
0: أين بيئتها
1: لها نحن الآن في الساحل في شريط الساحل اليمني هذا من رأس الكلب بل إنه من نصب وادي تبن
0: أبيان
1: في أبيان هناك في مكان لها يستفيدوا من أصحاب عدن تخالق فيه بس كميات أقل وفي على مصب وادي حجر وادي حجر هذه صب في قريب ما ينفع مكان موطنها حفرة في رأس الكلب وفي موطن لها في شحير جدفة شحير بس كميات أقل لكن الكميات الكبيرة والتجارية
0: وين؟
1: في شحير شوف على مصب وادي حويري المكان الرابع اللي هو الهم والرئيسي على مصب وادي المسيلة في سيحوت وشرخات شت كده الحين
0: هذه
1: تكاثرها وهي اللي تغذي المنطقة كلها بشكل عام في مصب أيضا في وادي الجزع هذه في المهرة هناك في الغابة وبرضه كان بكميات قليل مصب سيحوت هذا هو اللي يغذي شرق وغرب الأسماك اللي تكون فيها بكميات كبيرة لكن فين تتواجد هذه الأسماك هي تتواجد في العمق وتنتقل إلى قريب من الساحل واختيار المواقع الساحل هي الأماكن العميقة الصيادين يعرفون هذا الكلام يجون يستمرون من روكب بحر روكب عميق
0: وهي تيجي على العمق يعني
1: تيجي في على العمق وتحب انها تكون تتجنب الحراره والعمق دائما يكون فيه برودة شفت كيف ايضا في سيحوت حفره كامله تواجد في الحال اتجاه مجرى تواجد في الشهر في مواقع العمق وتنزل الى اماكن شكر الله سبحانه ربك كيف لا اله الا الله انه يسير هذه العيده لتصل الى الانسان ليصيدها
0: سبحان
1: الله شوف كيف العيده هذه يستفيد منها الطير يستفيد منها المزارع يستفيد منها الجمل والمواشي يستفيد منها الانسان
0: صحيح
1: تدخل هذه سمكه العيد بالنسبه للانسان في طريقه طهيها في التنور أفضل طريقة أفضل تظهرها وهذا كل من يجهنا للنساء أن تهتم بهذه في ترب في دهرة العيد أفضل من أن تضعها في فرن أو تطرحها في كري أو في محماس أو في شفت كيف أيوة. وأيضا تدخل في الصياد يهتم بها تدخل في باب التجويف وزيف
0: مجففة
1: ومجففة هذه كل منطقة شوف أنا الآن أريد أن هذا الكلام يسمعه كل واحد اللي بيتحدث عن تاريخ قديم في الساحل أي منطقة ما فيها موقع لتجفيف الأسماك نقول له نحن مصراح لا تعتبر قديمة ولا يعتبر أهلها الصيادين خدموا الساردين
0: ضروري هذا
1: ضروري
0: الأسماك العيدة هذا
1: أيوة شفت كيف لأن هي كانت أساس حركة البحر
0: نعم
1: والناس كلهم ما كان حاجة يعتمد على سمد ولا على شيء
0: كلهم على العيد
1: كلهم على العيد بل هي الغيد تعتبر الرفيق النافع في البيت شفت كيف وصنعوا منها مالح والمالح هذه فيه في وقت
0: يعني في مالح من العيد يكون
1: اوف
0: انا بكرر
1: وعلى فكرة شوف العيد وانا شفت يعني تجربة صراحة قدموا عليها الاخوان في صناعة تونس العيد
0: السردين
1: سلام ايش على توني مصنع موجود قايم عليه الاخ دكتور اسامه معروف باهرمز
0: وين
1: الاستاذ احمد محمد باكويطة واخر ثالث دحين نسيت اسمه، من ثلاثة هذول شكلوا يعني عمل رائع جدا ويصنعون تونة الساردين ممتازة تدخل في نهايتين في على البخار وفي مكشنة لذيذة جدا. بس جو في وقت أزمة صراحة العام وذ السنة ما استطاعوا أنهم تقريبا يصنعون. ليش؟ لأنه العيد كان يشترون الديش بخمسة ألف ثلاثة ألف الآن الديش بمية وعشرين ستكاد الحين لأنه يروح للمصانع اللي طارد الآن المسألة هذه مصانع الطحن. هذا المصانع جاءت بقرار صراحة يعني ما هو مقبول، بل إنه في دول العالم كلها توجد مصانع طحن أسماك
0: إلا عندنا،
1: إلا عندنا هي مصانع طحن مخلفات الأسماك
0: مخلفات
1: شكل
0: العيد ما تصنع،
1: مش العيد الأسماك بشكل عام
0: كل
1: هاي دول البحر المصانع تكلمين. ودخل الطماعين في إنهم يحيوا هذه المصانع ويهتمون بها على حساب أنفسهم وعلى حساب الناس والمجتمع كله وحرموا الناس من الذي إذا كان هو لإصدار القرار حيدروس الزبيدي كان رئيس. وبعدين
0: ممكن نأخذ اتصال للسادة معنا. السلام عليكم. ممكن يتصل، ممكن يتصل الأخ المتصل. إذا قلنا السمكة الساردين اللي هي العيد، هناك كثير من العوامل التي نقول سببت انقراضها، لأن نحن منتظرينها في هذا المواسم. العام الماضي ما فيش، اللي قبله ما فيش، أعتقد العام اللي قبله كان في موجود العيد. السلام عليكم. يا هلا، من معنا؟
2: أبو رامي.
0: حياك الله أبو رامي.
2: بالنسبة للأسماك يا أخي، بعض الأسماك شو بحبنا من غرض فائدة منها، من الغلس. هذا الغلس كان دعم في ربه في موجود
0: عمله الغلس
2: في ربه في البيرو عند بيرو بالباخر حب تحبه بالباخر من أحسن الأسماك كان الغلس هذا نوع البني شو
0: نعم
2: هذا الزرق معكي بالأسماك كل لأنه في حضره وتنمك شفت كيف هذا الأسماك يعني قديمة هذا بالأسدان نومها
0: صحيح
2: أسماك وايدة من غرضة شقة محمد يعني لعبه بالبحر الحين فالعربي يلعبوه
0: نعم
2: العربي منهوب أصلا
0: نعم. شكرا أبو رامي على هذه الملاحظة.
2: هذا الملاحظة لا عاد بقى لنا حياة فايدة بس العشرة
0: الوقت. نعم. الأستاذ عمر بيرد عليك إن شاء الله. شكرا لك.
1: شكرا لك يا أبو رامي. نعم. على هذه الملاحظة. هو فعل إنه البحر استهدف. وريد تريد الوزارة وهيئة المصايد وبعض الصيادين أن يصلحوا هذا الجانب ويشتوا يعالجوا كيف يسوي، لكن ما في اليد حيلة.
0: نعم.
1: أولا لأنه نحن إذا كان بنتكلم عن بحر ما لنا بحر. البحر هو بحر خليج عدن وتصرفون فيه المركز عدن ويعملون الاتفاقيات أصحاب عدن وبآخر تشتغل باسم خليج عدن ما يقول لك أنا ما لقيت الاتفاقية باسم بحر العرب. ثانيا لماذا الأسماك اختفت يا أبو رامي؟ إذا الصيادين بيعرفوا بيحافظوا على سمكة العيد هذه كل شيء بيستقر. سمكة العيد بتذكر أنا حب أذكرك أنا بموقف في وقت جمهورية اليمن قبل الوحدة نشوف مصنع طحن في خلف عندما رأوا الروس رأوا قبل ما نحن نرى غلقوا مصنع الطحن وباعوه بسبب أنه بيسبب أزمة في البحر أزمة أسماك. الآن أنت بتحدث عن الغلس، وين الطرناك، وين الغوذاء، وين الشرائم، كل هذا هجت. نحن عندنا يعني أزمة حاصلة بسبب غداء هذا الأسماك. لو الصيادين، لو الدولة، لو ينظموا عمية المصانع، يا أبو مصانع دخلوا ينظمونها، يعطونها شيء بدل ما إنه تحوي أسماك العيد غذفها. هو طول من 30 شحن بالسيارة
0: أول غدفوني العين
1: أول غدفوني بالصح
0: هي أنا الصح طيب صح
1: شفت كيف بدلاً الله بتوفر يا أبو رامي أسماك الغلس وجميع أنواع الأسماك بتكون موجودة
0: هنا
1: الآن. هذه الأسماك كلها هجت إلى الصومال، هجت إلى عمان. عمان يحول الطرناك من أطراف الساحل. نحن عندنا الآن معاني الاسم يا أخي، أنت تدخل الآن معك 10,000 بغيت لك وصل الطرناك، والله بغيت لك غودة، والله بغيت شيء من هذه الأسماك ما تحصل شيء. شفت كذا مين؟
0: عشر ألف.
1: وهذا مين في كثير من الصومال عادي إلا قليل نادر حد يجوب. الغلس الآن موسم شف يا أبو رامي، موسم الآن موسمين
0: موسم الغلس الآن
1: موسم الغلس. شفت كيف؟ أيوة. وأنواع البيض الثانية الأسماك بتقول يعني بتسمن، وعندما توفر أسماك العيلة هي تسمن أكثر.
0: ترد على
1: العام. نعم نعم نعم.
0: وإذا الزوكي وقته ولا؟
1: الزوكي. الزوكي شوف أنا بقول لك حاجة واحد. في واحد يقول لك كلت زوكي، كلت زوكي متى في الصيف في الربيع؟
0: كل
1: شيء له موسم، شيء له موسم. العيلة هذا موسمها من الشهر الأخير من فصل الخريف أو في الشهرين الأخير من فصل الخريف إلى شهر 12. نهاية نجم الحنعة، نهاية نجم الحنعة في فصل الشتاء. تكذبين
0: أنت موسم العيد.
1: بعدين تكون فيها شوك وتكون فيها
0: نعم. تكون تقريبا 6 شهور على كذا.
1: ممكن تحسبها الست شهور هي الأساسية
0: لموسم
1: العيد يعني. ولكن أيضا في سمكة إذا حصلت غذائها في موطن تجعلها أنها تكون مستقرة تكذبين تكون سمينة حتى إلى فصل الربيع، إلى الشهر الأول والنصف الأول من الشهر الثاني تكون سمينة. وهذا تغذيناها في كشن
0: ما شاء الله.
1: شفت كيف ذلك؟ فأهل الصيادين يهتموا من أجل مصلحتهم أن يحافظوا على سمكة الساردين للعيد.
0: وانتم استقرت العيدة يعني في البحر
1: كل شيء
0: بيستقر، كل شيء بيستقر، والصيد بيجي زي أول أحسن
1: كل شيء كل شيء
0: يعني. السبب الآن هي العيدة لما اختفت الصيد السنين وخفت كل أنواع الصيد التي كنا نعهد في
1: صحيح.
0: الديرك أو الطرناك والبودة وال اسمه هذا الطمكري وال
1: صحيح
0: البوسة وكثير من الأسماك،
1: كثير من الأسماك الآن انقرضت بسبب عدم وجود الساردين اللي هي العيدة.
0: العيدة نعم.
1: تفضل
0: أستاذ عمر. طبعا أنت لك كما أشرنا في البداية عدد من الكتب قمت بتأليفها، وهذه المسميات للأسماك أنت تذكر بعدها أعتقدنا معي نسخة من الكتاب، كل سمكة بصورتها ولها الاسم، فممكن تحدثنا عن هذا الجانب جانب أسطاراتك.
1: شكرا لهذا السؤال. بالنسبة لي إصدار الكتاب أول عن تاريخ روكب. روكب يعني أحس به تنظري أنا إذا ما أنا غلطان هي توم مع الشهر في تاريخها القديم.
0: توم يعني
1: توم. شفت كيف؟ والمناطق هذه كلها موجودة، لكن عملية ربط البحر الصياد وعمله بالبحر هو يأتي من خلال وجود تاريخ له تراث. شفت كيف؟ فانتقلت في هذا الجانب وتحدثت عنه وعن تاريخ روكو فيما يخص أقدميتها وعلاقة المناطق اللي أكثر من 40 منطقة كان مركز حكمها في روكو، وجميع الخطوط تسجل من عمان روكو على مسافة 40 منطقة، مسافة ساعتين كاملة في اتجاه المناطق الرياف. أيضا تحدثت عن الوسائل. الوسائل كانت في وجهة نظر الصيادين كانت وسائل رحيمة ووسائل تقليدية تساعد على استقرار الأسماك. شفت كيف ذحين؟ وأيضا الصيادين القدام كانوا يمارسون وسائل متعددة، بل انهم يعتمدون على صيد الاسماك بعضهم من البر،
0: اسماك يعني البر
1: شباك البر يعني الجر يقول اسماك الجر من البر.
0: ايوه
1: شفت كيف؟ وما كانت هذه الاسماك السائل اللي هي موجوده الان اللي هي مضره الان في اللائحه موجود يمنع ركوب البحر في الليل. اول في النظام يطلعون الصيادين البحر نهائيا من ميفع الى المصينعه، ما حد كان يطلع، لا يوجد من احد من الصيادين يمارس عمل في الليل الا الا في وقت هم يتفقون عليه الصيادين. عندما الاسماك العيد هذه اللي هي برنامج او الهي انه تكون موجوده تخري من الليل وتطلع في الليل. الليل هو آخر الليل يعني في الفجر
0: الثلث الأخير من الليل،
1: الثلث الأخير من الليل. وتلاحظ أن القوارب الصيادين يطلعون يسطنون أو يجلبون هذا العيد يطلعون قبل شروق الشمس لأنها مشان يحضرون لأن قتها موجودة قدام منزلها للمكان. وبعدين يجي وقت ثاني ركوب البحر يكون من بعد الساعة 10 ضحوة لأنها تنزل في هذا الوقت وهم يترقبونها ينتظرونها ويروحوا إلى أماكن ما هو ما هي متواجدة فيه. شفت كيف؟
0: نعم.
1: ويجي وقت أن الصيادين أنفسهم أصحاب العدة ما يكون إلا بعد الظهر بدهم كلهم في البر.
0: بعد الظهر
1: بدهم كلهم في البر. كان بالنسبة للصيادين الحقيقة يختلف وقتهم. يابلوا كمية نقول نحن شحن يابلوا شحنة وشحنتين وده ساعة 10 بده في داره.
0: ما شاء الله بدري.
1: لا نطلع بدري. واللي يطلع متأخر يجي يدخل عليهم المغرب والعصر وهم حدهم يجرون من البار إلى التبرح كانوا
0: يبرحون
1: يعني في برنامج كان منظم لكن إنه يظل الصياد إلى في الليل يتخذ له عقوبة
0: حسب الله
1: حسب الله. شفت كيف يعني في نظام في ذاك الوقت والناس تتبعه وتحترم الأنظمة والقوانين وبالمقابل أيضا السوق له دور كبير أن تكون هذه الأسماك مرتبطة بتسويقها أما لا تأخر الصياد ما جابها في وقتها خلاص تترفع على لا ما عليه السوق نهائي يعني عكسها لصنع ثاني أيوة شفت كيف
0: نعم.
1: فالآن لهم موجود لائحة موجودة لكن بعض الصيادين ما يلتزمون
0: ممكن نأخذ اتصال أستاذ عمر هذا
1: فضل.
0: السلام عليكم
2: محمد
0: يهلا
2: عليكم
0: السلام على أبو رامي
2: محمد رامي ما أبعد بالموضوع في كل الأعمال هاي قد نتكلم هذا
0: أيوة
2: هذا كان سطر مرعى في السيف الأشباط أحسن شيء في
0: هذا الموضوع قبل خمس يعني
2: والله السيف جيد كل شيء جيد قالوا فلوكتا كل سنة قالوا وإنه قالوا فلوكتا سوري بجيت اللي عند الديلة هذا أنا نقلب ما في أحسن شيء هذا
1: في الموضوع
2: أنا
1: أنا أقول أعوذ بالله من كلمتنا
2: الله
1: لا سني حوالي 69 شفت كيف وشو يعني المنطقة هذه المكلة كلها كانت الصيادين وأبناء المنطقة كلهم يصطادون من أطراف الساحل المكلة أطراف الشاطئ والأسماك كانت فعلها متوفرة لكن أيش اللي حصل التغير الطير الآدمي
0: كبس يعني
1: الكبس
0: يعني.
1: كبسوا في داخل البحر وعندما انتهت بايش الاسماك هذه تاتي الى البر مشان ايش او مشان انك انت تاخذها شفت كيف انت تاخذها وايضا هي جات عندك لتتغدى من هذه الاطراف الشواطئ
2: لا استاذ
1: مش
2: ما
1: انت نتعب مشان ايوه استاذ اللي تجي على غداها هي تجي على غداها وانت تسقي لها الطعم انت تسجل لها الطعام وتطلعها
2: نعم كل شيء ما جيم فالح كل متلج وتحول لتلي فوقه خلوا رسول حقا مره
1: صحيح ايوه هذه هذه مسؤولية تربية مسؤولية تربية
2: حط جيل حط هذا
1: مسؤولية تربية صح
2: الحزمة دحين مع حالي
1: صحيح
2: حالي ما يسيده الملح
1: صحيح نعم
2: هو سنقال أنا شفت في سنقال والله ويقول مع حالي فبستيج بالبحر مالح
1: صحيح نعم وفي السوق معروض حسوس وفي السوق يبيعون اصحاب العوازل يعني مقزز المدفعهم من طريقه الحفظ الصح
2: ودافع يا شيخ عمر
1: تفضل كلامك صحيح صحيح كلامك هذه دعوة نوجهها لهيئة
2: البلاد
1: هذه التوعية تتحمل مسؤوليتها في هيئة اسمها هيئة البيئة أو هيئة اللي تنظم الأسماك
0: الأحياء البحرية
1: لا مش
0: الجامعة
1: لا لا الجوجة
0: هيئة البيئة
1: شفت كيف الحين هذه المفروض تكون بمراقبة هذه الأسماك وتوعي أصحاب العوازل كيف يحفظونها وتوعي الصيادين كيف يحافظوا عليها ويطرحون عليها تصدق إنه إن الأسماك اللي ترش بالثانية وهي في البحر المتازي قيمتها العالمية أفضل إنك
2: محفوظة.
1: أيوة لأنها محفوظة والجيم ده هي حاجة موجودة فيها لكن من البحر وتزل لما حتى نحن عندنا هاني بتلاحظ إنهم يربون بالحوت تقول النوت والحجرة.
2: الحين
1: مثل يا
2: من
1: العالي. لا مرة من القارب الصيادين يرمون تقول حجرة. وهو لحن
2: غلط غلط من
1: حلوة
2: من داخل.
1: أيوة صحيح صحيح كلام صحيح كلامك.
2: افتتاحات وايدة يا أخي عم عمر.
1: في هذا يعني الآن يسمون كلامك على أساس إنه يهتمون بغذاء الإنسان في مواقع الإنزال في مواقع التسويق في مواقع. أنا التقيت ب.
2: الناس مفهمون بحنا كل طالب جديد هل خيالي ما يحضر ولا لا اجتماعي اسمه الثاني عم باموزي ده.
1: ما يبى موزي
2: إيه نعم.
1: صحيح كلامك. صحيح كلامك صحيح.
2: والله يا أخي ناس طيبين يا أخي الناس يقول تكلم ولا
1: يقول صحيح كلامك.
0: طيب شكرا لك يا أبو رامي على المراحل شكرا لك.
2: شكرا لله الله يحييك.
0: حياك الله يا طبعا كثير من الأول كان في اختلاف يعني أكيد بين الأول بين الآن في اختلفت الأشياء واختلفت
1: الظروف
0: يعني بالضبط يعني

0: من الأسماك وبالتسميات. يعني هل التسميات هي محلية أو جبتها مثلا يطلبوا عليها عالميا أو كي؟
1: والله بالنسبة للصياد الحضري عمل تاريخ بس لا يجد من يهتمه.
0: جميل.
1: شفت كيف صياد الحضري اللغة مش موجودة في العالم يتحدث بها وما يعرفون الصيادين بعضهم البعض. هذا ما حد مهتم بها. وهذا اللي ما اللي ناسفه انه الى الان لا يوجد اهتمام بالبحر بشكل عام. الناس تطاحن كلها على النفط وعلى الغاز وعلى الذهب وعلى
0: كثير
1: البحر. هناك باحث هناك باحث يعني احس في نفسي ليش ما حد مهتم بالبحر؟ يعني صياد يعمل اسماك يسمي السمكه هذا عايده ويسمي هذا شرام ويسوي هذه قصيد صار ويسميها مش موجوده هذا الاسم في العالم كله اللي عندنا.
0: قلنا في حضرموت
1: في حضرموت
0: متناقض يعني بين الصيادين
1: والمواطنين بشكل عام. شفت كيف؟
0: نعم.
1: فالأمور تحتاج لمن يهتم بالبحر وإلى الآن مش موجود.
0: نعم.
1: أنا ممكن وضعت لقيت هذه الكتب وشرت لها لعل أنها تفيد في وقت إذا ما حد يهتم بها الآن. والأمور أيضا تحتاج إلى ترتيب. شفت كيف؟ إلى ترتيب الإشكالية ما بين الصيادين أنفسهم.
0: ماذا عن حل هذه المشكلات يعني؟
1: والله المشكلات الآن في خطوات الآن قامين بالصيادين فيما بينهم في مناعات الحفاظ على البحر.
0: جميل.
1: ولكن في هناك من الصيادين ما يريدون في حلوة التم هو مصلحته. نحن الآن أنا بعطيك الآن مثلا عندنا مشكلة ما بين بعض من الصيادين المكلة وبعض من الصيادين الرقم على سبب أو خلفية وسيلة اللي هي وسيلة الشبك. وهذه المشكلة موجودة قديمة من عام 1966. عندي وثائق وحلول وتدخل السلطة القياطية في حل هذه المشكلة لأنها يعني احتلت الفترة وبعدين رجعت. وحسب ما إنه كل واحد الآن عارف أنه حصل مضرابة ما بين بعض الصيادين على خلفية الشبك. وأيضا صيادين ركوب يعني عندهم وجهة نظر حول ركوب البحر والسراج في الليل. فالمشكلة اللي حصلت في عام 2008 في وقت المحافظة هذه اللي هو سام الخمش وتدخلنا وحلينا. وكانت يعني ربك استرنا ما خلاها نتطور إلى القتل. مشكلة ثانية قريب منها حصلت ومشاكل تتكرر. فجاءت الفكرة ان احنا كيف نحل هذه الاشكال
0: يعني من جذرها يعني
1: من جذرها. في مشكلة الان موجودة ما بين اهل الحامي والشهر لكن الان عملوا لها حلول. نحن الان في المكلة نريد ان نحل هذه المشكلة وعن طريق صلح ذات البين الشيخ صالح المنصب الشيخ صالح عبد الله باوزير لهم دير مكتب شؤون القبائل. وطبعا الموضوع المحافظ هو على علم بهذا الكلام وتم الجلوس معه وبارك بهذا الخطوة. وتم الجلوس مع الأستاذ سالم محمد بداود اللي هو رئيس جمعية المكلة وبعض الصيادين الركب. تمام. كان حاضر ومتحدث عن صيادين الركب الربان محمد فريد بن زكر وباركوا انه يجب ان نتحل هذه المشكلة.
0: جميل.
1: الوقت اللي فيه مساعي لا تحتل من قبل بعض الأطراف. فالتقينا أيضا برئيس جمعية الفاروق اللي هو المكلة سيد أبو سبعة وبارك لهذا الخطوة.
0: جميل.
1: والتقينا بمدير في تعاونية المكلة باسل سيد سمولان وبارك لهذا الخطوة.
0: لكل بارك.
1: في اللقاء الأول اتفقنا أن نعد لائحة مصغرة كذا خاصة ببحر مديرية المكلة ونضرع من نحصر من نقطة الاختلاف فين تعدي فين الصيادين يتحسون من هذه النقطة. وسعينا أيضا في هذا الجانب والتقينا برئيس هيئة المصايد اللي هو قائم الآن الأخ صلاح ببريدي جلسنا مبارك لهذا الخطوة.
0: جميل.
1: تمام. والتقينا أيضا بالمدير القانوني اللي هو سعيد مدير القانوني بالمحافظة سيد
0: غلطاني
1: لا سعيد لا الله الحمد لله

0: الله. تمام. وعلى طريق اللقاء بالمدير العام الأستاذ فياض بعامر، واللقاء أيضا برئيس الاتحاد التعاوني السمكي اللي هو عبد الله بزياد، وفي الأخير بنلتقي بمدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذ سعيد بعامر العمودي. وعملنا اللائحة اللي هي مشروع، مش لائحة يعني رسمية، لكن هي مشروع قابل للتعديل. الهدف كله لو ما توافقوا على هذه اللائحة، ما طرحوا ملاحظاتهم وقالوا نحن هذا نحن ما بغيناها، بغينا اللائحة الرئيسية. الهدف كله هو الصلح.
1: جميل.
0: صلح ذات البين ما بين أهل مكلة وأهل الركب، ويجب نحن يكون تفكيرنا في هذا الجانب، وربما أنه في أطراف ما تريد الصلح. نحن عارفين بعد
1: الناس كلهم بصلح،
0: لا في الشيطان.
1: نعم الشيطان،
0: أنت تصلي ويغزلك الشيطان خريف وصلح.
1: نعم.
0: فمساعين الآن قائمة في هذا الجانب، أن نهتم بحل المشكلة ما بين صيادين الركب والمكلف. جوهر المشكلة في الأخ اللي هو خالد با لو مدير جمعية المقطعين الأسماك كذلين، جلس معهم وقال الملاء مختلفين. كان محدد واحد حدد بغى موقع المحمية تكون من هولدين لمن بيخة، والثاني قال بغاها من العظم لمن المنصة، والثالث بغاها من مكان، كل واحد تراح له وجهة نظر. فأنا عملت تدلو واخترت مكان. المكان هذا اللي هو موقع الاختصاص المحمية، يمنع فيها صيادة الحوي، وسيلة الحوي، يمنع فيها طرح الشباك، يمنع فيها طرح الشكات، يمنع فيها الغوص، يمنع فيها استخدام أي وسائل تضر بالبيئة، يمنع إلا بصيادة العدة، وسيلة العدة.
1: وين هنا المنطقة اللي اخترت؟
0: المنطقة من العظم إلى مدار الضيافة.
1: العظم إلى دار الضيافة.
0: هذا تكون محمية. بعضهم طماعين يقول لك لا، يعني نحن طرحنا حل في هذا الجانب لغرض ان احنا نساعد اللي يبغى اكثر نعطيه اقل، واللي يبغى اقل نعطيه اكثر، يكون في معادله موازي تساعد لوضع الحل. شفت كذا الحين، وتحمد ربنا احنا كان هذا المكان حددناه خاص بالعده،
1: بالعده
0: ونتحمل مسؤوليه الجمعيات. جمعيات انه لا تسمح لاي حد، فيها عقوبات وفيها حبس وفيها دفع فلوس وفيها كل شيء لغرض الاستقرار. اذا استمرت هذه التجربه ورضوها على المدى، ممكن بوها لفتره انتقاليه وبعدين شافوا وايد وشافوا من درواه وكل واحد من حد بعيد لحد شيء شانهم. لكن النظام مهم جدا. النظام مهم جدا. بقول لائحة ما هم ملتزمين باللائحة العامة اللي بوها يقول لك نحن بغيناها على مستوى المحافظات. اصحاب المحافظات كل محافظة لها نظامها. شفت كيف الحين؟
1: نحن في عرمان عندنا لائحة
0: عندنا نحن نظام يطبق في الصومال في عرمان.
1: ومن أفضل الأنظمة يجب أن يطبق داخل حضرموت. ويمكن هذه اللائحة المصغرة في مديرية المكلة تحل هذه الأزمة وتحل هذه المشكلة، ويكون هناك توافق يعني ما دمتم كوجهات للصلح وهكذا تتدخلون مع الجهات الأخرى الرسمية.
0: أيوة، نحن الآن المسعى اللي هو موجود هذه البدايات اللي تمت على طريق استكمال الحوار. استكمال الحوار في تحصل في بعض موجودين بغى رايه، ومشان هو يقول انا اعترضت على مصالحه ما هي شت كذا. يعني خليك يعني مقارب الوضع حل للناس وتبتعد من هذا، وخلي الناس تعيش. يعني احنا نقول هذه المحميه، باقي الوسائل تشتغل خارج هذا موقع المحميه. انت ما بغيت، لا انت بغيت المحميه، بغيت هذا المكان، ولا بغيت الناس عاد مش تصادم. بعدين انت بالنسبه لك انت صاحب العده، بتستفيد من موقع المحميه وبتستفيد من البحر كله.
1: نعم صحيح.
0: بعدين البحر مش حق الركب، البحر مش حق المكلة، عاد تدخل فوق.
1: نعم كل
0: النار بحر فوق. انت لا بتحدد بحر المكلة، عندي النظام حق القياطي، بحر فوق بحر المكلة محدد بقانون. لكن نحن نقول بحر فوق مشان تاخذ مساحة باتجاه بروم. اتجاه بروم فاصلة ما بين بحر بروم وبحر فوق.
1: نعم.
0: تجعل انك المدينة واسعة. المدينة من ناحية موقعها في الارض تاتي الى الى الى جولة الريان، مدينة المكلة. تكبر هيل. وتاتي الى بعد حلي. هذا فوق.
1: نعم صحيح.
0: شفت كيف؟ لكن بالنسبة للبحر امتداد هذا.
1: نعم. تفضل. نأخذ الاتصال. السلام عليكم.
2: أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا هلا من معنا؟
2: معك أبو عبد الله من كلا يا أخي.
1: يا هلا أبو عبد الله تفضل.
2: الله حييك يا أخي. بالنسبة للمساعي اللي قم بها ضيفك الكريم والأخوان.
1: نعم.
2: المساعي يشكرون عليها. لكن يعني الواحد لما يسمع الكلام هذا كأن البلاد ما فيها دواء. أخي في قضاء، في جهات تنفيذية وفي جهات قضائية، يعني قرارهم بيكون ملزم.
1: أكيد.
2: مهما ما فيش حد بيقدر يرفع صوته. خلاص قرار من القضاء ملزم، لكن بالنسبة للمساعي يعني ممكن كل قرار مش ملزم. بالتالي ليش ما يفعل مثلا هذا الشيء؟
1: ممكن يفعله على الجهات الرسمية القضاء. تفضل معك.
2: وهذا هو الأصول يعني.
0: نعم. يا أبو عبد الله مشكور يا أخي، ملاحظتك هذه واردة، لأن اللوائح السابقة كلها يخالف
1: يسمعنا احنا من
0: رأيك عندما يخالف الصياد وطرح الرقابة إلى القضاء، القضاء يحب يحبس المسؤول. ليش؟ لأنه هي اللائحة نفسها غير قانونية، قضاء من ناحية قانونية قضائية. هذه اللائحة المصغرة اللي احنا عديناها يشارك فيها القضاء، وهذا نحن من ضمن خطواتنا أن يكون موجود فيها حاضر.
1: جميل.
0: الإجراءات القانونية في هذا الجانب تأتي هي عقولك إذا لم ينزل القضاء في حسم هذه الأمور ومساعدة السلطة ومساعدة هيئة المصايد ومساعدة الصياد في ضبط المخالفين، لا يمكن أنك تنفذ عقوبة إلا من طريق الأمن، تحبسه ولا تقول لا. هو القضاء اللي يفصل في مسألة الحبس، في النيابة، في دي. شفت كيف؟ وهذا نحن قائمين على إن شاء الله أنه لا يمكن نحن نقدم على أي خطوة إلا بعد الجلوس مع رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة ويعطي مندوب. أنا كنت مشارك في اللائحة الأخيرة هذه اللي عدت اللي عملت على الجمعيات لجنة القضاء. فنحن وضعنا الآن أن القضاء جزء من ضبط النظام.
1: جميل.
0: وعلى أساس أن نريد من محور رئيس محكمة الاستئناف أن يفرق مندوب خاص. هي مفروض، شوف يا أبو عبد الله، مفروض موجب في محكمة عسكرية وفي محكمة تجارية، وفي ليش ما يكون في محكمة ونيابة خاصة بشؤون البحر والملاحة البحرية؟ هذا اللي هو جعل الناس يمشون في دوامة مفرغة ولا شيء حد ضبط حد في هذا الجانب. لكن نحن عملنا يعني اجتهادنا كده وقادمين ان نشرق القضاء في ضبط هذه الامور وضبط المخالفين ومساعدة لمصلحة الصيادين في ان يكون في نظام وفي حساب وفي عقاب.
1: نعم. انتم ما سعيتم من جانبكم يعني تدخل القضاء ويكون
0: ايوه نحن ساعين، نحن ساعين، نحن ساعين خير.
1: نعم.
0: ما نحن طالبين اي مصلحة كانت، ولا نحن طالبين زيادة الشر بين الناس، ولا نحن طالبين
1: الصلح،
0: نحن الصلح بين الناس.
1: نعم.
0: ونريد الناس ان يتوفق بهذا الجانب.
1: نعم. ناخذ اتصال. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا هلا من معنا؟
3: معك الزكي صالح من المكلا.
1: هيا استاذ زكي تفضل، معك الاستاذ عمر بامتيرف.
3: نعم تحياتي لك استاذ محمد، استحياتي للاستاذ عمر بامتيرف. ما شاء الله تبارك الله، كفى ووفى ما شاء الله تبارك الله. كيفك استاذ عمر؟
0: الله يسلمك ويبقيك. حياك الله استاذ زكي، الله يطول عمرك ويبقيك.
3: نحن نبغى لك دائما بين الفينه والاخر تطرح نحن المواضيع هذا ما شاء الله تبارك الله.
0: الله يطول عمرك ويبقيك.
3: انا اقول لك متى نرى بحرنا زاخر بالاسماك؟
1: تمام.
3: هذا السؤال الأول.
1: شكرا يا.
3: هل ترى أن كثرة الجمعيات هذا هي سبب في عملية الخبيط واللقى من مجموعة صيادين لقالهم جمعية وكل شيء؟ ليش ما تكون هذا جمعية واحدة أو تكون جمعيات، جمعية المكلة، جمعية حير، جمعية الشحر، يكون كلهم تحتنا نظام واحد؟ يعني أنا أرى أن كثرة الجمعيات هذه الآن تحدث مشاكل وتحدث شغلات وتحدث ما لا يحمل عقباه. ومن هو المتحكم الآن في البحر؟ هل هم السلطة المحلية أو الدولة أو القطاع الخاص أو شيء؟ يعني نحن معدرين من البحر من يو نحد منه.
1: شكرا أستاذ زكي على هذا المحاور.
3: شكرا جزيلا. الله يسلمك.
0: أولا أشكرك جزيل الشكر أخ زكي، وأدناش عن حرص منك، بل أنت يعني فرحتني كثير بهذا السؤال. أولا بالنسبة للتالي نرى أن البحر يكون يزخر بالأسماك، النظام، تطبيق النظام، التزام الصيادين بالنظام، كل شيء بيحصل. ربك يعني كريم، وعندما يرى أن الإنسان يحافظ ويراعي على مصلحته يطلب الله أن يساعده، ولكن أنه يطلب لدمار البحر يكون مسير البحر بعد اللي نحن فيه. الشيء الآخر كثرة الجمعيات هو عامل. ليش؟ لأنه الصيادين ما يختارون الناس البذوة أو الناس أصحاب الخبرة أو الناس المسؤولين الكفوة في إدارة بعض الجمعيات. بعض الجمعيات ناجحة وبعض الجمعيات موجودة كركسة، يعني ترى أن الهيئة للجمعية كلها كلهم أميين، بل أنهم يعني يجيدهم واحد وعلى كيفه، ومهمهم مهمتهم أنهم بغوا العائدات تتكيف، وحاصل هذه المشاكل. والنظام الاتحادات والجمعيات ما يجعل أو يفرق بحقيقة وجود هذه الجمعية. هناك جمعيات في القانون قائمة على الطلبة غير انتاجية، وهناك جمعيات انتاجية في مجال الزراعة في مجال الأسماك. يجعل النظام والعمل متساوي ما بين هذه الجمعيات الخيرية وما بين الجمعيات الانتاجية، وهنا الغلط. شف هنا جاءت اللخبطة في إدارة العمل السمكي. أيضا الجمعيات كثرتها فعلا ماشي داعي لها، لكن انقسام الصيادين، عندما ينقسم الصيادين ما معهم إلا يدخلون من باب النظام أن يكونون جمعية. هيئة اللي هو مكتب الشؤون الاجتماعية ملزم أنه أي مجموعة عدد يطالبون بقيام جمعية يسلم لهم قيام جمعية. لكن النقوة في إدارة العمل، كمان لأن العمل الإداري اللي موجود يطرح مدير بدايته مزيه وبعدين بدأ يخبط بقعة كله. شوف كيف، وتظل الأمور الدور في حلقة يعني من الخسار. شوف كيف، فسالك وزيه ومن هو يتحكم في هذه؟ يتحكم فيها اللي بيده مقاليد العدي حق الجمعية، اللي فيها مقاليد من يسير المواقع الإنزال، هذا اللي يتحكمون في هذا الجانب. وضاعت الأمور، ومن هو يتحكم في البحر؟ طيب الآن بعطيك إفادة يا أخ زكيل، وشرت له بداية كلامي حول فتح مصانع الطحن في الدول في العالم كله. لا يوجد مصانع طحن أو غارس أسماك نهائيا عندنا، نحن موجودة. هذا المدن
1: يعني
0: الأمر اللي جاء من عضو الرئاسة اللي هو الزبيدي الآن هذا موجود، وعمده وزير الثروة السمكية. يا ريتهم عالجوا، انت جبت هذه المصانع وعطيتها رخصة انها تكون موجودة تعمل في حضرموت والمهرة، طيب رتب عملها، رتب سويها آلية، لا تظلم البحر، لا تستنزف البحر، يعني بغى معالجات وشيء ما يخدم البحر والصيادين والمجتمع في حضرموت ولنمشى كالعام.
1: استاذ عمر، طبعا الوقت الان انتهى وكثير من الاتصالات لازالت، وايضا نحن لدينا كثير من الاسئله، لكن الوقت انتهى تقريبا. وكلمتك الاخيره استاذ عمر.
0: اول كلمتي الاخيره عندما انا اذكر الزبيدي، مش قصدي ان استهدفه، لا انا اقول انه في غلط، فيجب أن نعالج هذا الغلط. والآن محافظ في محله في كرسيه الآن يعالج هذا الجانب، ولا يظلم أصحاب المصانع. ما دام أنتم أصحاب المصانع الآن موجودين وأمر واقع، تمام. وكلمتي الأخيرة أيضا أوجه شكري لكم والحاضر الغايب الأستاذ فهيم بخريبي ولجميع الأخوان في إذاعة المكلا والأخت فرح محمد، وأيضا أشكر كل منهم ملتزم بنظام البحر، وأشكر كل منه يحب بحر العرب، وأشكر كل منه يحب حضرموت. نحن الآن في وضع نحتاج أن نكون نتكاتف بين البين في معالجة أمور تخص البحر.
1: نعم. شكرا الباحث السمكي الأستاذ عمر خميس بامتيرف على حضوره معنا اليوم في برنامجك على الهواء، وإن شاء الله نكون قد استفدنا من هذه المواضيع التي طرحتها، وأن يعود بحرنا مثل ما كان عليه وأحسن بالالتزام بلوائح الاصطياد المطرحة من قبل المؤسسات السمكية الرسمية، وأيضا أنتم كباحثين في مجال الأسماك وأعضاء في هذه الكيانات المسؤولة. أشكرك مرة أخرى، وأشكر كل من استمع إلينا أو اتصل بنا. تحياتي محمد أحمد بن شيخ أبو بكر، وتحيات الزميل أسامة عمر جابر ومادلينا وكود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شكاوى على الهوى. شكاوى على الهوى تواصل أثيري أسبوعي. نرفع من خلاله شكاوى وملاحظات ومقترحات المواطنين إلى المسؤولين. شكاوى على الهواء مع فهيم باخريبة.

المستمعون الكرام من إذاعة المكلا نحييكم ونقدم إلى حضراتكم عرض أنباء الحادي عشر. وجه فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتكريم أوائل الثانوية العامة ورعاية الطلاب المتفوقين ومنحهم الأولوية في فرص التبادل الثقافي والمنح الدراسية المحلية ضمن سياسة ابتعاث رشيدات تستجيب لاحتياجات الوطنية وتركز على التخصصات النوعية والنادرة التي تتطلبها عملية التعافي وإعادة البناء والتنمية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجره فخامة الرئيس بوزير التربية والتعليم الدكتور عادل العبادي، هنأه فيه أبناء الطلاب والطالبات بمناسبة إعلان نتائج اختبارات الثانوية العامة، وأشاد بجهود وزارة التربية والتعليم والمعلمين والمعلمات والإدارات التربوية والتعليمية في إنجاح العملية التعليمية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بمدينة المكلا مع المدير العام لميناء الوديعة البري الأستاذ عامر الصعري والمدير العام لجمرك منفذ الوديعة البري عبد الحق الحسن أوضاع المنفذ ومستوى سير العمل فيه والجهود المبذولة لتطوير الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين وحركة الشحن والتبادل التجاري. واستمع المحافظ الخنبشي إلى شرح حول الإجراءات المتخذة لتعزيز كفاءة العمل الجمركي والأمني ورفع مستوى التنسيق بين الجهات العاملة في المنفذ بما يسهم في تسهيل حركة المسافرين والبضائع وفق الأنظمة والقوانين، إلى جانب تشديد الرقابة ومكافحة عمليات التهريب بمختلف أشكالها ومنع دخول أو خروج المواد والسلع المحظورة وحماية الموارد العامة وتعزيز الإيرادات الجمركية. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة أمس في الدوحة مع وزير الدولة للتعاون الدولي بدولة قطر الدكتورة مريم بنت علي بنت ناصر المسند علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها. وتناول اللقاء فرص توسيع التعاون التنموي والإنساني ودعم جهود التعافي وبناء القدرات وتعزيز التنسيق بين الجانبين، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. افتتح وزير الثقافة والسياحة المهندس مطيع دماج ورئيسة الصندوق الوطني الأردني للتراث ورئيسة المجلس الدولي للمعالم والمواقع وسفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة للتراث الثقافي الأميرة دانا فراس في العاصمة الأردنية عمان ورشة عمل دولية حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية اليمنية نحو إنشاء آلية وطنية يمنية مستدامة للتنسيق بين الجهات المعنية بحماية الممتلكات الثقافية فريق العمل الوطني والتي ينظمها مجلس مراكز البحوث الأمريكية الخارجية بالتعاون مع المؤسسة الأمريكية للبحوث الثقافية والمعهد الأمريكي للدراسات اليمنية. مستمعينا من إذاعة المكلا صوت حضرموت قرأت على حضراتكم عرض أنباء الحادي عشر. شكرا على طيب المتابعة. دمتم في أمان الله.

الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا وألف لا، بس لا بحق. للمغلطة لا، للأونطة لا.
0: الرجل الذي قال لا،
1: حسن عبدين.
2: بطولة
0: فاطمة مظهر،
2: محي الدين عبد المحسن،
0: عفاف حمدي،
2: بالاشتراك مع الفنانة القديرة خيرية أحمد.
1: أيوة قلت لا، لو هعيش في شق، لو حنام بجوعي والمخدة كوعي، لو حتمشي زق برضو لا، لا بس لا بحق.

0: تأليف مصطفى الشندويني،
1: إخراج يوسف حجازي.
2: ما بقتش استغرب يا حبيبتي، بقيت اسمع خبر رفضه الاقي حاجه عاديه خالص.
3: حقا يا ماما، بقى الغريب اننا نسمع عن استقراره في وظيفه.
2: توك اللي فهمتها يا وجيده، انا مش قايلها لك من زمان.
3: بس حنين يا ماما،
2: حنين
3: وطيب وابن حلال، عمره ما زعلني بكلمه، وحاسه وانا معاه كاني في حمايه 100 راجل. بس لو ما كانش ده الرفض اللي فيه ده.
2: ودي شوية عين أمك، ما تعرفيش إن الراجل عيبه جيبه؟
3: لا، هو من جهة الجيب ملوش جيوب خالص.
2: ويبقى لازمته إيه؟
3: لازمته زي لازمة الهوى اللي بتنفسه.
2: يا حلاوة عليكي يا أختي.
3: أعمل إيه بس؟ بحبه يا ماما.
4: برضو بتقولي بحبه يا ماما؟ بحبه. أنت يا بنت عاملة عيلة صغيرة لحد دلوقتي، ما تعرفيش الحب ده معناته إيه؟ الحب يا بنتي مش حاجة نحس بيها في قلوبنا وخلاص، الحب ده يعني الحياة، الأكل والشرب واللبس والشغل والمرواح والمجي.
2: وجوزك ما بيعملش حاجة من ده كله غير الرفض بس. مفيش يا بنتي حب يتربى في حضن الفقر، ولا فيه حب يقدر يتنفس هوى الحرمان. وجيدة.
3: نعم يا ماما.
2: البني آدم مننا يقدر يجي على قلبه شوية في سبيل حياته كلها.
3: فعلا.
2: والجميل في الحب ده انه موجود باستمرار، متوفر دايما، يضيع منك في حتة تلاقيه في حتة تانية. وتلاقيه عوام.
3: مظبوط.
2: كامل بعت لعبد الفضيل عشان يروح له.
3: ايوه.
2: وهو قال ايه؟
3: قال حروح.
5: الواحد محتار في امرك يا استاذ عبد الفضيل.
6: ربنا ما يجيب خير يا سياده المدير، خير ان شاء الله.
5: بعد حواري معاك فكرت اعينك بياع في احد معارض المؤسسه.
6: اللي تشوفه سيادتك.
5: يمكن يعني خفه دمك ولبختك خلوني افكر في الاستفاده منك كبياع، وبعدين قدرتك على الاقناع خلتني مصمم على الاستفاده بيك كمندوب للمؤسسه في التعاملات الخارجيه.
6: نتشرف بخدمه المؤسسه في اي موقع يا سياده البيه.
5: لو انت مكاني تشغل نفسك ايه، مندوب ولا بياع؟
6: اشغل نفسي طبعا، الشغله اللي فلوسها اكتر.
5: عايز تشتغل مندوب يا مكار.
6: مكار.
7: مين؟
8: متولي الشربين.
7: اهلا يا متولي.
8: مساء الخير. عبد الفضيل مش هنا؟
7: لسه ما جاش، اتفضل.
8: لا معلش، لما يرجع قولي له مستنيه.
7: في القهوة؟
8: أو في البيت. ما تعرفيش راح فين؟
7: بيدور على رزق، قصدي بيدور على شغل.

0: تقول لي افضيل عتشرب شاي ولا قهوة؟
1: الاثنين.
0: حاضر يا سيدي، انجبوا لك التنين غالي والطلب رخيص. هل ده مسرور؟
2: نعم لك.
0: شاي وقهوة من عندك؟
2: حاضر.
0: مرحبا يا افضيل.
1: مرحبا بك.
0: شحوال الدنيا معاك؟
1: انت شايف ايه؟
0: انا يا ابوي ما شايفش حاجة.
1: طلباتك حلو انك بعتلي.
0: اصلك وحشتني قلت اشوفك.
1: ما تشوفش عفش يا معلم.
0: يا كلك ضحك، انت دمك خفيف واصل.
1: خير؟ ها ايه المطلوب مني؟
0: قل لي عفضيل.
1: نعم.
0: افرض مثلا يعني انك كنت ماشي في الطريق وبعدين لقيت شنطة مرمية ملهاش اصحاب.
1: وبعدين في برضو شنطة بتترمي في الطريق يا معلم، ده كان زمان.
0: يا بوي هنقول لك افرض.
1: افرض؟ افرض.
0: وبعدين انت خدت الشنطة دي فتحتها لقيت فيها 10,000 جنيه.
1: اسلمهم للشرطة.
0: يا فقري يا نقر يا عويل
1: يا كامل يا عوض يا سايح.
0: 10,000 جنيه ربنا بعتهم لك تسلمهم للشرطة؟ هو كان بعتهم لك ولا بعتهم للشرطة؟
1: بقول لك ايه، انت فيه موضوع في دماغك بتلف وتدور حواليه، ما تحاول تدخل مباشرة في الموضوع.
0: تعجبني.
1: ها طيب
0: دلوقت انا هديك شيك ب10,000 جنيه.
1: ليه؟
0: عشان تعمل لك مشروع على كدك تعيش منه. بدل يعني ما كل ما تروح شغل يرفدوك منها، لكن لما يبقى عنديك مشروعك بتاعك انت مش معقول هتترفد منه. ولا حتى لو اشتغلت عند نفسك هترفد نفسك بنفسك.
1: يا سلام يا معلم، لو عملت كده صحيح مش حنسلك الجميل ده طول عمري.
0: جميل ايه؟ هنا في بينا جمايل.
1: اعتبرهم سلف يا معلم، وانا بقى حسدد لك اول باول، حديك كل هلة شهر 5 جنيه.
0: وداي على نفسك جاوك ده ليه؟
1: يا سلام، صحيح لسه في ناس طيبين في الدنيا.
0: الشيك ها ابو خالو. بس قبل تاخد الشيك زين لا شرط واحد. اتطلق وديده.
1: ده مش كلامك لوحدك، ده الموضوع ده وراه ناس تانية.
0: قلت ايه عاد ابو خالو؟
1: قلت لا يا ابو عمو.
0: طب استنى هديك 12,000 يا فضيل. طب 13، 14، 5.

0: حاضر يا فندم، تؤمر سعادتك. اطمن سيادتك، في الميعاد ضروري يا فندم. امرك يا فندم. مع السلامه يا فندم. مديحه.
1: نعم يا سياده المدير.
0: تعالي لو سمحتي، رئيس مجلس الاداره كان معايا على التليفون، عايز يتاكد من وصول الصفقه الجديده في ميعادها.
1: البركه في الاستاذ عبد الفضيل.
0: هو فين عبد الفضيل؟ جه النهارده؟
1: لا، طلع على التخليص من بره. بره
0: رئيس مجلس الاداره قلقان يا مديحه.
1: طمنوا حضرتك، الاستاذ عبد الفضيل عمل كل المطلوب بالكامل، زي ما يكون بقاله 100 سنه بيشتغل الشغلات دي.
0: انا كمان قلقان يا مديحه.
1: ليه يا فندم؟
0: اسعار العربيات هترتفع 10%.
1: حضرتك عرفت ازاي؟
0: عرفت وخلاص بقى. المهم ان الصفقة دي توصل قبل الرفع عشان نبيع بالسعر الجديد. لو اتأخرت
1: المؤسسة هتخسر الجلد والسقط،
0: وكلنا نروح في ابو مليم يا مديح.

0: عبد الفضيل. مالك يا عبد الفضيل؟ عبده.
1: عبده؟
0: طبعا عبده. أمال مش عبده؟ وهتفضل طول العمر عبده.
1: كأنك بقى ما تعرفيش كامل عوض السايح كان عايزني عشان يقول لي ايه.
0: لا عارفة.
1: عارفة؟
0: ايوه، عرض عليك شيك بمبلغ 10,000 جنيه عشان تطلقني.
1: وصلها ل16,000، رفع المزاد ل16,000. شفتي بقى انت غالية قد ايه؟
0: عبده،
1: يا ترى لو قسمنا المبلغ على وزن جسمك يطلع الكيلو فيكم كام يا وجيده؟
0: بتتريق علي يا عبده؟
1: بقى كنت عارفة.
0: طيب خليني اكلمك بالعقل بالمنطق اللي انت بتحبه. ليه تعيش متعذب وليه تعذبني معاك؟ ما تاخد الفلوس وتسيبني.
1: نعم،
0: انا انسانة زي غيري، نفسي اعيش لي يومين زي غيري.
1: صح، حقك.
0: مدام وجودنا مع بعض فقيرنا ونقيرنا، خد الفلوس وعيش وسيبني عيش يا عبده.
1: حاضر حاضر يا وجيدة، حسيبك بس ببلاش، مش هاخد فيك فلوس.
0: ليه بس؟ خدهم ينفعوك في المستقبل.
1: لا وجيدة، انا مش تاجر خردة، انا لما ارمي حاجة في الارض ما يهمنيش مين يلتقطها.
0: كده يا عبده؟
1: ايوة.
0: يعني هتطلقني؟ عبده استنى يا عبده.

0: عبد الفضيل. استاذ عبد الفضيل.
1: نعم يا انسه مديحه.
0: كلم المدير الاحسن قلقان قوي.
1: من ايه؟
0: عايز اتاكد من حضرتك ان الصفقه هتوصل في ميعادها.
1: ضروري باذن الله، انا عملت كل الخطوات المطلوبه بالظبط وعلى اكمل وجه.
0: برافو عليك.
1: شكرا. بس خدي.
0: ايه ده؟
1: فلوس رجعيها في الخزنه.
0: فلوس ايه دي؟
1: الهدايا المخصصه لموظفين التخليص، طبعا انتوا بيسموها هدايا وهي اسمها الحقيقي رشوه.
0: يا نهارك مش فايت، انت ما اديتهمش الفلوس يبقى الصفقه مش جايه.
1: تيجي بالحلال، تيجي بالشرف، وما جاتش عنها ما جات خالص.
2: يا حلاوتك
1: سياده المدير،
2: ضيعتنا يا فالح. كده اهو. طب انت مرفوض
1: قديمه مش جديده علينا.

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا بس وعية للكرامة سعية، بالشرف جديرة، بالحياء حق. ايوة قلت لا، بس لا بحق. حسن عبدين.
2: مصطفى الشندويلي.
0: يوسف حجازي.

الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبدا، وأبلغوا فورا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

الحمد لله المحسن المتفضل المنعم، وصلى الله وسلم على نبيه محمد الذي بعث لمكارم الأخلاق يتمم، وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه من كل منيب أواب مسلم. أما بعد، فقد جاءتنا الشريعة بخلق الإحسان إلى الجيران، وأوجبت حق الجوار على كل مسلم جاوره أحد ولو كان المجاور كافرا، بمعنى إذا كان من أهل الذمة الذين دخلوا إلى بلادنا بذمة وسكنوا في بلادنا بأمان فجاوروا بيوتنا يجب أن نعطيهم حق الجوار. ضاعف الحق وصار حقان، حق الجوار وحق الإسلام. فإن كان الجار من القرابة كان حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة، فتضاعف الأمر والحق لذلك الجار. يقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي حتى ظننت أنه سيجعل له حقا في الميراث من تركة جاره. ولأجل ذلك حصل التضييع لكثير من هذه الحقوق بين المسلمين، وتناسوها وتغافلوا عنها وأهملوها، وترتب على ذلك شتات وأمور لا يحبها الله تعالى ولا يرضاها. فحق الجار من أعظم الحقوق، ولأجل ذلك جاء الترهيب والتهديد من تضيع هذا الحق بقوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله بعد أن حلف يمينا وقال والله لا يؤمن ورددها والله لا يؤمن ورددها والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال: من لا يأمن جاره بواقه، أي بمعنى أن جاره لا يسلم من أذيته، لا يمر يوم ولا يومين أو ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر إلا ويرى من هذا الجار أنواعا من الأذى وأنواعا من الإساءة بالكلام أو بالفعل أو بالتصرف أو بغير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام نفى عنه كمال الإيمان وقال: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. ولأجل ذلك قال صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله في شأن التفقد للجيران والانتباه لشأنهم، قال: والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم به. لأجل ذلك وجب على المسلم أن يتفقد جيرانه، أن يتحسس من أحوالهم، فيعيش على هذا الوصف العظيم والخلق الكريم الذي كان عليه نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. ولما رأى الكفار خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحسانه وهم اليهود طابت أنفسهم أن يخدموه، وطابت لهم أنفسهم أن يقابلوه بالإحسان، حتى جاءنا في صحيح البخاري أن غلام يهوديا كان يخدم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كيف طابت لهذا اليهودي ولأبيه أن يسمح له أن يخدم النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلا لما رأوا من عظم

أعظم أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، حتى لما حضرت الوفاة لذلك الغلام وقد اشتد به المرض، ذهب النبي إلى بيته وزاره وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أكون لك سببا في دخول الجنة. فنظر ذلك الغلام إلى أبيه، أي يطيع الأب أم يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا بأبيه يقول له: يا بني أطع أبا القاسم، هذا الرجل يستحق أن يطاع، يستحق الطاعة، وإن خالف دينه ديننا. فقال ذلك الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فمات من ساعته، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام مستبشرا فرحا يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هكذا كانت معاملته عليه الصلاة والسلام مع اليهود، مع الكفار، مع عدائه. فما بالنا نحن المسلمون الآن، ماذا يدور بين الجيران، وماذا الذي حصل بين كثير في الجوار؟ حصل أنواعا من الأذى والشتات، وربما وصلت الأمور إلى أكبر من هذا، نعوذ بالله من غضب الله. ولأجل ذلك عاش سلفنا الصالح إلى الإحسان للجيران، حتى وصل الحد إلى أن أحدهم كان يعيش في القرن السابع، فكان جيرانه من كثرة ما يعطيهم يستحيون، من كثرة ما يعطيهم ويتفقدهم ويحسن إليهم استحوا من ذلك، فلا يريدون أن يشعر في بعض الليالي أنهم بلا عشاء، فيستعملون حيلة وهو أن يوجدوا التنور الذي نحن نسميه التنار، يوجدوه بالحطب. وكانت تنانيرهم في بيوتهم وربما خارج البيت، وكانت بيوتهم من دور واحد، فيطلع أحدهم على الآخر ويرى ما في بيت الآخر أو ما كان قريبا من ذلك. فاستعملوا هذه الحيلة وهم لا يوجد عندهم شيء من العشاء ولا عندهم شيء من الطعام يخبزونهم، ولكن لأجل يطمئن الجار الذي استحيوا من كثرة ما يعطيهم، يطمئن أن عندهم عشاء. حتى لما أصبح الصباح سأل ذلك الرجل أحد الأطفال، وكما يعلم الناس أنه إذا أردت أن تعرف أهل البيت وما يدري في بيوتهم فاسأل أطفالهم، فقال لذلك الطفل ولذلك الولد الصغير: ما كان عشاؤكم البارحة يا ولد؟ فقال ذلك الطفل: ما تعشيت البارحة. قال: كيف ما تعشيت وأنا رأيت التنور يوجد؟ قال: إنما فعل ذلك أهلنا حياء منك. فشق عليه ذلك وعاتبهم ذلك الجار وقال: أنتم لستم في حل، لا أسامحكم إذا أن تتعاملون مع هذه المعاملة، والله لو كانت عندي حتى حبة بر لتقاسمتها أنا وإياكم. هكذا كانت أخلاق سلفنا الصالح. فما بالنا صار الواحد منا ربما لا يحسن بل يسيء، بل يؤذي، بل يشتم، بل ربما تصل بعض الجيران أمورهم إلى المحاكم والقضايا، ويصلون إلى حد لا يحبه الله تعالى ولا يرضاه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأداء حقوق الجيران. اللهم اجعلنا من المتعاونين على ما يرضيك يا رحمن، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه، والحمد لله رب العالمين.

خفيف الخلق من مسكيني. قد امتلأ من صفوة اليقين.

0: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبدا، غادروا المكان فورا وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
1: الذكريات شواهد، والأماكن تحتويها بناسها ومعالمها، تفرحنا ويمكن تبكينا، تجمعنا باللي نحبه. ترسينا على شواطئ مراحل العمر، في كل شارع، في كل بيت، وفي كل زاوية لنا حكاية. في الحويف، الحويف، الحويف، برنامج أسبوعي

أعزائي المستمعون، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحواف. وكما عودناكم في كل حلقة يكون بضيفتنا ضيف عاش في أحد الحواف وترعرع بها، وأيضا لديه ذكريات ولديه معلومات من الممكن أن تكون مصدرا لنا، وأيضا قد تكون تلقاها من مصادر أخرى. كونوا

وكان الشعر في مدينة المرتلة هو المصدر الأول لتاريخها. عندما تصيغ رسالة الدكتوراه ماجستير يقول لك وين مصدرك؟ نحن نقول في المكلة مصدرنا الشعر، لأن الشعر حاضر في كل الأحداث الاجتماعية.

0: من الطرق الاصطياد اللي كان يديرها حاكم البحر هي عدة طرق، هي طرق مثلا اسلوب الحمو واسلوب العمود واسلوب الطرح واسلوب النكش، هذا وسائل من وسائل الاصطياد التقليديه الذي كان يمارسها الصياد في مدينه المكلا. فكانت كل حافه من الحويف هذه لها خصوصيه، مثلا حافه العبيد عندهم اسلوب الحمو، اهل الحاره مثلا عندهم اسلوب النكشه او النضغه، حافه البلاد العمود.
1: يا رحمن يا
0: في ميزة في حافة البلاد لأنها الحافة الأساسية لمدينة المكلا اليوم والقديمة. اللي تولوا مقادمة حافة البلاد هم كلهم نواخيد وربابنة السفن، يمتلكون من الدهاء والحنكة والخبرة والشجاعة. البحر هذا ولد شجعان. يعني الزوال بيكون قال في ربع الفلاني، ربع حافة العبيد او ربع الواسط او ربع النوب.

وتاريخ المقادمة شيء جميل جدا، وتعتبر هذه المرحلة من المراحل الريادية والناجحة في حكم المجتمعات الصغيرة اللي هي

وتواصل احداث البيت. فهاي كانت الامور كلها تدار تحت اداره هذا المقدم، ما فيش هناك شرط، ما فيش محاكم، الناس ما يلجؤون الى هذه الجوانب الا عندما يبلغ السيل الزبائن، لكن المقدم اول ما تحصل مشكله يعالجها مع مقدم الربوع

0: مثل أسرة ألبا مسعود سعيد حي الشهيد خالد المقلة وأسرة آل تمومان وآل بنطرش وآل بازهير وآل باسعد وهذا الريد.
1: قول يا الله قول يا الله يا الله.
0: يسمون بالمقادمة الرباع لأن الحي أو الحافة تنقسم إلى أربعة أرباع، كل ربع له مقدم والمقدم له بوه مساعدين له في الجانب الأتراح في جانب الأفراح في الجوانب الأخرى.
2: أعزائي، وما زلنا في حافة البلاد بين الرمل والبحر بين الجبل والحصي، نستكمل حديثنا عن حافة البلاد ومع الأستاذ جلال عوض محجوس. هذه الذكريات وهذه الشواهد التي ستبقى على مر الزمن. جلال محجوس التربوي القدير بمكتب التربية والتعليم بمحافظة حضرموت الساحل، أهلا وسهلا فيك أستاذ جلال.
3: أهلا وسهلا بكم.
2: نعم أستاذ جلال، طبعا في الحلقات السابقة تحدثنا عن مواضيع كثيرة، منها تحدثنا عن نشأة المدينة، عن الأسرة الأولى التي سكنت بها، عن سوقها، عن أسلوب التعامل أو المقايضة وغيرها من الأمور الاقتصادية والاجتماعية لهذه المدينة. طبعا حافة البلاد هي أقدم حافة في مدينة المقلة وهي النشأة الأولى للمدينة. نتحدث اليوم عن موضوع المقادمة، وهو موضوع مهم جدا لكل حافة لتنظيمها وأيضا جعلها موصولة أو حلقة وصل بين المدينة وبين الساكنين فيها وبين الحاكم. حدثنا عن هذا الموضوع.
0: طيب شكرا أستاذ أروى على هذه الاستضافة، واستكمالا لحديثنا في الحلقات السابقة، طبعا مدينة المقلة تاريخها شيق وتاريخ المقادمة شيء جميل جدا، وتعتبر هذه المرحلة من المراحل الريادية والناجحة في حكم المجتمعات الصغيرة اللي هي الحويف، فالمراحل الريادية والناجحة في حكم المجتمعات الصغيرة اللي هي الحويف، فهذه اللجنة لجنة المقادمة تعد مرجعية المنطقة في كل صغيرة وكبيرة، والمقدم يعتبر الآمر والناهي وكلمته نافذة. طبعا هذه اللجنة لجنة المقادمة في الحويف سواء كانت في مدينة المقلة أو خارج مدينة المقلة قد تعتبر تشتغل بآلية، تعمل بآلية واحدة. طبعا مقدم الحافة في حافة البلاد كونها المقلة القديمة وأساس المقلة، تولت منصب هذه المهنة هي أسر معروفة تداولتها مثل أسرة ألبا مسعود سعيد حي الشهيد خالد المقلة وأسرة آل تمومان وآل بنطرش وآل بازهير وآل باسعد وهذا الريدي. فهذه الأسر تعاقبت إدارة الحياة الاجتماعية داخل حافة البلاد، وبدأت هذه الآلية من أبان حكم الإمارة الكسادية. ما قبل سبق وأن تحدثنا قلنا المرحلة ما قبل الكسادي والقعيطي حكموها أهل بكير الجدياني مع أهل بازنبور، جزء في الجانب الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وجزء في الجانب الروحاني، لكن عندما أتى الكسادي أخذت العملية أكثر تنظيم، فاختار هناك أن يكون لكل حارة مقدم، وهذا المقدم مرجعية للسلطة، والمقدم طبعا يختار له مقادمة أرباع لجان تحتية مع أعطى الطابع التدرج في إدارة الحكم الاجتماعي. يسمون بالمقادمة الرباع لأن الحي أو الحافة تنقسم إلى أربعة أرباع، كل ربع له مقدم والمقدم له بوه مساعدين له في الجانب الأتراح في جانب الأفراح في الجوانب الأخرى، معنا متعدد المهام بالضبط. فالمقدم هو حاكم على الجميع، ويأتون من بعده مقادمة الرباع، ومقادمة الرباع لهم لجان مصغرة ما بهذا الشكل كانت تدار المجتمعات في مدينة المقلة. فعندنا في حافة البلاد كان بهذا الشكل، وصار المقدم قلنا مرجعية للسلطة للسلطان، ويشرف ويتحسس ويتلمس هموم الناس. الفقراء، المساكين، المرضى، مع إيش احتياجات المجتمع، فكان هو على دراية به كاملة يتلقاها من مقادمة الرباع الموجودين في هذه المنطقة. طبعا في ميزة في حافة البلاد، لأنها الحافة الأساسية لمدينة المكلا اليوم والقديمة. اللي تولوا مقادمة حافة البلاد هم كلهم نواخيد وربابنة السفن، يمتلكون من الدهاء والحنكة والخبرة والشجاعة. البحر هذا ولد شجعان بما فيه من مخاوف وما فيه من أهوال وما فيه معنى تحملها هذا الرجل، هذا القائد، هذا الزعيم. فالقيادة هي ساعات تأتي بالفطرة، معنا مش أي واحد ما يقول لك باقع مقدم بادير واحد اثنين ثلاثة، لا. فالمقادمة هي نتيجة خبرات متراكمة في الحياة أخذوها آباؤنا وأجدادنا من خلال أعمالهم. وأنا أقول لك حافة البلاد موقعها الجغرافي فرض عليهم أن يتعاملوا معه بأي طريقة من الطرق مهما كانت. فأهلاتنا كلهم اشتغلوا في البحر، الصياد والربان والناخودة والتاجر، كل هذه الأسر التي تعاقبت. أول من حكم في حافة البلاد أيام الكسادي با مسعود، ثم انتقلت الإدارة إلى آل تمامان، ثم إلى آل بازهير، ثم رجعت الآل با مسعود ثاني، وعلى هكذا تدارت إلى أن الاستقلال، إلى فترة الاستقلال. طبعا إدارة هذه اللجان، لجان المقادمة، طبعا قلنا في الأتراح والأفراح هم قريبين من المجتمع. مثلا متلش في الزواج، مثلا واحد يخطب عند الفلان، طبعا يتم التوافق فيما بين الأسرتين، لابد من حضور مقدم الربع. فين الزواج يكون؟ قال في ربع الفلاني، ربع حافة العبيد، أو ربع الواسط، أو ربع النوبة، أو ربع البنقلي. هذيل بمثابة ناس يوفقون بين الأسر،
2: تسهيل عملية الزواج،
0: تسهيل عملية أيوة بالضبط بهذا الشكل.
2: طبعا استاذ جلال زي ما قلت انه المقادمة عبارة عن اشخاص تعاملوا مع البحر بشكل مباشر، سواء انه بحارة، نواخيد، او انهم ربابنة سفن. طيب يعني ميزة الربان يتحلى بالقيادة،
0: طبعا
2: بحكم انه هو يقود اسطول كامل او يقود سفينة. البحر وما يعانيه البحارة وغيرهم داخل هذه امواج البحر، والاهوال التي يرونها في البحر لربما نحن على الارض لا نراها، هناك اشياء واشياء اشياء تحدث يعني قد تكون العقل لا يصدقها يعني داخل البحر. فهذه القدرة والقوة التي مكنت هؤلاء النواخيد وايضا الربابنة والبحارة من امتلاك الشجاعة لمواجهة ما هو على البر. طبعا ربما هناك ايضا حروب تقام، فتلاقي انه هؤلاء هم في المقدمه طبعاً. وهم يديرون عمليه تنظيم الحياه سواء العسكريه او السياسيه او الاجتماعيه. زي ما قلت المقادمه هناك موجودين في الاربع
0: طبعا،
2: وزي ما هو عندنا نحن نقول الوحدات.
0: نعم، والمقدم طبعا هذه اللجان لها اختصاصات، فضل النزاعات الاجتماعيه، فضل الخلافات بين أفراد المجتمع بكافة فئاته وكافة شرايحه،
2: وأيضا إصلاح ذات البين
0: فها كانت الأمور كلها تدار تحت إدارة هذا المقدم. ما فيش هناك شرط، ما فيش محاكم، الناس ما يلجؤون إلى هذه الجوانب إلا عندما يبلغ السيل الزباء. لكن المقدم أول ما تحصل مشكلة يعالجها مع مقدم ربع المعني، معنى المشكلة حصلت في الربع الفلاني يقوم بمعالجتها ويطرح عليها هناك حلول يشربها الجميع، وهي حلول توافقية أولية. عادة المشكلة مرة ثانية يأخذ حلول أخرى تدريجية إلى أن يتم فض هذا النزاع بصورة نهائية. بعض الناس يلقون المحاكم، يخرج عند المحكمة يقول له طيب أنت عبرت عن مقدم الحافة، إيش عمل لك مقدم الحافة؟ قال له عمل لي مقدم. قال له القرار اللي اتخذه مقدم الحافة في اتجاه هذه القضية قرار سليم وآمن، وأنا بقوم بنفس الإجراء. فشوفي كيف كانت الأمور، كانت مسهلة ومبسطة وفيها نوع من الاحترام والتقدير والولاء والانتماء للحافة نفسها. فيعتبرونها المقدم يعتبر كلمة واحدة يحرك مجتمع كامل، وهو في نفس الوقت يعتبر لسان حال المجتمع عند السلطان.
2: يعني هو في مثابة يد الحاكم الطولة على المكان، وأيضا هم أصوات الشعب لدى الحاكم.
0: بالضبط. وفي هناك عادة مع الأجانب مقادمة الرباع شعار المنطقة. الشعار هذيل هم لسان حال المجتمع لنقل الرسائل إلى السلطان، إذا هناك في عيوب موجودة كيف يوصلونها، ما يوصلونها بالأسلوب الشعر. وهذا يدل دلالة قاطعة أن المجتمع كان مجتمع مثقف، فكيف يرسل رسالة إلى السلطان من خلال بيت شعر؟ معنى المجتمع كان بحاجة إلى شيئا ما، يقدر الشاعر الحافة هذا أن يعكسها للسلطة، والسلطان أيضا له شاعر خاص به في البلاط الحكم
2: يرد على الشاعر.
0: أيوة يرد عليه، أو السلطان إذا كان بيصدر قرار مثلا مرسوم أو قرار أو أي حاجة، يخلي هذا الشاعر يقوم بعملية طرح الأبيات الشعرية، يشوف مدى ردة فعل ردة فعل المجتمع، هل هي في استجابة أم غير ذلك. إذا كانت في استجابة صدر القرار، وإذا كانت هناك استجابة غير مرضية فيتخلون عن ذلك.
2: يعني أسلوب سلس جدا وذكي.
0: وكان الشعر في مدينة المكلة هو المصدر الأول لتاريخها، عندما تصيغ رسالة دكتوراه ماجستير يقول لك وين مصدرك، نحن نقول في المكلة مصدرنا الشعر، لأن الشعر حاضر في كل الأحداث الاجتماعية، في كل الخلافات، في كل المشاكل موجودة، في كل المنعطفات حتى السياسية، الشعر كان له حضور قوي داخل مدينة المكلة.
2: إذن في كل ربع أكيد في شعراء وأكيد في تنافس.
0: طبعاً.
2: إذن في أكيد إذن هناك شعراء مدارة في المكان.
0: التنافس وصل حتى مع الحواف اللي مجاورة.
2: مجاورة.
0: شفت كلامي؟ معنى شعر المنطقة هذا معنى يدلي بما عنده.

0: والشيء الجميل في عهد المقادمة انه كان الولاء والانتماء للحافة ولاء قوي.
1: اهم شيء ما في تعصب.
0: ما في تعصب. هو التعصب يوجد بسيط لكن تنتهي بعض الامور. ونحن لك كلنا اهل اصلا. نعم. يعني المجتمع كله سواء كان في البلاد في حافة العبيد في الحارة في برا على السدة.
1: هم متقاربين.
0: اسرة واحدة نحن عيال عم وعيال خاله. معنا رابطة نحن رابطة الدم والنسب فيما بيننا البين. فكانت الحافة كل الولد كان غير عادي. غير عادي. معنا للمقدم. معنا الكل يعتز بمقدمه. معنا ما في شناك معارضة واحدة فعلى تركه. لا الكل يعتز به إلى أن تأتي الدورة الانتخابية فيما بعد وتغيره ويأتي بعده وسنة الحياة التغيير. فنحن عندنا قلت لي شناك 7 و8 وصار تعاقبت المقدمة في هذا الجانب. شفت كلامي. بعض الأسر عادت من مرتين فيها في إدارة شؤون. وكان قلت لي شناك لسان حال المجتمع مع السلطان بهذا الشكل. يأتي من ضمن مهام المقادمة أيضا في هناك مقادمة خاصين بالبحر ومقادمة خاصين بالسوق لتنظيم حياة المجتمع. مثلا احنا عندنا حاكم البحر مقدم يخضع لمقدم الحافة. أول ما بدأت هذه الآلية بدأت في حافة البلاد وبعدين جاءت الحواف الأخرى وصارت مسؤولة على ما تبقى من الحواف إلى أن وصلت إلى برع السد المكلة. فكان حاكم الحارة حاكم البحر هو جزء من منظومة إدارة الحواف من قبل مقدم الحافة. حاكم البحر كذلك يفض بين النزاعات يؤمن حياة الصياد والمجتمع داخل هذه الحافة. يعطي توجيهاته متى يكون الصيد في فصل الربيع متى يكون في فصل الشتاء متى يكون في فصل الصيف ما هي الوسيلة المستخدمة للصيد في هذا الشهر ايش الطعم الممكن انك تستخدمه. لانه كانوا يحافظون على تواجد الثروة وتواجد مراعيها وتواجد الخير اللي موجود في هذا البحر الكبير. من الطرق الاصطياد اللي كان يديرها حاكم البحر هي عدة طرق. هي طرق مثلا اسلوب الحمو واسلوب العمود واسلوب الطرح واسلوب النكش. هذا وسائل من وسائل الصياد التقليدية الذي كان يمارسها الصياد في مدينة المكلة. فكانت كل حافة من الحويف هذه لها خصوصية. مثلا حافة العبيد عندهم اسلوب الحمو. أهل الحارة مثلا عندهم أسلوب النكشة أو الندغة. حافة البلاد العمود. العمود هذا تجتمع فيها كل الأساليب البحرية التي يمارسها الإنسان. فهم أهل البلاد بحكم أنهم مرجعيات البحر وهم أكثر أسر ارتبطوا ارتباط أبا عن جد في هذا المجال.

0: فكان حاكم البحر أي إنسان ما ينصاع لتوجيهات هذا الحاكم طبعا يرفع شكوته إلى
1: مقدم الحافة.
0: مقدم الحافة مقدم الحافة طبعا باشتراك مع اللجان اللي حواليه اللي تحته يتخذون قرارات صائبة فيها من التأديب والعبرة من
1: هذه المواضيع. سؤال يطرح نفسه، ليش يعني تختلف الأساليب من حافة لحافة؟ هل لتنظيم عملية الصيد وعدم يعني إقلاق المراعي يعني
0: أكثر؟ لا لا لا هي خلاص، هذا هي ميزة صيادين هذه المنطقة، عندهم أحسن وسيلة مثلا الحمو. هل حافة البيت كانوا الحمو؟
1: وإيش هي الحمو؟
0: الحمو هي يطلعون من بعد الساعة 10 للبحر
1: الليل أو نهار؟
0: لا نهارا،
1: نهار
0: أو بعد الظهر.
1: أيوة،
0: والعمود يدخلون في بعد صلاة الفجر، وممكن يطلع بالليل. معنا العمود اللي هي وسائل متعددة، كل أبناء البلاد يستخدمون الخمسة الوسائل في الاصطياد هذا في الجانب البحر، فهم يعتبرون مرجعية لأنهم عايشوا هذا الأسلوب، وهم الذي عملوا على انتشاره في مدينة المكلا، في حافة العبيد عملوا انتشار، في الحارة برا، في برا على السدة، وعلى هكذا، ولاقت هذه الطرائق انتشار واسع. وبعدين هو البحار يحب الطريق اللي هي
1: الأريح له.
0: مثلا احنا عندنا يجلس واحد الحين اليوم يا بزوكي، الزوكي المفروض ما يطلع في البحر هذا، ما يطلع في الأيام هذا مثلا، لأن الطعم حقه طعم معروف، معناه يرويك ان هذا البحار استخدم طعم غير الطعم المتفق عليه في هذا الشهر. فينكشف يقول له لا، هذا رزقي طلعته أنا من البحر بنفس الطعم اللي اتفقتوا عليه أنتم واللي عممتوه في هذا الشارع على الناس. يقولون له طيب بينه وبينك الكرشة،
1: الكرشة
0: حق الصيد.
1: إيش يصير في الكرشة؟
0: الطعم يبان. فكر كرشة إذا حصلوا الطعم نفس المتفق عليه فيقولون له هذا رزقك.
1: نعم.
0: وإذا حصل الطعم اللي تاني طبعا تصدر عقوبة، تصادر أولا الصيد حقه يباع وفلوسه تأخذ للجنة
1: جباية،
0: تعتبر جباية أدب ما، ويحرم من البحر 4-5 أيام من الاصطياد، وهوريه يشلونه إلى الساحل ويقلبونه على الشمس حتى ينظر، معناه يحسب عملية
1: زي التعزير.
0: أيوة بهذا الشكل. حاكم البحر كان أمره نافذ، قلنا هو الذي يتقاضى ويشرف على السوق ويعرف الصيد الحسوس من الصيد الطري من الصيد الممتاز، لأن أغلبهم ذيل أصحاب العمود يوم بالليل يعلقون الصيد في الحويف في المناطق المخصصة بهم، ويقوم الصبح بعدين يعطي السوق، وبعضهم يجيبون الفجر يبقى طازي، معناه هو يشرف على عملية البيع وعملية الحرائي الذي يتم في عملية
1: الحرائي، جودة الأسماك وأيضا طريقة الاستهلاك، وأيضا يشرف على طريقة الاصطياد.
0: أيوة، هذا كله في تحت منظومة مقدم الحافة. إضافة إلى الملاحة البحرية، الملاحة البحرية عندما يعزمون أهل البلاد، طبعا أنا أتكلم من ناحية تاريخية، ما في نوع من التعصب ولا في نوع من أي من المناطقية.
1: نعم.
0: هذا مرفوضة جملة وتفصيلة في الجوانب التاريخية، هذا أمانة.
1: نعم.
0: لابد أن نقولها، لأن هذا أمانة سنحاسب عليها إذا نسبنا شيء لناس هم خاليين منها، لا يجوز.

0: أعزائي المستمعين، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة عن حافة البلاد ومع الأستاذ جلال عوض محقوص. هناك حلقات قادمة بإذن الله ستفاجئكم بالعديد من الأمور التي تختص بحافة البلاد، تاريخها ونشأتها، وأيضا ما يعتمل داخلها وفي مجتمعها، أيضا في مجالها الاقتصادي والبحري والعسكري وغيرها من المجالات. كونوا معنا في الحلقات القادمة، إلى اللقاء.
1: الحويف برنامج أسبوعي.

0: بريد المستمعين،
1: حلقات أسبوعية
0: في نصف ساعة أثيرية،
1: إعداد وتقديم
0: سعيد الحق.
2: أصدقاء البريد،
3: صديقات البريد،
2: لا يستقيم الحب إلا على ساقين، ساق الاهتمام وساق الاحترام.
3: فإن فقد أحدهما فهو حب أعرج متخبط الخطى.
2: وأهلا بكم أصدقاء البريد،
3: مرحبا بكم صديقات البريد،
2: على المحبة من جديد. نلتقيكم هذا الأسبوع في لوحة محبتنا وصداقتنا الأسبوعية الأثيرية بريد المستمعين،
3: وتحية وسلامة،
2: تحية وسلامة،
3: ومرة أخرى،
2: مرة أخرى
3: أهلا بكم،
2: مرحبا بكم،
3: مع النغمة الطربة
2: والكلمة الطيبة
3: والغنوة المعبرة.

0: أصدقاء البريد،
1: صديقات البريد
0: من محافظة شبوة، نبدأ أولى مساهمات الأصدقاء والصديقات لهذا الأسبوع مع صديقتنا العائدة إلينا من هناك بعد غياب دام، مرام الشبوانية، التي في مساهمة عودتها إلينا تقول:
1: بين العقل واللسان علاقة عكسية،
0: فكلما كان العقل صغيرا أصبح اللسان طويلا،
1: ومن يعشق روح الأنثى لم يعشق إلا واحدة فقط،
0: أما من يعشق وجه الأنثى فلن تكفيه إناث الأرض جميعا.
1: وشكرا،
0: شكرا كثيرا لصديقتنا العائدة إلينا بعد غياب دام من محافظة شبوة، مرام الشبوانية.
1: آمنين يا صديقتنا مرام أن لا تغيبي عنا.
0: ومن صديقتنا مرام الشبوانية أصدقاء وصديقات البريد إلى صديقنا العزيز الغالي من غيل باوزير محمد طائع،
1: الذي يقول في مساهمته لهذا الأسبوع:
0: عندما تنمو الأظافر نقوم بقصها وليس بقص أصابعنا،
1: وعندما تكثر المشاكل يجب علينا قطع مشاكلنا وليس علاقاتنا.
0: كلام سليم يا صديقنا من غيل باوزير محمد طائع، وشكرا لك.
1: وفي مساهمته لهذا الأسبوع يقول صديق دوحة محبتنا وصداقتنا الأثيرية الأسبوعية بريد المستمعين فائز عبد الله بن حمدين من فوة غرب المكلا، يقول:
0: في الأمس عبرة،
1: وفي اليوم خبرة،
0: وفي غدا تصحيح الخطوة،
1: وهذا هو حال الدنيا كما يقول صديقنا الدائم المثابر من فوة غرب مدينة المكلا، والذي يواصل مساهمته قائلا:
0: لن يخرج من البرتقالة سوى عصيرها مهما ضغطت عليها.
1: وكذلك الإنسان كما يقول صديقنا فائز، كذلك الإنسان لن يخرج منه عند الأزمات إلا ما تربى عليه.
0: ثم يقول صديقنا فائز بن حمدين، يقول:
1: بعض الناس كالعطر المقلد قد تعجبك رائحته لكنه لا يدوم طويلا،
0: وبعض الناس كالأوطان فراقهم غربة،
1: وبعض الناس كالأرواح فراقهم ممات،
0: وآخرون كالأمراض فراقهم حياة.
1: ويختتم من فوة غرب المكلا صديقنا الدائم المثابر أبو عبد الله فائز بن حمدين، يختتم مساهمته لهذا الأسبوع يقول:
0: من لديه صديق يملأ حياته بالسعادة والفرح يحتفظ به.
1: فالحياة كما يقول أبو عبد الله، الحياة لم تعد كما كانت، الأوفياء منها رحلوا وحافظوا الأسرار قلوا،
0: والحاسدون كثروا. وسلام على كل صديق وفيا صادق الوعد منصفا.

0: أصدقاء البريد.
1: صديقات البريد.
0: من منطقة فو وغرب المكلا تقول صديقتنا انتصار في مساهمتها لهذا الأسبوع تقول:
1: الطفل في عمر 3 أشهر يمكن له أن يشعر بشجار والديه أمامه ويتأثر نفسيا.
0: لذا كما تقول صديقتنا انتصار: لا ينبغي للوالدين أن يتشاجرا أمام طفليهما بأي حال من الأحوال.
1: وتختتم صديقتنا انتصار من غرب المكلا مساهمتها لهذا الأسبوع قائلة:
0: الأمنيات أمور يريدها المرء بشدة وينتظر أن تتحقق بفارغ الصبر،
1: ولكن هل من العقل والمنطق أن نتذمر وننزعج لأن أمنية ما نريدها بشدة ولم تتحقق؟
0: ثم تجيب صديقتنا انتصار على تساؤلها هذا تقول:
1: ما من شك أننا كلنا نتمنى، ولكن ما من شك أيضا أن الأمنيات تختلف بل وقد تتعارض مع بعضها البعض، ولو أوكل الاختيار إلينا لأفسدنا دنيانا وربما ديننا ولأضررنا بأنفسنا من حيث أردنا الإصلاح.
0: صدقتي صدقتي يا صديقتنا انتصار من منطقة فوة غرب المكلا، وشكرا لك.
1: أيها الأصدقاء،
0: أيتها الصديقات،
1: لمن لا يعرف منكم شيئا عن مدينة غيل باوزير، إليكم فيما يلي هذه المعلومات المفيدة عنها والتي بعث بها إلينا ابنها البار الكادر الإداري المالي الكفو صديق برنامجنا الدائم المثابر.

0: أو كل واد فيه عيون تسيل به أو به شجر كثيف ملتف.
1: وإجمالا كما يقول صديقنا أحمد فرج بحريش، نجد غيبة وزير تحتوي على كل هذه المعاني.
0: فهي المنطقة التي تكثر فيها العيون والمياه الجارية عبر جداول الفرات ذهبان والحرث وغيرها من الجداول،
1: كما توجد بها مجموعة من الوديان الصغيرة وروافدها المنتشرة حول المدينة مثل وادي خضيرة ووادي شقيب وغيرها من الأودية الأخرى.
0: أما الجزء الآخر من اسمها المركب وهو باوزير، هو لفظ لاسم القبيلة التي ينتسب إليها الشيخ عبد الرحيم بن عمر باوزير مؤسس مدينة الغيل،
1: وهو أي الشيخ عبد الرحيم بن عمر بن محمد باوزير مؤسس هذه المدينة كما يقال.
0: جاء إليها عام 706 هجرية حسب ما علمنا من كتابات مؤرخي غيل باوزير، والذين ذكروا في كتاباتهم التاريخية إنه تزوج على إحدى كرايم آل بعنس القاطنة في القارة، قارة بن محرقة، وأنجبت له سعيدا وأحمدا وعثمان، وبذلك أصبحوا العوابث أخوال آل باوزير في مدينة الغيل.
1: وذكر الكاتب الأستاذ سامي محمد بن شيخان في كتابه نفحات وعبير من تاريخ غيل باوزير الطبعة القديمة صفحة 24، يقول عن غيل باوزير:
0: عند قدوم الشيخ عبد الرحيم بن عمر إلى الغيل لم تكن توجد بها أي تجمعات سكانية بمفهومها الصحيح، ولكن كان يوجد بها مجاميع من البدو الرحل، وهؤلاء هم بادية الغيل من آل الحاجي والعوابثة والشعاملة والعصارنة وآل السباعي وآل الحباني.
1: وشكرا كثيرا جمل لك يا صديقنا من مدينة الصداع بغيل باوزير الكادر الإداري القدير كفاءة وكفاية إدارية ومالية أبا محمد أحمد فرج باحريش على هذه المعلومات المعرفية من تاريخ مسقط رأسك مديرية غيل باوزير، ودمت بخير يا أبا محمد.

0: أصدقاء البريد،
1: صديقات البريد،
0: شكرا مع التحية للأصدقاء والصديقات
1: من غيلبة وزير سعيد عبد الله بن فضل،
0: ومن جول الشفاء بالمكلا جيهان سعيد،
1: ومن منقد الشرج بالمكلا خالد جنزل،
0: ومن مدينة الشحر علي عبد الله المعلم،
1: ومن حي السلام بالمكلا عبد الرحمن بن علي الحاج،
0: ومن الشحر سعاد الزبينة مريم،
1: ومن الخيصة مكلانا عمر سالم الخنبشي،
0: ومن أم اليتامى الأسعى سعاد الزبينة الشحر نادية علي خميس،
1: ومن مدينة روكب الساحلية من عم عبد الله باسالم.
0: رسائلكم وصلت،
1: وانتظروا بث مساهماتكم في حلقاتنا القادمة إن شاء الله تعالى من بريد المستمعين.
0: أصدقاء البريد،
1: صديقات البريد،
0: مستمع البريد،
1: مستمعات البريد،
0: شكرا لكم لأنكم كتبتم،
1: وشكرا لكم لأنكم استمعتم.
0: على المحبة التقينا،
1: وعلى المحبة نفترق،
0: على أمل اللقاء بكم على المحبة أيضا في حلقة الأسبوع القادم من بريد المستمعين إن شاء الله تعالى.
1: سعيد علي الحاج الإعداد والتقديم،
0: مروة صالح السفرة التقديم،
1: أسامة عمر جابر التسجيل والإخراج. إلى اللقاء.

الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدات والسادة، أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم من إذاعة المكلا صوت حضرموت. نقدم لحضراتكم موجز لأهم ما جاء في الأنباء. وجه فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتكريم أوائل الثانوية العامة ورعاية الطلاب المتفوقين ومنحهم الأولوية في فرص التبادل الثقافي والمنح الدراسية المحلية ضمن سياسة ابتعاث رشيدة تستجيب للاحتياجات الوطنية وتركز على التخصصات النوعية والنادرة التي تتطلبها عملية التعافي وإعادة البناء والتنمية. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بمدينة المقلة مع المدير العام لميناء الوديعة البرية الأستاذ عامر الصيعري والمدير العام لجمرك منفذ الوديعة البرية الأستاذ عبد الحق الحسن وأوضاع المنفذ ومستوى سير العمل فيه والجهود المبذولة لتطوير الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين وحركة الشحن والتبادل التجاري. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة أمس في الدوحة مع وزير الدولة للتعاون الدولي بدولة قطر الدكتورة مريم بنت علي بنت ناصر المسند علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها. افتتح وزير الثقافة والسياحة المهندس مطيع الدماج ورئيسة الصندوق الوطني الأردني للتراث ورئيسة المجلس الدولي للمعالم والمواقع الأردن وسفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة للتراث الثقافي الأميرة دانا فراس أمس في العاصمة الأردنية عمان ورشة عمل دولية حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية اليمنية نحو إنشاء آلية وطنية يمنية مستدامة للتنسيق بين الجهات المعنية حماية الممتلكات الثقافية. فريق العمل الوطني ينظمها مجلس مراكز البحوث الأمريكية الخارجية بالتعاون مع المؤسسة الأمريكية للبحوث الثقافية والمعهد الأمريكي للدراسات اليمنية. أعلنت اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى بناء اللجنة الفنية المنبثقة عنها إرسال الدعوات والتواصل مع المشاركين في المؤتمر العام التأسيسي للمجلس المقرر عقده يوم غد الاثنين 31 من أغسطس 2026 للميلاد. وأخيرا عقدت أمس بمدينة سيوب محافظة حضرموت دورات تدريبية في أساسيات الزراعة المنزلية للمبتدئات نفذها معهد خطوة حياة للتدريب والتأهيل. مستمعينا الكرام، في 1:15 أنتم على موعد مع برنامج تنفس من أعداد وتقديم آية بن عمر. إلى ذلك الوقت وذلك الحين تبقون مع برنامج حضرميات من أعداد أروى محمد بيزيد وتقديم أفراح محمد ومن ثم أغنية لقمر هرشة بعنوان وش عادنا بقول. نتمنى لكم استماعا طيبا.
1: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلا تقدم حضرميات.

الحضرميات ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى حلقة جديدة من حضرميات، نتلمس فيها درب اللهجة الحضرمية بمصابيح صنعت من جمال لنرى تلك الحكمة بين الشعر والمثل. أهلا بكم. حلقة جديدة من حضرميات، نتلمس فيها درب اللهجة الحضرمية بمصابيح صنعت من جمال لنرى تلك الحكمة بين الشعر والمثل. أهلا بكم.

اليوم بهذه الحكمة الرائعة للشاعر سالم أحمد بامطرف من إحدى قصائده الشهيرة والتي ذاع صيتها عندما اقترنت باللحن والصوت الجميل للفنان الراحل كرامة مرسال. يقول: ولا يبقى الزمن عحال والماضي قناع يا صاحبي ما بيجي، ولك توديع واستقبال ولك حالات في دنياك فيها تحتجي، على لوح القدر مكتوب لك وعليك محسوب، قلوب الناس مطبوعة على المألوف والمرغوب. مستمعين الأعزاء، كل حرف هنا شكل كلمة، وكل كلمة شكلت صور فنية اجتمعت جميعها لتشكل فلسفة في الحياة يبتكرها دائما بسطاء الناس، لأنهم الناس يستقونها من تجاربهم. هي إذن حكم توارثها الناس ورددها كل بما يملك من وسائل الإيضاح، وبامطرف بشاعريته أوضحها لنا شعرا. الزمن يتغير فليس بباق على حال واحد، وما مضى محال أن يعود، فعلينا أن نقنع من عودته ونسير الواقع. هكذا نحن في الحياة نودعو حال ونستقبل حال، من بين تلك الأحوال متاعب تقابلنا وهموم تشغلنا، وكله بقدر كتب على البشر، تحسب في صفائحهم لهم أو عليهم. ليختم فلسفته بحكمة: أن البشر في حياتهم يمضون خلف ما يرغبون ويألفون، ويا لها من حكم أبدع فيها الشاعر ليرددها الناس وكأنها لسان حالهم.

ونذهب بكم أحبتي الآن إلى زاوية المثل، ننتحي هناك جانبا متأملينها وهي تمر أمامنا لنختار منها مثلا فيه معنى. وقد اخترناه، يقول المثل الخبر التالي: دائما ما تأتي الأخبار من حدث معين أو مناسبة معينة أو أخبار الناس في مكان معين، وكل آت يأتي بالجديد من هناك، لذا لن تكتمل الحكاية وسرد الوقائع طالما وهناك من يفد بخبر جديد. لكن الاعتماد دائما على رواية الأخير الذي يأتي من هناك، إذ لديه ما هو جديد، فما بداه الراوي الأول ثم توالت الروايات تكتمل بالذي يأتي من هناك آخر، والخبر اليقين يأتي معه لتكتمل الفصول التي بدأت ممن سبقوا.

0: ومن أقوال شاعر الدان مستور سليمان حمادي: دعونا أحبتي نأخذ هذه الكلمات المترعة بالرجاء والاستغاثة بالله سبحانه وتعالى، يقول فيها: يا عظيم الرجاء تنظر لعبدك، سيل الأيام عبرها كما يوم عيده، وبحق اسمك وكرسيك وعرشك لا ترد يد اليمنى خلية إذا دعاك. عند تساوي الأيام في مرورها على الإنسان لا يختلف يوم العيد عن غيره، يكون الإنسان في ضيق وكرب لا يعلمه إلا خالقه سبحانه وتعالى، ولن يغير ذلك الحال إلا هو سبحانه. ترتفع اليد بالسؤال في إلحاح، ارتفاع الصوت بالدعاء في خضوع، فليس من باب يطرق في مثل هذه الأحوال، ولا مسؤول يسأل سوى من بيده الأمر والنهي سبحانه وتعالى.
1: هنا نقف مع حكمة الحضارم لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرميات.

الحضرميات ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

0: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه، حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم. الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبدا، وأبلغوا فورا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
1: إذاعة المكلا تقدم

0: تنفس برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم آية محمد بن وبر. تنفيذ واخراج أسامة جابر.
1: التربية السليمة تبدأ من الأسرة، ومتى كانت الأسرة مبنية على أسس صحيحة في تنشئة أبنائها، حقا على المجتمع أن يفتخر بأبنائه ونشأته. موضوع حلقتنا أعزائي المستمعين الرائعين هو موضوع مهم جدا، نراه منتشر بشكل كبير في مجتمعنا، ليس فقط في مجتمعنا بل هو في كل المجتمعات، وأيضا أثره من فرد لآخر يختلف حسب تقبل هذا الإنسان له. موضوع حلقتنا يتحدث عن التنمر، سوف نتعرف على مفهومه، على أسبابه وأيضا آثاره، وما هو خطره وأنواعه. سوف نتعرف على هذا جميعها المواضيع أو هذه المحاور مع ضيفة حلقتنا الأستاذة سميرة حبول، أخصائية اجتماعية، ولكن بعد الفاصل.

0: عدنا إليكم أعزائي المستمعين بعد هذا الفاصل القصير. نرحب بضيفة حلقتنا الأستاذة سميرة حبولي. مرحبا فيك أستاذة سميرة معنا. هذه المرة الثانية أستاذة سميرة شرفتينا. الله يحفظك. الله يسعدك يا رب. موضوع حلقتنا أستاذة سميرة عن التنمر. من لا يعرف التنمر؟ ولكن يعني كمفهوم من وجهة نظر أخصائي اجتماعي يعني حابين نتعرف على هذا المفهوم. ما هو مفهوم التنمر؟
1: التنمر هو يعني سلوك أو أسلوب سلبي جدا يؤثر على المجتمع بشكل عميق، يؤثر على الأفراد، على الفرد نفسه، على الجماعة، على المجتمع بشكل كبير، وله عدة صور. المفهوم التنمر الذي يأخذ صور تنمر اللفظي، تنمر النفسي، تنمر الجسدي، عدة صور.
0: صحيح. إذن هو له عدة أنواع.
1: له عدة أنواع بالفعل. بس للحين يعني نحن في مجتمعنا زي ما قلت يعني البعض ما يعرف إنه يعني إيش هو التنمر إلا يعني بلهجتنا، فهو سخرية واستهزاء.
0: نحن زي ما يقولون استهبال بلهجتنا الدارجة.
1: توسع بشكل يعني كبير في المجتمع، خاصة بين شبكات برضو التواصل الاجتماعي.
0: طبعا بخصوص شبكات التواصل الاجتماعي سوف نتطرق لها أثناء حديثنا أستاذة سميرة، ولكن حابين نتعرف على أخطر نوع. يعني أنت قلتي أنه في تنمر جسدي، في تنمر لفظي، في تنمر نفسي. نعم، ويعني هو أنواع عدة. ولكن في تنمر أيضا إلكتروني زي ما قلتي. ما هو أخطر نوع من هذه الأنواع؟
1: هو التنمر، أنا أشوف أن التنمر النفسي أخطر نوع، بحكم أنه الشخص اللي يتنمر على الشخص قد يعرض حياته للخطر أو يهدد حياته، لأنه يعرضه لحالة نفسية تدخله في اكتئاب، تدخله في توتر، في قلق. تحصلين يعني الشخص اللي تعرض للتنمر يجلس يفكر ساعات طويلة، يعني بالذات لو تعرض لتنمر في الشارع، في المدرسة، وسط شلل، وصل جلسات. احيانا حتى يعني اللي شفته الفترات الاخيره في الدول الغرب انه من كثر ما المجتمعات الاجنبيه يعني اكثر شيء فيها يسود فيها التنمر، تحسين انهم يقبلون الاشخاص المتنمرين او الاشخاص اللي تعرضوا للتنمر الى الانتحار.
0: صحيح.
1: وهنا عندنا يعني البعض الحمد لله يعني لا سمح الله عاد ما وصلنا للانتحار.
0: طبعا بحكم الوازع الديني يعني هذه مجتمعات أوروبية، مجتمعات غير مسلمة. ولكن احنا بحكم انه يعني مجتمع مسلم فالمفروض ان هذه الظاهرة استاذ السميرة ما تكون منتشرة اساسا.
1: بالفعل.
0: اذا هنا نحن زي ما قلنا يعني انه هنا من تنشأة الأسرة. نعم، يعني عندما الأسرة تقوم بتربية أبنائها تربية صحيحة.
1: بالفعل.
0: نعم، أحيانا ونلاحظ أنه التنمر في مجتمعاتنا منتشر أكثر شيء بين الأطفال.
1: أيوة بالطبع. نعم. في المدارس، في الشارع، في أي مكان يرتدون الأطفال دائما يعني
0: والأطفال
1: حصلينهم يعني يتنمرون على الشكل، على اللبس، على المظهر. والأطفال يعني هم في الفترة دي يعني عمارهم تكون يعني عمار حساسة جدا.
0: صحيح.
1: وعمار يعني كيف أقولش يعني عادهم اللي يعني عدل شافوا شيء من الحياة. فهنا يعني واجب الوالدين أو واجب الأسرة مع عيالهم أنهم يعطونهم توعية، يوعونهم يعني عيب تلقي كده، عيب تتكلم على كده، عيب يعني زي ما قلتي استهبال، استهبل بصاحبك حرام يعني
0: لا تضربه. أيضا.
1: أيوة بالفعل. لكن البعض زي ما قلت يعني اللي تربوا في أسرة مفككة.
0: نعم.
1: يعني يتشتت الطفل، ما عاد يعرف يات الصح ويات الغلط، كيف يتعامل ما كيف. لكن لو كان الطفل متربي على تنشئة سليمة وسط بيئة أسرية سليمة ونظيفة، ومتربي على الدين والمبادئ والقيم والأخلاق، يعني بيقل ده الشيء، بتقل الظاهرة دي، ونادر يعني بتحصلين أطفال إنهم يمارسون السلوك ده مع.
0: صحيح.
1: مع يعني أصحابهم، مع أصدقائهم في المدارس،
0: حتى مع الغربة يعني.
1: أيوة مع الغربة.
0: نجد أحيانا إنه بعض الأطفال ما شاء الله عليهم فوضويين.
1: بالفعل.
0: من ربهم. أحيانا حتى الأهل يتعبون فيهم، يقولوا كذا ابن تعبت فيه. وفي بعض الأطفال ما شاء الله هادين، فهؤلاء الهادين نحن نقولهم دنايب بلهجتنا. نعم، نلاحظهم يعني يتعرضون إلى الضرب وإلى الشتم من هؤلاء الفوضويين.
1: أيوة، لأنهم استغلوا نقطة ضعفهم، هدوءهم، طواهم، خلاص.
0: وأيضا
1: يعني كيف بقول سبحان الله، أحيانا يعني الطفل زي ما قلتي الهادي وكذا يطلع منه احيانا يعني فجأة ينقلب لشخصية ثانية
0: احيانا
1: بسبب الضغط النفسي اللي هو يمر فيه.
0: احيانا انه تجده هذا الطفل هادئ ولكن ما شاء الله زي ما يقولون لو حد داس على طرفه تلاحظوا يقول لك انا مقدم.
1: نعم
0: حتى فينا قصة في فترة من الفترات استاذة سميرة زمان طبعا حدثت في طفل كان هادئ جدا جدا ما شاء الله عليه, في طفل نحن نقوله كوبوي الفصل الكل يخاف منه, فجاء شاف هذا الطفل الهادئ بيتنمر عليه, وكان هذا الطفل الهادئ معه تفاحة أعطته إياه أمه قبل ما ينزل, فشال التفاحة هذا المتنمر وقضم منها يعني. أيوة فأنت بتقولين إيش الآن, في أطفال بيبدأ بالبكاء بيصرخ هذا أخذ تفاحتي وأكلها, لأن هذا الطفل يعني كيف أقولك إنه هو ما لا يمتلك الجرأة أنه مثلا يضرب أو أنه شيء يخاف, ولكن هذا الطفل دخل يده إلى لما انحلق هذا الإنسان فقال له حاسبنا إيش, هو طفل أطفال جميعهم, قال له حاسبنا إيش يعني ما نخاف, فبالتالي أصبح هذا الكوبوي الفصل يخاف من هذا الطفل. فأحيانا زي ما قلت أنه الأطفال هم يستطيعون بأنفسهم يتعاملون مع المواقف.
1: أيوة ولكن نعم. البعض يحب يعني البعض سبحان الله يدافع عن نفسه, والبعض يعني يستعين بحد ثاني يعني فعله
0: زي في واحد كان طفل
1: وإن هي شخصيته هي الحقيقية اللي مخبيها فجأة يعني ثار وبينها للكل, فعشان كل الحين الكل يعني بيحترم والكل يعني بيقول أنه ده والله ما شاء الله عليه يعني ما حد يقربه.
0: زي ما قلتي انه في كان طفل كان شخص مزعج او متنمر ضربه قال له بجيب لك اخوي يضربك. في بعضهم يستعين ولكن في بعضهم لا استاذة سميرة,
1: ما يضعفين في الشخصية يمكن لانه من كثر ما يشكون لأهاليهم فلان يسويه بيخلوا مدروا شوفوا بعدين بتدخل نحن في مشاكل مع أهله مدروا, فيرجع الطفل هنا يعني يحس بحساب يحس بالضعف وتقل شخصيته وتقتل بنفسه تروح يعني يقول الحين أنا عشان أهلي عشان نفسي عشان دي ما بدخل في مشاكل فالأفضل أني بسكت خلاص بسكت, وده غلط أكبر غلط أنهم الأهالي يشجعون عيالهم على السكوت عن المطالبة بحقوقهم حتى لو كان يعني في المدارس مع أصحابهم وعادة, فهم هنا لأن الطفل خلاص بيكبر منه وصغير على كده ضعيف شخصية حتى لو وصل في مرحلة الشباب يعني في مرحلة بالضبط. الشباب خلاص أنت شاب يعني معد تحتاج حد يدافع عنك أو أنك تشكي لحد أنك مريت بشي, أنت خذ حقك بنفسك, لو كان هو تربى على أسرة يعني زي كده تقول له خلاص انسى حق يعني نحن ما نقدر لك شيء دي لأهلهم, في بعض يعني ناس كده وبعضهم يشجعونهم على أنه لا روح أنت جيب حقك بنفسك طربه لق لا تسكت خليك قوي, وسبحان الله يعني على التنشئة الاجتماعية اللي تربي فيها الطفل يطلع زي ما هو, وبعضهم يعني يكبرون هم خلاص على كده يعني
0: وأحيانا حتى يعني أنه السبب جموع هؤلاء الأطفال الأشخاص الأطفال المتنمرين, لأن زي ما قلت السادة سميرة من التنشئة يعني أحيانا أنت تجمع ابنك أنه إنسان فوضوي إنسان متنمر, لا يا ابني هذا مش أسلوب صح. يعني نحن ناس مربيين تبغى الناس إيش يقولون علينا, يقولون علينا أنهم ما عرفوا يعني يربون أبنائهم, فبالتالي نجد أنه بعض الأسر عندما يأتون إليهم الناس يشتكون يقولون ابنكم مزعج ادبوا ابنكم يا هالفلان, نلاحظ انهم يقولون تمام وبالتالي لا نجد اي شيء, انه الابن يعود مرة اخرى ويضرب اولاد الناس والاهل اهالي يعودون يشتكون اليهم الى اهل هذا الطفل المزعج وهم لا يوجهون ابنهم, يقولوا لك ايش الا اطفال بيكبرون بيعقلون, ولكن هم لا يعلمون انه في يغرس اثر في نفوس الاطفال غيرهم. نعم
1: لا ده تعامل غلط صراحة, يعني إذا هم شافوا الأمر ده تردد أكثر من مرة يمكن يعني يكلمون الأب إذا كان هو إنسان عاقل وبيفهم معهم يعني ينصحون يعطونه توعية إنه شوف دي الشيء اللي يسلكه ابنك غلط, يعني اليوم هو اعتدى على ابنه ونحن سكتنا بكرة بعده بيعتدي على حد ثاني ما بيسكت
0: صحيح.
1: قد يضطر يضربه يعني لا سمح الله يسوي فيه شيء يعني عرض حياته للخطر ما حب يسكت عن دي الشيء, ودي أمور حاصلة في المجتمع صراحة يعني نحن شهدناها وشفناها
0: صحيح.
1: وعاملين يعني على حلها وإن شاء الله الله يهدي الجميع, بس البعض يعني يستجيب معاش والبعض يقول خلوه يعني نحن ابنه وعارفينه وما بيأدي حد وكده
0: صحيح, عندما يعني يصرون الأهل يقولون لا نحن ابننا نحن نعرفه مؤدب, مش معقول انه يضرب ابنكم. فزي ما قلت انه الاهل يقولوا لهم خلاص تقبلوا مننا اي شيء, ربما حتى نحن نخرج نأدب لكم اياه. ففي هذا الشيء حاصل,
1: في حاصل نسمعه. نعم ايوه في حاصل بعد امور كذا يقولون.
0: برايك ما هي اسباب التنمر بشكل عام, يعني سواء كان الاطفال, وسوف نعود الان للحديث عن الكبار.
1: الأطفال يمكن تكون التنشئة الاجتماعية اللي تربي عليها الطفل يعني قد تكون مش تربية يعني سليمة. قد تكون يعني الطفل هو صغير أمه وأبوه يعني طلقوا وانفصلوا, حسين الطفل يعني عاش في زاوية
0: كان يرى أنه أبوه يضرب مثلا أمه,
1: بالفعل يضرب أمه
0: أو يشتمها
1: يأخذ يعني من سلوك أبوه, فينزل هو للمجتمع يعني يطبق الواقع حق أسرته, يطبقه في وسط المجتمع مع أصحابه في المدارس في الشارع.
0: صحيح.

0: لو تحدثنا عن التنمر الإلكتروني، حدثينا عن هذا الموضوع.
1: والله شوف، التنمر الإلكتروني زاد هو الفترة الأخيرة يعني بشكل كثير واسع جدا. يعني الناس أصبحت الحين ما عاد تهدد أو تتنمر في أرض الواقع. يعني إحنا ما بنقول هو موجود، بس
0: موجود نعم.
1: لكن أصبح طريق التواصل الاجتماعي يعني وسيلة سهلة
0: لموضوع التنمر
1: للمشاهير، للفنانين، للممثلين، بس عشان التشهير، عشان برضو يعني تشويه سمعتهم، وعشان يصغرونهم قدام الناس وتقيل مراكزهم. فيعني في بعض الدول العربية عملت نظام على الحد من هذا الشيء، وحتى معاقبة الشخص اللي تنمر وضبط ويتم ضبطه. وفي بعض الدول عادها يعني ما عملت ذا النظام. لكن أنا أشوف أن التنمر الإلكتروني زاد الفترة الأخيرة أكثر منه على أرض الواقع.
0: نعم.
1: فيعني
0: بحكم انفتاح الناس على السوشيال ميديا بشكل كبير وإقبالهم عليها. نعم.
1: فأنا أشوف أنه بعض التطبيقات تعمل يعني زي الاسم هذا
0: محفز،
1: أنه في بعض الصفحات فيها يعني صفحات تحفيزية تشجع الشخص على أنه لا يأخذ التنمر يعني شيء أساسي في حياته، لازم انه يتخطى الناس اللي تنمروا عليه وكذا. البعض يتقبل ذي الفكره، والبعض يجلس يعني يدخله في حاله نفسيه في كذا، يعني زي بعض الفنانين، بعض المشاهير، بعض اللي بيوصلهم عبر التواصل الاجتماعي يعني بطريقه سهله جدا.
0: ولكن نجد انه هؤلاء الاشخاص اللي يتعرضون للتنمر الالكتروني يقول لك مثلا ايش ابغى بكلامهم، اكيد هؤلاء ناس حاقدين.
1: ايوه بالفعل، هو زي
0: بل انه يعطيهم دفعه ايجابيه الى الامام.
1: ايوه بعض يعني يعني ياخذ بكلامهم، والبعض ما ياخذ بكلامهم، والبعض يضطر يحاسب الشخص اللي تنمر عليه، يدور لهم، يبحث عليهم، من نزل عني دي الاشاعه، من
0: خصوصا اذا كان الاشاعه ستضره في عمله.
1: ايوه بالفعل.
0: ولكن نجد انه الشخص يتاثر بهذا التنمر الالكتروني عندما يكون في بداياته.
1: ايوه.
0: لكن لما يكون متمكن نلاحظ انه يقول لك خلاص ما ارد عليهم.
1: ايوه. البعض يجلس مع ناس ذو خبره يشجعه ويقول له انت يعني لا تأخذ الأمور على مجراها من دي الناحية، يعني لا تصدق كل يعني أغلب الناس يتعرضون لكده.
0: صحيح.
1: والحياة ما وقفت عن النقطة دي، استمر وعيش حياتك وشوف شغلك ولا يهمرك يعني ولا تهتم.
0: نعم.
1: والبعض يعني اللي ما حصل حد يعني يعطيه دي الشيء.
0: نعم.
1: يجلس يعني يفكر ويلوم نفسه ويلوم حاله حتى أنه يختفي عن السوشيال ميديا يعني.
0: صحيح.
1: وتقل أخبار،
0: هذا بناء على تقبل الإنسان. أيوة. هو نفسه للتنمر
1: بالفعل.
0: يعني اقتناعه التام بأنه هذا الكلام صحيح.
1: أيوة.
0: الذي قيل عنه.
1: فهم
0: يقولك
1: يعني
0: مثلا هم نصحونا، أكيد هذا الشيء فيه، هم مفروض أنهم لو الشخص يبغى ينصحك على الخاص.
1: أيوة بالفعل.
0: مش أنه أمام الناس يقولك مثلا لا تسريحة شعرك مش تمام، أو مثلا هذا لبسك مش تمام، أو أنه أنت فعلك وتركك، مش أنه أمام الناس.
1: أيوة. هذا يعني هذا تنمر زي ما قلت لك، هو يعني استهزاء وسخرية، يحاول انه يصغره قدام الناس،
0: وربما حتى احيانا يكونون اشخاص مدفوعين هم. أيوة. لهذا الشخص عشان يثبطونه.
1: يعني اغلب المشاهير تحصلينهم يعني لما الواحد يعلق على حاله او منشور له، تحصلينه انه البعض يعني يستجيب، يعني يعطيه ردة فعل قوية. نعم. والبعض يطنش، هذا يدل على قوة شخصية أو شخصيته أو ضعفها.
0: إذا كان مثلا هو يطنش، ممكن
1: يعني
0: إيش نصفها، شخصية قوية أو ضعيفة؟
1: شخصية قوية، لأنه واثق بنفسه وعارف نفسه من هو.
0: نعم.
1: ما غلط في حق حد ولا أخذ شيء من حد، هي وصفحاته وحور فيها ومنشوراته وصوره، يعني ما عنده شيء لحد، هو واثق من نفسه. والبعض يعني من حرق الدم ومن قهره، من ما يحب حد يعني يغلط بحقه،
0: إنسان مندفع ممكن نقول.
1: فهنا يعني أكثر الناس لما تشوف يعني لما تشوف إنه المشهور ده أو الفنان يعني ردة فعل قوية على الشخص اللي تنمر منه، يقولون خلاص نحن عرفنا نقطة ضعف، وإلا قد نقطة ضعف عكدي خلاص نحن يعني طول الوقت
0: بنجلس
1: بنتنمر عليه بلكي يعني.
0: صحيح.
1: أما اللي يطنش هذا شخصية قوية صراحة، يعني عنده صبر قوة تحمل،
0: وعنده
1: السوشيال ميديا يعني الكل بيدخلها وبيشوف يعني. فأنت تحمل اللي يجيك منها بالذات لو أنت شخص مشهور،
0: وأنت مثلا واثق من خطواتك ومن نفسك. حتى
1: صح.
0: في أنه في مرة من المرات في واحدة كانت من مشاهير السوشيال ميديا كانت تعرض للتنمر للسب، خلاص يعني هي حابة الشيء اللي تعمله وهم مش حابين، هذه وجهة نظركم يعني. ولكن في بعض الناس يحبون انهم زي ما تقولين انهم يحطمون الاشخاص. فكانت هي ترد عليهم ترد على كلامه، ولكن بعد ذلك أصبحت أنها ما تهتم. ففي يوم الأيام سألوها يعني ليش أصبحت ما تردين، ليش ما تهتمين بكلام الناس؟ فقالت لهم الناس صعب إرضائهم،
1: صح،
0: فأنت بترد على من أو من؟ جميعهم. فهم كل ما رديت عليهم كل ما زادوا أكثر، فبالتالي قد أصبحت نصبت
1: لأنهم خلاص يعني هي بنت شخصية ثانية، بنت شخصيتها القوية، أو شافت أنه الردود الزايدة ما تنفع، الردود الزايدة يعني بتضيع لها يعني شخصيتها، بتضيع لها أسلوبها، وحست أن الناس عرفت توصلها بالتنمر أو بالأساليب دي. فهي قالت يعني شافت أنه أسلوب التطنيش أسلوب يعني حل مقنع عشان تبعد عن الناس المتنمرين.
0: صحيح. أيوة. أحيانا حتى أستاذ سميرة يعني الأطفال عندما يخرجون ويتنمرون ما يتنمرون على أطفال زيهم، يعني أيوة يتنمرون على ناس كبار.
1: شفتم.
0: يعني أحيانا تستغربين أنه الكلام اللي يقوله الطفل مش على سنه.
1: أيوة بالفعل.
0: فإنه هذا الكلام أكيد هو يدار في بيت هذا، ربما يعني أنه يدار في بيت هذا الطفل، هم يتحدثون عن هذا الإنسان اللي فعل اللي ترك مثلا. في واحدة في يوم الأيام بنت يعني كانت لها عمل يعني تمام، وحبتي أنها تأخذ مستقبل فيه، فبالتالي هم كانوا قالوا إيش عليها الناس في بيتهم، بل أنه أصبح الكل يقول عليها كذا، أنه ما أحد بيتزوجها، هذه البنت ما أحد بيتزوجها، أنتوا كيف حكمتوا أنه ما حد بيتزوجها؟ فأصبحوا هؤلاء الأطفال أبناء هذه الأسرة لما يشوفون أخو هذه البنت يقولون له إيش؟ أختك ما حد بيتزوجها. فهم أطفال يعني كيف هم أصلا بيفكرون في هذا؟
1: أكبر غلط أن يعني المجالس الكبار يجلسون معهم مجالس يعني الأطفال الصغار، لأنه حسب ما تشوفين دحين ما شاء الله الأجيال الأخيرة دي يعني ذكية، الأطفال ذكية ويأخذون ما شاء الله من كلام الكبار وسلوكهم وأسلوبهم في كل شيء يمثلونهم. فهنا يعني لو جلست أم مع خواتها أو جلسوا الأب مع عمامه، فالأفضل أنه يجنب الأطفال، ما يدخلهم في مجالس الكبار حتى في المشاكل حتى في أي شيء. صحيح. حاول يعزلهم.
0: حتى نحن نتذكر زمان يعني سميرة كانوا لما يتكلمون أهلنا يقولون اسكتوا في أطفال.
1: أيوة. الحين لا، يعني أصبح دي الشيء مباح، يعني أي شيء معاها الأم أو الأب يتكلمون به في مجالس الصغار. نعم. عادي سواء كان يعني كلام شخصي أو كلام يعني عن حد ثاني. فهنا الصغار يعني تعلموا وقلدوا وخرجوا للمجتمع وخرجوا للشارع، يعني يبحون بالسرعة ويتكلمون نحن معانا، نحن لقينا.
0: صحيح.
1: فلانة معاها.
0: وأيضا هذا يعتبر جزء من التنشئة.
1: أيوة
0: جزء من التنشئة. يعني
1: بيكبر بيأخذ معه ده الأسلوب يعني خلاص
0: من أهله.
1: أيوة. حتى الناس بعدين يعني بتكره بتقول ها جاء النقال الهاري جاء وكذا منه إذا الكلمات.
0: لو تحدثنا السادة سميرة عن التنمر الحاصل في الزواجات موضوع كبير يبغى له حلقة كاملة.
1: ده زي التنمر الإلكتروني، يعني التنمر اللي حاصل في الزواجات يعني صراحة برضو يبغى له حل، يبغى له بالذات التنمر بالشكل. بعضا يتنمرون على اشتي لابسة، اشتي مدركي مكياجها، تصريحتها
0: مثلا،
1: وتحصل منه مشاكل حتى بعدين
0: نفسها مثلا.
1: أيوة. يعني شفت بعض حريم هو كده يعني عندهم تنمر أكثر شيء في الزواجات، وحتى تحصل منه مشاكل، يعني على طول لو سمعت إن فلانة قالت عليها شيء يعني يقولون خلاص يدخلون في مشاكل، يدخلون يعني في مصايب كبيرة بعدين وسط الزواج.
0: صحيح. في حتى قصة في مرة من المرات إنه في بنت كانت دائما تتنمر على الناس في الزواجات، ترجع ما شاء الله كاسبة إثم. يعني أنت تتنمر على الناس تكسب إثم أساسا، زي ما نقول نحن تستهبل يعني على الناس، فتقول هذه شوفي كيف لابسة، شوفي هذه كيف شعرها، شوفي هذا كيف، أو حاسبة نفسها مثلا، أو أنها يعني صراحة إنها هي أساسا البيئة اللي هي تربت فيها هذه البنت بيئة هم أساسا كلامهم كذا. فنحن ننوه يعني ونقول إنه التنشئة ثم التنشئة.
1: أكيد.
0: إذا كانت التنشئة سليمة، نعم إذا كانت سليمة فإنها أكيد الأبناء سيكونون سليمة. ما شاء الله. هذا أحيانا يقولون لك هؤلاء الأبناء أبناء مربيين كما أهلهم.
1: أكيد.
0: يعني هذا النسوان
1: قد تكون المسايرة، أحيانا قد تكون التنشئة الاجتماعية، يعني تربية الطفل يعني دوره يعني تربية الطفل لها عدة يعني أدوار في اسمه في العائلة. إذا كانت العائلة يعني زي ما ربت الطفل على التنشئة السليمة زي ما قلتي، أحيانا حتى يكون التنشئة السليمة بس المسائر اللي تعطل الطفل.
0: بالضبط، وهنا واجب الأهل إنهم يراقبون.
1: أيوة يراقبون. البعض عنده ما شاء الله يعني حس على عيالهم في لما يلاحظون أن سلوك ولدهم تغير من ناحية الكلام، من ناحية
0: التفكير.
1: البعض ما شاء الله يعني حريص يدخل في داخلية ابنه، وش لعبت اليوم، وش أكلت، شفت مين، قابلت مين، كلمت من. والبعض عادي يعني مخليه على كده، لما عود بالله يعني تحصل شيء مصيبة ولا شيء بعدين عدل يعني
0: يفيقون
1: يبدأ يجد حل أو أنه
0: نعم. بالعودة إلى قصة هذه المرأة،
1: لكن التنمر يعني خلاص يعني دلحين يعني زاد لابد أنه من وضع حد له.
0: بالعودة إلى قصة هذه المرأة أستاذة السميرة التي كانت تتنمر زي ما قلنا على هذه على هؤلاء النساء، فبالتالي في زواجها رفضت إنها تقيم زفاف. قالوا لها ليش؟ قالت لهم قالت لهم كذا يعني بيستهبلون زي ما أنا نستهبل بهم. فهي عارفة إنه كما تدين تدان.
1: أي أكيد بالفعل.
0: فهذا الشيء يعني حاصل في مجتمع التنمر في الزواجات.
1: الإنسان الناقص يكمل أديته في الناس، يعني الإنسان اللي يشوف اللي انه طول الوقت يغلط في حق الناس وعارف بنفسه، فهو دائما اكيد بيشوف نفسه انه معرض للشيء. فعشان كده يمكن هي تقول ليش للحين انا ما بسوي زفافي اكيد بيضحكون عليك.
0: صحيح.
1: عليك.
0: نعم. اذا هذا التنمر تحدثنا عنه كل هذا الوقت استاذة سميرة، ولا زال الحديث عنه مطول وهو يعني مشعب بشكل واسع.
1: أكيد.
0: نعم، ولو أسبابه زي ما تطرقتي لها ولو أثاره أيضا. إذا تحدثنا نحن عن أثره، إنه زي ما قلت يؤثر على نفسية الإنسان، أثره النفسي. إذا ما هو أثره على المجتمع؟
1: هو أثره على المجتمع يعني أثر سلبي عميق جدا، يعني البعض الأفراد اللي يتعرضون للتنمر يدخلون في حالة نفسية، اكتئاب، قلق، خوف، عدم مواجهة، فقدان الثقة بالنفس، تخليه شخص يعني ينغلق أو ينعزل عن الناس، بأنه طول الوقت أنا أتعرض للتنمر، تنمر طول الوقت، يسخرون مني أصحابي، أصحاب المدرسة، أنا خلاص إنسان فاشل، أنا إنسان، يعني يدخله في وساويس ويدخله في أمراض نفسية عدة، تعرض حياته، تهدد حياته، قد

0: التنمر أو انتقدوه في التنمر. فعشان كده التنمر يعني من أكثر المشاكل المجتمعية
1: الحادثة والحاصلة في المجتمع
0: وأثر يعني تأثر بشكل سلبي وعميق على المجتمع وعلى الأفراد وعلى الفرد على كل من يتعرض له.
1: صحيح. إذا عندما يحدث معانا موقف تنمر سادة سميرة برأيك هل يفضل أننا نسكت ونتجاهل هذا الموقف أم أنه يعني يفضل أنه نرد؟
0: البعض على حسب شخصيته، إذا هو شخصيته قوية وعنده القدرة أنه يواجه ويرد بياخذ حقه بنفسه. والبعض أنه عندهم برود يعني ما يقدرون يردون يشوفون شيء عادي يعني يتعودوا عليه، والبعض يجلس يعني زي ما قلت لش يتحمل به أو أنه يحتاج حد يدافع له أنه دي الشخص تهبل بي دي الشخص تهزى بي. كل واحد هو شخصيته. البعض ما شاء الله يرد، ونحن عيال اليوم ما شاء الله عليهم يعني اللي لاحظته في الحارات في ما شاء الله يردون نادر تحصلين حد يعني ما يرد. والبعض يجلس يعني يبكي يحزن يدخل في حالة يدخل
1: ونفس الشيء أيضا بالنسبة للكبار. أيوه. البعض يرد والبعض الآخر يقول لك يعني حوار عقيم.
0: أيوه.
1: مثلا أنا أكبر من أنني أرد.
0: أيوه. وده من أكثر الشخصيات اللي يعني اللي ما شاء الله عليها يعني اللي بتتفادى هذا الشيء من الطنش اللي يتنمرون عليها ان ما تشيله في بالها. بعض يشيلونه يعني يفكرون فيه طول الوقت، فلان استهبلت بفلانة استهزبت يعني قدام الناس صغرت مني وكده، يعني تحسيني حتى انها تقدم مشورة مع حد وتشوفينها قالت عليك كده وتشوفينها. البعض اذا حصل دعم نفسي يعني من الشخص نفسه اللي حكاله إلا لا تتحملين إلا من دروا حتى نحن تقول لنا كده عادي تحصلينها يعني
1: هذا مثلا هي أسلوبها كده.
0: أيوة. والبعض خلاص يعني حتى لو جلستي تفهمين وتشرحي له ماشي فايدة يعني تحسينها تتحمل بها تحسين يعني زي الغصة في قلبها. ودي يعني زي ما ذكرت أنه يعرضها لضغط نفسي حتى بعدين.
1: صحيح. خصوصا أنه أحيانا نلاحظ أنه بعض الصديقات أو بعض الصحبات تستغربين أحيانا في البعض يقول شهادة صديقة مع عدوة، يعني هي المفروض انها بدل ما تدافع عني لا انها تتنمر علي وتجعل الناس يضحكون علي بدافع المزح، يعني تقول لك مثلا لا انا لمجرد مزح ليش تزعلين مثلا، وهذا الشيء غلط.
0: اكيد غلط. هذه انسانة يعني زي ما نقول
1: تحاول ان تسحب طاقتك. ممكن نقول
0: هذه لو كانت يعني صديقتها وكانت يعني كانت ما بتسوي كده معها، بس دائما الإنسان الناقص يكمل نغصب أدية الناس سبحان الله، يعني هي تحس إنها مرتاحة لما تزعج صاحبتها بالحاجات دي، أو يمكن إنها تكون غيورة منها أو إنها يعني بغت توصل للشيء هي وصلت له تقوم تسوي مع هذه الحركات، ودي الشيء يعني حاصل قد شفناه حتى نحن يعني في حياتنا الشخصية
1: واجهنا.
0: واجهنا.
1: نعم. نشكركم جدا أعزائي المستمعين لاستماعكم الرائع وللوصول إلى هذه النقطة من هذه الحلقة، أرجو أن تكونوا قد استفدتم. كنت معكم في الإعداد والتقديم آية محمد، وفي التنفيذ والإخراج أسامة جابر. إلى اللقاء.
2: تنفس.

0: تنفس برنامج إسبوعي من إعداد وتقديم آية محمد بن وبر. تنفيذ وإخراج أسامة جابر.
1: إذاعة المكلا تقدم

كلمتين كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: محمد.
1: هاتي يا ماما
0: دائما شخيشيني دائما
1: ما يقول شيء وننحب الشخية حقك.
0: يسعدش ربي يحفظك زينة.
1: هاتي
0: الأول كانت العرسات حقهم كيف؟
1: تحبين الأول؟
0: بغرم عليهم
1: كل يوم الأول الأول صورتيني يا أم عمر بالأول
0: الأول فيهم الخير والبركة
1: ونعمهم
0: كان زين.
1: أيوة
0: وكان يلقون في العرسات
1: واي لقون يا أم عمر. هاتي
0: المدعي يدور على الحافة من دار لدار
1: أول دي أول
0: لا ماشي كواب الدعوة ولا شيء
1: ماشي
0: ترقص على الديار دق على السدد
1: أيوة
0: واللي ما تحصله واتلقيله
1: واتلقيله
0: يا وتعصب شعطور على الباب حق السدة حقهم وحصلت السدة مفتوحة حطت حصاية فيها
1: وتقفلها بعدين
0: لا بعد السدة حق حلان مفتوحة تحط حصاية في السدة.
1: طيب معناته شوكم مدعيين
0: شوكم مدعيين.
1: طيب
0: يجون تخبرهم من حط الحصاية من حط الشعطور الجيران يقولهم شوفوا خالتكم فلانة جات المدعية جات
1: وتدعيكم للعرس
0: حق الفلان
1: شوفي قبل
0: حصلتكم حطت لكم الشعطور
1: قبل تلفونات قبل نت قبل الشغلات دي كلها بعدين والله حلوة السوالف حق الأول
0: بعدين جات الدعوات المكتوبة المطبوعة ديلة الستنسل بالورق
1: ايوه
0: اللي يدورون بها مكان لمكان مكتوب فيه احيانا ابيات شعريه وعبرت وقتها
1: صح كلامش
0: دحين جات
1: لا مدحين مدحين
0: اشكال والوان
1: مدحين الا شيء قضو يقرح
0: واول كان العرس وين
1: في الشارع
0: والطبخ تحت الدار
1: أيوة.
0: والدار توسع الحبايب كلهم والفرح في القلوب دحين كبرت دحين كبرت بقعة
1: حتى يوم يطبخون أول يوم عمر أصلين لحد فقاع والله حد شي ولا شي تيب حقها التصب دي حق الرز الصغيرون بي
0: أيوة.
1: ولا تيب لها صحن ولا شي هيك يعطني لقمة
0: يعطيها
1: يعطني لقمة طرح لي فوقها وصيلة
0: يعطيها
1: الفقاع دملي راسه منه
0: الريحة صحنن في الحافة
1: أيوة. الناس كلها تعرف انه عرس حق الفلان
0: ومتغبشة الله هم صايحون العوال وهم اللي قشر التوم بعد ساعة الفجر اللي قشر واللي لقط واللي
1: يا سلام
0: يعرفون ان الحافه دي فيها عرس
1: يا ام عمر عني ذاكره مناحيز
0: دك حق الصوت
1: وهو ده بقول ليش مناحيز وكذا وطوق عود كبير
0: القصره
1: القصره
0: يسمونها
1: القصره
0: وهو ده يدقون فيه
1: البنوره
0: البن والحقوق والزنجبيل والجبره أيوة. القصره حق البن يدقونها ويكون انواع مع الدقاقه يسمون شيء الدقاقه في دار الكلان
1: أيوة.
0: يدقونها
1: يقولون
0: واحده تقول دقي ثاني تقولها ماني مدقه دقي يا المتخوقه
1: يا سلام
0: ويقعدون يسلن على انفسهم وعلى خواطرها
1: ويعبر وبقعه تندق وبقعه تقعريضه
0: أيوة.
1: لا شيء طواحين سوا ولا شيء كذا بس عليه وسلق معليش الا تلفوني يا ام عمر يرنش فيه الا النت صبري بغيت بطفيه هاتي يا ام عمر هاتي
0: هاتي زام كان زين وناسه زين عشان كده نحبه
1: حتى اني كمان شو راني بنحبه ونحب الحكاوي حقه هيده
0: وكان زفت الكور ذكرينها
1: ايوه ذاكرتها زفت الكور
0: ويرعش وكان حتى الحريم دخله فوق الكران ينعشن فوقه بحال المخدره
1: عادي
0: عادي
1: ساليه لحد يقول داك لحد يقول ده بس ني نفزع شيني يوم دخلهم بالكور في العود نقول دحين دبحوا والله ولقوه
0: ودين
1: ودريوم وقلبي بيطق الحسة
0: وش تقول اللوع الجنابه جنابه والرصاصة
1: في جنابه بوي مسكين
0: شوف كسعديبه مسكين
1: دحين يا أم عمر
0: دحين العرسات في قاعات
1: كله في القاعات الفخمة
0: ما تحسين ان الدار دار عرس له
1: تطول بعدين ما حد في الدار ولا شيء الا يتعربون بس ويخريون
0: وروح عندك وافرات عاد عند الحين ما عادش حق اول
1: لا مع شي حق اول
0: حتى العروس يشيلونها من بدري لعند الكوافيره
1: وتقعد في القاعه هناك لان القاعه مكيفه وبارده ودي كل وقت يا عمر عطى حكمه كل وقت عطى ذاك الوقت زين وذا الوقت حقال دحين يشوفونه زين
0: بس في حاجه ما عجبتني
1: هاتي والي ما عجبش تقولي لي
0: الدعوات
1: قد عرفت شنو
0: يوم يقولون ليش ان كان بتجين بنرسلش دعوه
1: او مرتين
0: حق الزفاف وكان ما بتجين خلاص ما بنرسلش شيء
1: شوفي يا
0: طيب ماما. الغريب لقوا له هوك عادي تخبروا اذا بيجي وما بيجي ولو انها فيها يعني كده شويه تقع في الخواطر
1: لكن الاهليه
0: شوفي شق
1: يشق تقولين
0: يعني بغيناكم ولا بغيناكم
1: بقول لك اني دشي فيها لهي تقريبا حاجتين اني كده اللي فهمته والله اعلم وين صح وين الغلط نقول سبحان الله خاف آل العرس مثلا ماشي معاهم مثلا المبلغ يطبعون كروت جم لمن هب ودب يقول ليش بنوفر من الكروت ده بنعطيها ناس ثانيين يعني معادي وبرضه خاف ديل مليون خاف ديل مليون وتنحسف الكروت
0: والقاعة لها عدد معين
1: يعني لجوانب هو كده وكده
0: ليه ما اقولش كل شق مش حق القريب ده يعني اللي ولد بعيد شوية درجة ثانية اللي يشك حق قريب درجة أولى ودرجة ثانية يعني كم الإخوان كم الصهرات كم
1: في درجة أولى ودرجة ثانية عادوا
0: الأقارب
1: هوه
0: يعني كل مكان قريب أقرب منك هذه درجة أولى
1: يعني تقوله قدام لك
0: يعني لا يعني في في في التقدير في الاحترام والتقدير إخوانك عيال إخوانك ديلا يعني مش كم عيال عم بوك عيال إخوال جدا
1: يعني كيف كيف يعني يعني قصدش أنت قصدش
0: يعني كل مكان القريب أقرب لك
1: أيوه
0: أقرب لك كل مكان تقديره وحشمته كبيرة
1: يعني تعطيه الأولي هو ولا كيف
0: بدي على غيره يعني أنت الحين بتروح مثلا بتعطيه أصحابك وجيرانك ومعارفك الجار حق لو حق الجار
1: أكيد
0: ومعارفك وأصحابك وأصحاب عيالك كلهم بس لك مثلا بتعمك بتعمك إن كان بتجين بتخالش
1: إن كان بتجين بعطيش الكارت ما بتجين
0: بنعطيه غيرش فإحنا اللي شك على الخاطر يا محمد
1: إنه
0: نكون في يعني في في عشم إن إحنا أقارب نحن أهل
1: حسين إنه ماشي حشمة فيه
0: إنه أي بالضبط هي دي
1: ماشي حشمة
0: أول كانت الحشمة للكبير والصغير قلتش الحصاية يحطونها في الستة
1: يا سلام بيلقون هو كده عادة
0: ما دحين مع
1: حقول
0: لا مع
1: الله حلو حقول مع عصيان وش عاطير
0: إحنا عمارات إيش دراهم الحصاية دي الدارمن
1: الدارمن والمهم الحمد لله كل وقت زي ما قلت لشني من قبل كل وقت عطوا حكمه ما نقول يلا دي زين ودي زين
0: إيوة بس الله الله في الأقارب
1: الله الله في الأقارب نعم

0: كلمتين
1: كلمتين
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المكلة صوت حضرموت، كنتم تستمعون لبرنامج كلمتين. الآن تبقون مع محمد جمعة خان في أغنية في دقيقة حتى الساعة 2 سنوافقكم بنشرة الأخبار الرئيسة من إذاعة المكلة.

0: أوحشوا قلبي.
1: الثانية تماما في المكلا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء. نشرة الأخبار المسائية الرئيسة لهذا اليوم الأحد يقرأها محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه النشرة: رئيس مجلس القيادة يهنئ طلاب الثانوية العامة ويوجه بتكريم المتفوقين ورعاية المعلمين. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يبحث مع وكيل الوادي والصحراء مستجدات الأوضاع ومستشاريع التنموية. وزيرة الخارجية تبحث مع وزير الدولة للتعاون الدولي القطري تعزيز التعاون الثنائي. وكيل حضرموت الجيلاني يدشن انطلاق العام الدراسي الجديد 26-27 في مدارس ساحل حضرموت. هذا وفي النشرة أخبار أخرى متفرقة. تفاصيل الأخبار من إذاعة المكلا. وجه فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتكريم أوائل الثانوية العامة ورعاية الطلاب المتفوقين ومنحهم الأولوية في فرص التبادل الثقافي والمنح الدراسية المحلية ضمن سياسة ابتعاث رشيدة تستجيب للاحتياجات الوطنية وتركز على التخصصات النوعية والنادرة التي تتطلبها عملية التعافي وإعادة البناء والتنمية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه فخامة الرئيس بوزير التربية والتعليم الدكتور عادل العبادي، هنأ فيه أبنائه الطلاب والطالبات بمناسبة إعلان نتائج اختبارات الثانوية العامة، وأشاد بجهود وزارة التربية والتعليم والمعلمين والمعلمات والإدارات التربوية والتعليمية في إنجاح العملية التعليمية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وعبر رئيس مجلس القيادة عن خالص تهانيه للطلاب والطالبات الناجحين متمنيا لهم مزيدا من التفوق في مسيرتهم العلمية وأن يكونوا إضافة نوعية لبناء حاضر اليمن ومستقبله وخدمة مشروع الدولة والتنمية والسلام. ووجه فخامة الرئيس بالنظر في التظلمات المتعلقة بنتائج اختبارات الثانوية العامة والتحقق من أي أوجه قصور محتملة في عمليات التصحيح والرصد وأعلان النتائج بما يكفل إنصاف الطلاب وصون حقوقهم ويعزز الثقة بنزاهة العملية الامتحانية ومعاييرها العلمية. وأكد فخامة الرئيس أن المعلم سيظل حجر الأساس في أي عملية نهوض وطني، موجها الحكومة والجهات المعنية بإيلاء أوضاع المعلمين وحقوقهم واحتياجاتهم ما تستحق من رعاية واهتمام والعمل على تحسين بيئة التعليم بما يعزز استقرار العملية التعليمية وجودة مخرجاتها. وفي هذا السياق وجه رئيس مجلس القيادة بإيلاء المعلمين المتعاقبين عناية خاصة ومنحهم الأولوية وفقا للإمكانات المتاحة والاحتياج الفعلي في فرص التثبيت والوظائف العامة المخصصة للقطاع التربوي تقديرا لدورهم في استمرار العملية التعليمية وسد الاحتياجات القائمة في المدارس خلال السنوات الماضية. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا مع وكيل حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين باربع مستجدات الأوضاع العامة في مديريات الوادي والصحراء وسير العمل في عدد من الملفات الخدمية والتنموية والأمنية. واستعرض اللقاء مستوى تنفيذ المشاريع الحيوية والتنموية الجاري تنفيذها في مديريات الوادي والصحراء وما تم إنجازه منها، إلى جانب أبرز الاحتياجات والأولويات التي تتطلب تدخلا ومتابعة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز البنية التحتية وتلبية احتياجات المواطنين. كما ناقش اللقاء الأوضاع الأمنية والعسكرية والجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار والسكينة العامة، إلى جانب عدد من القضايا والملفات المرتبطة بحياة المواطنين وسير أداء الأجهزة والمؤسسات الحكومية في مديريات الوادي والصحراء. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أهمية تكامل جهود السلطة المحلية في المحافظات وقيادات المديريات وتعزيز المتابعة الميدانية لمستوى تنفيذ المشاريع والبرامج والعمل على معالجة الصعوبات التي تعترض سيرها، بما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى منها وتسريع إنجاز المشاريع ذات الأولوية. وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود خلال المرحلة المقبلة والارتقاء بمستوى الأداء الحكومي والقدمي، بما يعزز حضور مؤسسات الدولة ويلبي تطلعات المواطنين في مختلف مديريات حضرموت. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أفراح الزوبة أمس في الدوحة مع وزير الدولة للتعاون الدولي بدولة قطر الدكتورة مريم بنت علي بنت ناصر المسند علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها. وتناول اللقاء فرص توسيع التعاون التنموي والإنساني ودعم جهود التعافي وبناء القدرات وتعزيز التنسيق بين الجانبين، إلى جانب تبادل وجهات النظر بإشان عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وثمنت الوزيرة الزوبة الدعم الذي تقدمه دولة قطر لليمن، معربة عن تقدير الحكومة له وتطلعها إلى البناء عليه بما يلبي أولويات المرحلة ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين. افتتح وزير الثقافة والسياحة المهندس مطيع دماج ورئيسة الصندوق الوطني الأردني للتراث ورئيسة المجلس الدولي للمعالم والمواقع الأردن وسفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة للتراث الثقافي الأميرة دانا فراس أمس في العاصمة الأردنية عمان ورشة عمل دولية حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية اليمنية نحو إنشاء آلية وطنية يمنية مستدامة للتنسيق بين الجهات المعنية بحماية الممتلكات الثقافية. فريق العمل الوطني ينظمها مجلس مراكز البحوث الأمريكية الخارجية بالتعاون مع المؤسسة الأمريكية للبحوث الثقافية والمعهد الأمريكي للدراسات اليمنية. دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني اليوم بمدينة المكلا الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد 26-27-2000 في مختلف المراحل الدراسية بمديريات ساحل حضرموت وفقا للخطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم ومكتب الوزارة بساحل حضرموت. وخلال التدشين طاف الوكيل الجيلاني بمعية المدير العام لمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت الأستاذ أمين عبدالله بعباد والمدير العام لمديرية مدينة المكلا الأستاذ فياض بعامر بعدد من الفصول الدراسية، ناقل للحضور تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي واهتمامه بدعم العملية التعليمية. مطلعا على مستوى انتظام الدراسة وسير العملية التعليمية والتهيئة التي أنجزت لاستقبال الطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد، وبارك الوكيل الجيلاني للطلاب والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين والمعلمات وزير التربوية والتعليمية انطلاق الدراسة الفعلية للعام الدراسي الجديد. مؤكدا أن انتظام أكثر من 197 ألف طالب وطالبة في مدارس ساحل حضرموت يمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف جهود الجميع لضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة ومستقرة واستمرار العملية التعليمية بصورة منتظمة. وأكد الجيلاني دعم السلطة المحلية للقطاع التربوي والتعليمي وحرصها على تذليل الصعوبات التي تواجه الكوادر التعليمية والطلاب والطالبات، داعيا الطلاب والطالبات إلى الجد والاجتهاد والمثابرة والاستفادة من عامهم الدراسي في التحصيل العلمي وبناء مستقبلهم، متمنيا لهم عاما دراسيا حافلا بالنجاح والتميز. من جانبه أوضح المدير العام بمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت الأستاذ أمين عبد الله بعباد أن المكتب استكمل التحضيرات والترتيبات اللازمة لانطلاق العام الدراسي الجديد وفق الخطة الزمنية المعدة بما يضمن سير العملية التعليمية بصورة منظمة في مختلف المدارس والمراحل الدراسية. وأكد بعباد استمرار التنسيق مع السلطة المحلية والجهات المختصة والكوادر التربوية والتعليمية والعمل المشترك على تهيئة الظروف الملائمة لإنجاح العام الدراسي وتعزيز أجواء الاستقرار والانضباط في المدارس بما ينعكس إيجابا على مستوى التحصيل العلمي للطلاب والطالبات. أعلنت اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى بدء اللجنة الفنية المنبثقة عنها إرسال الدعوات والتواصل مع المشاركين في المؤتمر العام التأسيسي للمجلس المقرر عقده يوم غد الاثنين في مدينة المكلا. وقالت اللجنة في منشور عبر صفحة المجلس على فيسبوك إن اللجنة الفنية المنبثقة عنها قد باشرت أعمالها في إرسال الدعوات والتواصل مع المشاركين في المؤتمر العام التأسيسي للمجلس، وأوضحت أن عملية التواصل وإرسال الدعوات لا تزال مستمرة، مؤكدة أن ذلك يأتي لضمان وصول الدعوة إلى جميع المشاركين في المؤتمر المرتقب. ومن المقرر أن يعقد المؤتمر العام التأسيسي للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى بمدينة المكلا يوم غد الاثنين وسط تحضيرات وترتيبات متواصلة لانعقاده. من إذاعة المكلا قدمنا لكم مستمعين الكرام النشرة الأخبارية المسائية الرئيسة لهذا اليوم الأحد. حررها من إدارة الأخبار الزميل سالم محروس، نفذ الزميل عبد الحكيم هزاع. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: مستمعين الكرام متابعاتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون الأستاذ علي بن محمد العطاس سيرة تربوية تضي حضرموت. منتدى عميد الوفاء الثقافي يستحضر ذاكرة العطاس الإنسان. متابعات شكري نصر مرسال. حين نتحدث عن التربية كرسالة وعن العطاء كقيمة فإننا نقف أمام أسماء صنعت أثرا خالدا في المجتمع، ومن أبرزها شخصية الأستاذ علي بن محمد العطاس الذي كرس حياته ليكون معلما ومربيا وفاعلا اجتماعيا، ترك بصماته في حضرموت وخارجها. إن ذكراه ليست مجرد استدعاء لماض مضى، إنما هي استحضار لمسيرة تربوية واجتماعية تستحق أن تروى للأجيال القادمة. استضاف منتدى عميد الوفاء الثقافي بمركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر بمدينة المكلا فعالية وثقت بعنوان الأستاذ علي بن محمد العطاس شخصية تربوية واجتماعية، قدمها الباحث الدكتور هادون بن علي العطاس لتكون أطروحة علمية وثقافية تعيد قراءة سيرة الراحل علي بن محمد العطاس من زوايا متعددة، بدءا من مولده في إندونيسيا مرورا بدراسته في هولندا وصولا إلى عودته إلى حضرموت. حيث حمل معه خبرات وتجارب شكلت أساس عطائه التربوي، كما انخرط الفقيد الراحل العطاس في العمل المجتمعي داخل حضرموت واليمن، بما يعكس لديه روح المسؤولية الاجتماعية التي حملها، إضافة إلى دوره الجلي في التعليم والتربية. وللراحل العطاس إسهامات جليلة في بناء جيل واع، حيث كان التعليم بالنسبة له رسالة تتجاوز حدود الصفوف الدراسية لتلامس المجتمع بأسره. إن استحضار سيرة السيد علي بن محمد العطاس في هذه الفعالية التي احتضنها منتدى عميد الوفاء الثقافي ليست مجرد تكريم لشخصية تربوية فذة، بل هو تكريم لقيمة التربية ذاتها وللرسالة العطاء التي ظل يحملها الراحل في حياته. فذكراه ستظل منارة تربوية واجتماعية تلهم الأجيال وتعيد التأكيد على أن التربية ليست مهنة بل رسالة حياة. عزيزي المستمع، مزيدا من التفاصيل التي لم يتضمنها تقريرنا الإخباري نستمع إليها في تصريح خاص للباحث الدكتور هادون بن علي العطاس الذي خص الفترة الإخبارية بإذاعة المكلا، حيث قال:
4: كانت المحاضرة بعنوان الأستاذ السيد علي محمد العطاس شخصية اجتماعية وتربوية. قدمت في هذه المحاضرة 5 محاور، اللي في البداية مقدمة، ثم الوالد في إندونيسيا وهولندا، ثم المحور الثالث نزوله إلى حضرموت، المحور الرابع تنقله خارج حضرموت، والمحور الخامس إنجازاته ومساهماته المجتمعية والتربوية. في المقدمة أو الجزء الأول اللي هي وددت وما تغني الودادة، تكلمت عن فكرتي في كيف كنت أني أقدم هذه المحاضرة، حيث كنت ناوي أن أقدم عن الوالد ليس فقط في أو ليست مساهمته فقط في خارج بيته وفي مجتمعه، ولكن أيضا في داخل بيته، لأني انطلقت من هذا من الناحية الدينية، لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله بإنذار عشيرته الأقربين، وأن خيركم خير لأهله، يعني كيف يمكن أن يكون الإنسان فعال أولا عند أهله. في المحور الثاني تكلمت عن مولده في جاوة في مدينة باندونغ عام 1990، ودراسته بإندونيسيا، ثم دراسته الجامعية بهولندا، ثم عادته من هولندا لما لاحظ الوالد تأثير الجانب الغربي عليها التفرج، حاول إخراجه إلى حضرموت ليتقن اللغة العربية بشكل أكثر، وخاصة لاحظ أنه يلحن في القرآن، فخرج إلى حضرموت في حدود 1930 أو 1932، وخرج هناك عند أخي السيد هادون الذي كان يدير عدة مدارس، في أنشأ عدة مدارس بالأصح في حضرموت ودارها، وفي حضرموت تزوج ورزق الله رزق الوالد بثماني أولاد وبنت. تكلمت شوية عن عمله لبعض الوثائق، وثائق الخدمة المدنية تقول إنه عمل من 1 من 1 1 51، ولكن الوثائق الأخرى الصادرة السابقة أثبتت له أنه عمل قبل ذلك في كثير. فباختصار هو عمل أول شيء في الجانب التربوي، ثم عمل يعني كمدرس، ثم عمل بعد ذلك رئيس مساعد مكتب التفتيش بعد عودته من السودان، ثم عمل كمدير مدرسة المعلمين من 1958 إلى 1970 عند أغلاقها، وهو كان أول مدير حضرمي، بعد إغلاق المدرسة مدير حولوه إلى المطلة كنائب عميد لكلية المعلمين، وأيضا درس بالثانوية. في 72 أحاله للمعاش، وعندما زار سالم ربيع علي حضرمات وعرف أن الوالد أحاله للمعاش أمر بالاستفادة من خبرته، فأعادوا إلى العمل كمشرف للصحة المدرسية، واشتغل هناك مشرف للصحة المدرسية حتى تقاعده في سنة 78 عام 1988. طبعا في عام 90 في عمر 80 اختاره الله سبحانه وتعالى. ثم تكلمت عن تنقله خارج حضرمات مزارعة للمشاركة في افتتاح مدرسة المعلمين وإدارتها. زار أبيهم وجلس بها ودرس في المدرسة الحربية، له الكثير من المشاركات في المحافظات الأخرى. أيضا راح دورة عام 51 إلى السودان وانهاء في 52، وفي 65 إلى 66 زار لبنان لدورة طويلة في المركز الإقليمي لتدريب قوات مضيفية التعليم في الدول العربية. هناك استعرضت وعد الصغر والشهادات. ثم تكلمنا عن إنجازاته وإسهاماته التربوية وهي كثيرة، أذكر منها مثلا أول من قام بتدريس المواد العلمية مادة الفيزياء والرياضيات تدخل مادة الفيزياء في المقررات، أول من قام بتدريس علم النفس من الكادر الوطني لأنه كان يدرسونه السودانيين، واستغل في ذلك لإثارة حب هذا العلم عن طلابه، قراءة لغة الجسد، أعد كثير من البرامج للمدارس والإشراف على تنفيذها، أول من أدار مثل ما أشرت دار المعلمين، شارك في افتتاح مدرسة المعلمين بعدم وأكلت إلى إدارتها، جاهد كثيرا أن نشر عن النفس والإحصاء وكيف الاستفادة منها، أسس المدرسة الإصلاحية للجانحين في فو وعين المشرف لها وقدم استقالته منها عندما لم يلتزموا بالتعديل السلوك العلمي وكانوا يحبوا أن يستخدموا القوة. أيضا كان مجاهدا في تعميق الحس الاجتماعي وتنمية المسؤولية الاجتماعية عن طلابه ومتدربيه، واللي يسمى سابقا الوعي الاجتماعي. ثم بعد ذلك قمت باستعراض بعض المواقف اللي حدثت مع طلابه وبعض المقتطفات من ما كتبت عليه، واستشهد خاصا بما كتبه العنواني دياب صخر العامري، وأيضا ما كتبه الأستاذ بحبارة، الأستاذ أحمد سعيد بحبارة.

عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، حان موعدكم الآن مع هذا البرنامج. يلا المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشي. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله

والروح الرياضية عشاق الرياضة وأخوتنا الشباب، نرحب بالجميع في هذا العدد الجديد من أعداد مجلتكم الأثيرية الأسبوعية المجلة الرياضية. وتعالوا تعالوا عشاق الرياضة، نقلب صفحات هذا العدد صفحة وراء صفحة، والبداية مطالعة صورة الغلب.

0: عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، سيلعب منتخبنا الوطني للشباب ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 20 سنة، والذي سيقام في الصين العام القادم 2027. منتخبنا سيخوض 3 مباريات في التجمع الذي سيقام في كمبوديا على النحو التالي: المباراة الأولى يوم الاثنين 31 من أغسطس الجاري مع كمبوديا، المباراة الثانية مع الكويت يوم الخميس 3 من سبتمبر، المباراة الثالثة والأخيرة سيلعبها منتخبنا مع اليابان يوم الأحد 6 من سبتمبر 2026.
1: سلام يا سلام يا منتخبنا، بشارة نصر العزتنا. سلام يا سلام يا منتخبنا، بشارة نصر العزتنا. بطل يا صانع الأهداف، بطل تحمل

0: حقق نادي تضامن حضرموت فوزا ثمينا على ضيفه سد مارب بركلات الترجيح بعد تعادلهما سلبا في الوقت الأصلي، ليعلن الأزرق عبوره رسميا إلى دور الثمانية من بطولة كأس الجمهورية.
1: عبد القوي الحاضر من الكابتن، هل يسعد الأنصار هنا أم عبد الرحمن ناجي؟ والهدف، ونادي التضامن رسميا نادي التضامن حضرموت إلى الربع النهائي، رسميا التضامن إلى الربع النهائي، رسميا التضامن الإمبراطور الأزرق الموج الأزرق قضى على السد.
0: سيلتقي تضامن حضرموت مع وحدة عدن الذي بدوره فاز على نادي المكلا بهدف وحيد سجله اللاعب أحمد ناصر في المباراة التي جرت على ملعب الفقيد برادن بالمكلا، ليودع بذلك الأخضر بطولة كأس الجمهورية. وفي عدن وعلى ملعب الحبيشي تغلب الشعب حضرموت على التلال بأربعة أهداف مقابل هدفين، وتأهل بذلك الفوز الثمين إلى دور الثمانية. سجل للنوارس الحضرمية منيف جسار ووحيد الخياط وعمر هديب هدفين.
2: الذي لعب في صفوف أفريقيا الوحدة يلعب الكرة داخل المنطقة، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مش معقول، عمر يسجل الهدف الثالث، اعتقد بان الاحلام التلالية انتهت. هدف جميل وهدف رائع، يا سلام على المتألق، عمر يسجل الهدف الثالث لمصلحة فريق شعب حضرموت.
0: حقق نادي سيئون مفاجأة كبيرة بتغلبه على أهلي صنعاء بهدفين لهدف في مباراة مثيرة كان فيها الأهلي السباق للتهديف، لكن سيئون عاد برمونتادا جميلة وسجل هدفين عن طريق لاعبيه حمد بن غودل وفائز صالح بلال، وتأهل بذلك نادي سيئون إلى دور الثمانية من بطولة كأس الجمهورية لكرة القدم.

0: وبالروح الرياضية عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب نطوي هذا العدد من المجلة الرياضية. لكم التحية من محرر ومخرج المجلة عبد الله السيود، ومن أمام الميكروفون محمد رويشد. إلى اللقاء.
1: يلا المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشد. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله السيود.

أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت في 3:15 أنتم على موعد مع عمر محفوظ باني في برنامج بيت وخبر. إلى ذلك الوقت وذلك الحين تبقون مع أحمد درويش بازيان في باني قرع الباب، ومن ثم يسلم عبد الله الحي في أغنية إذا ما

حاشا جزيل العطاء نرجع ولا يدي خلية سبحان ربي وجال جوده فضله شمال.

بنطلب الله لي منه إله الشكية يصلح جميع العمال عسى بجاه النبي نظفر بشربة هنية فيها الشفاء للعلال نمشي على منهج التقوى معا

0: أجهزة الإعلام ووسائله المسموعة والمرئية والمقروءة معنية برفع مستوى المستمع والمشاهد والقارئ، لا بإخباره وإمتاعه فحسب.
1: وعلى هذا فإن عليها أولا وأخيرا الارتفاع بأذواق الناس وتوسيع مداركهم.
0: ومن هذا المنطلق يسعى برنامجنا هذا إلى تقديم كل ما يمتع ويفيد من طارف وتليد.

0: من التراث الأدبي العربي
1: بيت وخبر.
0: برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم
1: عمر محفوظ باني.

قال الشاعر: نبي أتانا بعد يأس وفترة، من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا، يلوح كما لاح الصقيل المهند، وأنذرنا نارا وبشر جنة، وعلمنا الإسلام فالله نحمد. هذه الأبيات للشاعر المخضرم حسان بن ثابت الأنصاري، ويكنى بأبي الوليد وأبي عبد الرحمن وأبي حسام، وينتهي نسبه إلى كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، فهو من بيوتات العرب القحطانيين، وأمه الفريعة ابنة خالد بن قيس، أدركت الإسلام وأسلمت، وبها كان يكنى أيضا، إذ كان يكنى بابن الفريعة. ولد حسان على التقريب عام 163 للميلاد، ونشأ حضريا يتصل بالبدوي، وكان بين قومه الخزرج والأوس منافسات ومشاحنات تقوى أحيانا فتتجاوز المفاخر والشتائم إلى الاشتباك والاقتتال. والأوس والخزرج إخوان لأب وأم، نسبا إلى أمهما قيلة بنت جفنة، فقيل لهما ابن قيلة، وأبوهما حارثة بن ثعلبة من قبائل الأزد. زحمتهم الأحداث مع من زحمت من قومهم، فتفرقوا أيدي سبأ وساحوا شمالا بعدما استشعر جدهم عمرو بن عامر بقرب انهيار سد مأرب، فنزل بنو مازن على ماء يسمى غسان، شربوا منه فسموا بالغساسنة. وفي ذلك يقول حسان: إما سألت فإنا معشر نجب، الأزد نسبتنا والماء غسان، وعند بطن مر تخزع آخرون من قومهم فنزلوا مكة وسموا خزاعة بانخزاعهم عمن كان معهم، أي تخلفوا عن مسيرهم، وسميت خزاعة بهذا الاسم لأنهم لما ساروا مع قومهم من مأرب فانتهوا إلى مكة تخزعوا عنهم، أي تخلفوا، فأقاموا بمكة وسار الآخرون إلى الشام. ويقول في ذلك حسان: ولما هبطنا بطن مر تخزعت، خزاعة منا في ملوك كراكري. وكذلك تفرق الباقون كاللخميين والكنديين والقضاعيين، ورضيت الأوس والخزرج بسكنى يثرب مع من بها من اليهود الذين حالفوهم حينا وخالفوهم أحيانا وأفسدوا فيما بينهم ليحسنوا استغلالهم. وكان حسان في طليعة شعراء الخزرج، وقيس بن الخطيم في طليعة شعراء الأوس، فلما جاء الإسلام ألف بين قلوبهم وسماهم الأنصار، فأخلصوا في نشره والدفاع عنه بأسنتهم وسيوفهم.

وحسان بن ثابت أشعر شعراء المدينة وأشعر فحول الحضر، ولكنه لم يكن من الصف الأول من شعراء العرب، بل يعد في الطبقة الثانية من الفحول، وهو من أصحاب المذهبات. قال أبو عبيدة: وأجمعت العرب أن حسان أشعر أهل المدر أي الحضر. وروى أيضا أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال: حدثنا عمرو بن شبه عن أبي عبيدة قال: اتفقت العرب على أن أشعر أهل المدر أهل يثرب ثم عبد القيس ثم ثقيف، وعلى أن أشعر أهل يثرب حسان بن ثابت. وكان حسان يهجو شعراء قريش عبد الله بن الزبعرى وأبا سفيان بن الحارث وغيرهم من الذين تصدوا لهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجاء المسلمين، وقد قام حسان بذلك لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما يمنع القوم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلاحهم أن ينصروه بألسنتهم. فقال حسان بن ثابت: أنا لها. فكان يهجو المشركين ثلاثة من الأنصار: حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن أبي رواحة. فكان حسان وكعب يعارضونهم بمثل قولهم بالوقائع والأيام والمآثر، ويعيرانهم بالمثالب، وكان عبد الله بن أبي رواحة يعيرهم بالكفر. فكان في ذلك الزمان أشد القول عليهم قول حسان وكعب، وأهون القول عليهم قول ابن أبي رواحة. فلما أسلموا وفقهوا الإسلام كان أشد القول عليهم قول ابن أبي رواحة. فحسان بن ثابت من فحول الشعراء كثير جيده، وهو أشعر أهل المدر أي المدينة. وكانت أغراض شعر حسان في الجاهلية المدح والهجاء الجبلي والشخصي والرثاء والفخر والحماسة والفخر والغزل. ولما أسلم حسان وقف مدحه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصر هجاءه على المشركين الذين كانوا يتعرضون للرسول صلى الله عليه وسلم وللإسلام بهجائهم. واكتسب شعره في الإسلام كثيرا من العذوبة والإخلاص، وكثرت فيه التعابير الإسلامية والاقتباس من القرآن الكريم.

والأبيات المذكورة من قصيدة قالها حسان بن ثابت في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، ولتلك الأبيات قصة جرت وخبر يروى. فقد كان حسان من أبرز الشعراء المسلمين الذين تصدوا لهجاء المشركين وشعرائهم وحلفائهم الذين كانوا يهجون المسلمين. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما استمع إلى هجائه للمشركين: لا هذا أشد عليهم من وقع النبل. وقد جمع حسان في شعره ذاك بين الفخر بشجاعة المسلمين والتنبؤ بفتح مكة ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم وهجاء أبي سفيان والمشركين في شعر جيد مشرق الديباجة، سهل اللفظ، إسلامي المناسبة والمذهب، صادق اللهجة، واضح التأثر بالقرآن والدعوة الإسلامية. وكان حسان يشيد في شعره ذاك ببسالة المسلمين وقوة خيولهم التي تثير النقع وتسرع إلى العدو. ومن ذلك قوله: عدمنا خيلنا إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداء، يبارين لعنة مصعدات على أكتافها الأسل الظماء، تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء، فإما تعرض عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد قوم يعز الله فيه من يشاء، وجبريل أمين الله فينا، وروح القدس ليس له كفاء، وقال الله: قد أرسلت عبدا يقول الحق إن نفع البلاء، شهدت به وقومي صدقوه، فقلتم ما نجيب وما نشاء. ومن ذلك أيضا الأبيات المذكورة التي قالها حسان في مدح النبي صلى الله عليه وسلم من قصيدة قال فيها: أغر عليه للنبوة خاتم، من الله مشهور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، نبي أتانا بعد يأس وفترة. ابن ثابت جاء إلى نفر فيهم أبو هريرة فقال:

0: المستمعون الأعزاء، شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.
1: برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم
2: عمر محفوظ باني.

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا وألف لا، بس لا بحق. للمغلطة لا، للأونطة لا.
0: الرجل الذي قال لا،
1: حسن عبدين.
2: بطولة
0: فاطمة مظهر،
2: محي الدين عبد المحسن،
0: عفاف حمدي،
2: بالاشتراك مع الفنانة القديرة خيرية أحمد.
1: أيوة قلت لا، لو هعيش في شق، لو حنام بجوعي والمخدة كوعي، لو هتمشي زق برضو لا، لا بس لا بحق.

0: تأليف مصطفى الشندويني،
1: إخراج يوسف حجازي. ما بقتش استغرب يا حبيبتي، بقيت اسمع خبر رفضه قال اي حاجه عاديه خالص.
2: حقا يا ماما،
1: بقى الغريب اننا نسمع عن استقراره في وظيفه.
3: توك اللي فهمتيها يا وجيده، انا مش قايلها لك من زمان.
2: بس حنين يا ماما،
3: حنين
2: وطيب وابن حلال، عمره ما زعلني بكلمه، وحاسه وانا معاه كاني في حمايه 100 راجل. بس لو ما كانش ده الرفض اللي فيه ده.
3: ودي شويه يا عين امك، ما تعرفيش ان الراجل عيبه جيبه؟
1: لا، هو من جهه الجيب ملوش جيوب خالص.
3: ويبقى لازمته ايه؟
2: لازمته زي لازمه الهوا اللي بتنفسه.
3: يا حلاوه عليكي يا اختي.
2: اعمل ايه بس؟ بحبه يا ماما.
1: برضه بتقولي بحبه يا ماما؟ بحبه. انت يا بنت عامله عيله صغيره لحد دلوقتي، ما تعرفيش الحب ده معناته ايه؟ الحب يا بنتي مش حاجة نحس بيها في قلوبنا وخلاص. الحب ده يعني الحياة، الأكل والشرب واللبس والشغل والمرواح والمجي.
3: وجوزك ما بيعملش حاجة من ده كله غير الرفض بس.
1: مفيش يا بنتي حب يتربى في حضن الفقر، ولا فيه حب يقدر يتنفس هوا الحرمان.
3: وجيدة.
2: نعم يا ماما.
1: البني آدم مننا يقدر يجي على قلبه شوية في سبيل حياته كلها.
2: فعلا.
1: والجميل في الحب ده انه موجود باستمرار، متوفر دايما، يضيع منك في حتة تلاقيه في حتة تانية.
3: وتلاقيه عوام.
2: مظبوط.
3: كامل بعت لعبد الفضيل عشان يروح له.
2: ايوه.
3: وهو قال ايه؟
2: قال حروح.
4: الواحد محتار في أمرك يا أستاذ عبد الفضيل.
5: ربنا ما يجيب خير يا سيادة المدير، خير إن شاء الله.
4: بعد حواري معاك فكرت أعينك بياع في أحد معارض المؤسسة.
5: اللي تشوفه سيادتك.
4: يمكن يعني خفة دمك ولبختك خلوني أفكر في الاستفادة منك كبياع، وبعدين قدرتك على الإقناع خلتني مصمم على الاستفادة بك كمندوب للمؤسسة في التعاملات الخارجية.
5: نتشرف بخدمة المؤسسة في أي موقع يا سيادة البيه.
4: لو أنت مكاني تشغل نفسك إيه؟ مندوب ولا بياع؟
5: اشغل نفسي طبعا، الشغلة اللي فلوسها اكتر.
4: عايز تشتغل مندوب يا مكار؟
5: مكار.

0: الجمال الشرير.
1: اهلا يا سمتوي.
0: مساء الخير عبد الفضيل. مش انا
1: لسه ما جاش؟ اتفضل.
0: لا معلش، لما يرجع قولي له مستنيه
1: في القهوه
0: او في البيت. ما تعرفيش راح فين؟
1: بيدور على راس، قصدي بيدور على شغل.

0: قل لي فضيل عتشرب شاي ولا قهوة؟ الاثنين. حاضر يا سيدي، انجبوا لك التنين غالي والطلب رخيص. هل ده مسرور؟
1: نعم.
0: شاي وقهوة من عندك؟
1: حاضر.
0: مرحبا يا فضيل.
2: مرحبا بك.
0: شحوال الدنيا معاك؟
2: انت شايف ايه؟
0: انا يا ابوي ما شايفش حاجة.
2: طلباتك حلو انك بعتلي.
0: اصلك وحشتني قلت اشوفك.
2: ما تشوفش عيفش يا معلم.
0: يا كلك ضحك، انت دمك خفيف واصل.
2: خير؟ ها ايه المطلوب مني؟
0: قل لي يا فضيل.
2: نعم.
0: افرض مثلا يعني انك كنت ماشي في الطريق وبعدين لقيت شنطة مرمية ملهاش اصحاب.
2: وبعدين في برضو شنطة بتترمي في الطريق يا معلم، ده كان زمان.
0: يا بوي هنقول لك افرض.
2: افرض؟ افرض.
0: وبعدين انت خدت الشنطة دي فتحتها لقيت فيها 10,000 جنيه.
2: اسلمهم للشرطة.
0: يا فقري يا نقر يا عويل
2: يا كامل يا عوض يا سايح.
0: 10,000 جنيه ربنا بعتهم لك تسلمهم للشرطة؟ هو كان بعتهم لك ولا بعتهم للشرطة؟
2: بقول لك ايه، انت فيه موضوع في دماغك بتلف وتدور حواليه، ما تحاول تدخل مباشرة في الموضوع.
0: تعجبني.
2: ها طيب
0: دلوقت انا هديك شيك ب10,000 جنيه.
2: ليه؟
0: عشان تعمل لك مشروع على كدك تعيش منه. بدل يعني ما كل ما تروح شغلة يرفدوك منها، لكن لما يبقى عنديك مشروعك بتاعك انت مش معقول هتترفد منه. ولا حتى لو اشتغلت عند نفسك هترفد نفسك بنفسك.
2: يا سلام يا معلم، لو عملت كده صحيح مش حاسسك الجميل ده طول عمري.
0: جميل يا هنا في بيننا جمايل.
2: اعتبرهم سلف يا معلم، وانا بقى حسدد لك اول بول، حديك كل هلة شهر 5 جنيه.
0: وداي على نفسك قوي كده ليه؟
2: يا سلام، صحيح لسه في ناس طيبين في الدنيا.
0: الشيك ها ابو خالو. بس قبل لا تاخد الشيك زين لي شرط واحد. اتطلق وديدة.
2: ده مش كلامك لوحدك، ده الموضوع ده وراه ناس تانية.
0: قلت ايه عاد ابو خالو؟
2: قلت لا يا ابو عمو.
0: طب استنى هديك 12,000 يا فضيل. طب 13، 14، 5.

0: حاضر يا فندم. تؤمر سعادتك. اطمن سيادتك، في الميعاد ضروري افندم. امرك يا فندم. مع السلامه يا فندم. مديحه، مديحه.
1: نعم يا سياده المدير.
0: تعالي لو سمحتي، رئيس مجلس الاداره كان معايا على التليفون، عايز يتاكد من وصول الصفقه الجديده في ميعادها.
1: البركه في الاستاذ عبد الفضيل.
0: هو فين عبد الفضيل؟ جه النهارده؟
1: لا، طلع على التخليص من بره. بره
0: رئيس مجلس الاداره الان يا مديحه.
1: طمنوا حضرتك، الاستاذ عبد الفضيل عمل كل المطلوب بالكامل، زي ما يكون بقاله 100 سنه بيشتغل الشغلات دي.
0: انا كمان قلقان يا مديحه.
1: ليه يا فندم؟
0: اسعار العربيات هترتفع 10%.
1: حضرتك عرفت ازاي؟
0: عرفت وخلاص بقى. المهم ان الصفقه دي توصل قبل الرفع عشان نبيع بالسعر الجديد. لو اتاخرت
1: المؤسسه هتخسر الجلد والسقط،
0: وكلنا نروح في ابو مليم يا مديحه.

0: عبد الفضيل؟ مالك يا عبد الفضيل؟ عبده.
1: عبدك؟
0: طبعا عبده. امال مش عبده؟ وهتفضل طول العمر عبده.
1: كأنك بقى ما تعرفيش كامل عوض السايح كان عايزني عشان يقول لي ايه.
0: لا عارفة.
1: عارفة؟
0: ايوه، عرض عليك شيك بمبلغ 10,000 جنيه عشان تطلقني.
1: وصلها ل16,000. رفع المزاد ل16,000. شفتي بقى انت غالية قد ايه؟
0: عبده.
1: يا ترى لو قسمنا المبلغ على وزن جسمك يطلع الكيلو فيكم كام يا وجيدة؟
0: بتتريق علي يا عبده؟
1: بقى كنت عارفة.
0: طيب خليني اكلمك بالعقل بالمنطق اللي انت بتحبه. ليه تعيش متعذب وليه تعذبني معاك؟ ما تاخد الفلوس وتسيبني.
1: نعم،
0: انا انسانة زي غيري، نفسي اعيش ليومين زي غيري.
1: صح، حقك.
0: مدام وجودنا مع بعض فقيرنا ونقيرنا، خد الفلوس وعيش وسيبنا عيش يا عبده.
1: حاضر حاضر يا وجيدة، حسيبك بس ببلاش، مش هاخد فيك فلوس.
0: ليه بس؟ خدهم ينفعوك

0: الفضيل. استاذ عبد الفضيل.
1: نعم يا انسه مديحه.
0: كلم المدير الاحسن قلقان قوي.
1: من ايه؟
0: عايز اتاكد من حضرتك ان الصفقه هتوصل في ميعادها.
1: ضروري باذن الله، انا عملت كل الخطوات المطلوبه بالظبط وعلى اكمل وجه.
0: برافو عليك.
1: شكرا. بس خدي.
0: ايه ده؟
1: فلوس رجعيها في الخزنه.
0: فلوس ايه دي؟
1: الهدايا المخصصه لموظفين التخليص. طبعا انتوا بيسموها هدايا وهي اسمها الحقيقي رشوه.
0: يا نهارك مش فايت، انت ما اديتهمش الفلوس يبقى الصفقه مش جايه.
1: تيجي بالحلال تيجي بالشرف، وان ما جاتش عنها ما جات خالص.
2: يا حلاوتك
1: سياده المدير،
2: ضيعتنا يا فالح. كده اهو. طب انت مرفوض
1: قديمه مش جديده علينا.

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا بس واعية للكرامة سعية، بالشرف جديرة، بالحياء حق. ايوة قلت لا، بس لا بحق. حسن عبدين.
2: مصطفى الشندويلي.
0: يوسف حجازي.

أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، كنتم تستمعون لإعادة للحلقة 13 من المسلسل اليومي الرجل الذي قال لا. في الرابعة أعزائي أنتم على موعد مع إعادة لبرنامج شكاوى على الهواء مع الزميل فهيم بخريبة. إلى ذلك الوقت وذلك الحين تبقون مع عبد الرحمن الحداد في أغنية شاف لطفي معه، ومن ثم أحمد فتحي في أغنية يا أبو زيد. نتمنى لكم استماعا طيبا.

0: نبدأ بالحديث عن سمكة العيد. سمكة العيد انتظرها الناس كثيرا، خاصة في موسمها اللي نحن فيه الآن، نجم البرز انتهى ودخلنا في نجم الخبع،
1: في بعرق،
0: في بعرق
1: يعني خمس أيام يدخل الخبع.
0: لكنه نحن في السنوات الماضية تكون متوفرة هذه السمكة اللي
1: يقولها
0: سمكة باتوبة، هي سمكة الخريف، حجم كبير. اللي عمر السمكة هذه لا يتجاوز 3 سنوات. شوف كيف اللي هي الكبيرة، لأن بعدين هي
1: العيد
0: الكبيرة، وأقل منها أقل العيد الفاخر يقولوا لها هي عمرها 2 سنين. والموسم الصحيح هو كل موسم يأتي على وقته من بداية ما يبدأ التخالق لهذه السمك الأسماك بشكل عام. فلماذا سميت هذه السمكة بملكة البحر؟
1: يسمونها ملكة البحر،
0: ملكة البحر. هذا اللقب يعني عظيم لهذه السمكة لعظمتها، لأنها جميع الأسماك تتغذى على هذه السمكة، بل إن الإنسان يفضل هذه السمكة عن بقية الأسماك، وخاصة بعد أن عرفوا قيمتها الناس الآخرين
1: اللي قيمتها الغذائية،
0: قيمتها الغذائية أيضا بالمقابل كانت لها قيمة كبيرة، وقيمتها كانت يعني تتوزع في عدة خصائص للإنسان، في طبخها، في تجفيفها، في ملحها، في شفت كيف،
1: في عصرها،
0: في عصرها، شفت كيف. فالأسماك هذه اللي هي سمكة العيدة هي غذاء لجميع الأسماك، بل يعني حاصل عندنا أزمة الآن في بحر العرب وسببها استهداف سمكة العيد. يعني في وسيلة ما كانت موجودة، شفت كيف، اللي هي وسيلة شبك حوي الساردين. شفت كيف، في شباك، في شباك مشرعة في الساردين، اللي هي شباك هذا الصيد، شباك العينة وشباك المدود وهكذا، لكنها أخطر من يمارس هذا هم الصيادين المخالفين اللي طامعين مع المادة من دون ما يفكروا أنه ممكن لو جلب لو أقاموا استهدف هذه الأسماك بهذه الكميات حرم الناس من صني، حرم الناس من أكلها، حرم الناس، حرم الطير، حرم شوف كيف.
1: بل الصيد
0: بالمقابل فين تروح، فين تروح هذه، تروح في مكان غير قانوني، شوف كيف. فأهمية هذه السمكة، هي سمكة اقتصادية وأيضا محركة لجميع الأسواق. صحيح. الناس الآن تتلهف يشتوا ويأكلوا عيد،
1: ماشي،
0: كيلو حقها من 5000 إلى 4000، كان قيمته
1: مش موجودة يعني،
0: هي موجودة يجيبونها يعني من السيحوت، لكن اللي بها هو التقطع. يعني على مسافة الحوت يقول لك الآن الحوت على طول النظر، يأتي هذه صاحب الشبك ويستحوذ على كله
1: يخويها
0: ثاني يوم ما يحويها. وأيضا بالمقابل في صيادين سبب في ضياع هذه السمكة من موطنها، توصل الأمر أنهم حتى يغذون السمك العيد، يعطونها أندومي، يعطونها بطاطس، يعطون يعني يذلعون السمكة هذه في شيء اللي ما كان جده ولا أبوه يقوم بهذا العمل.
1: صحيح، نعم.
0: كان في ذاك الوقت إذا انعدمت السمكة يلقي نكشة، نكشة عبارة عن تراب، شيل كثيف من الساحل ورميها وتطلع هي عليه،
1: تطلع التراب،
0: لأن هي تتغذى على الهوائم النباتية وعلى الطفل، شفت كيف. أيوه. وأيضا السمكة هذا أصبحت ثقافة، الناس كل الكبير والصغير، التاجر والفقير والغني يتخبر عنها. تكلم الحين، بل إنها يعني أصبحت في ألسن الناس شيء عيد اليوم، شيء عيد اليوم. شفت كيف الحين، لأنها صحية. وبالمقابل أيضا يعني كان في ذاك الوقت كانت مهتمين بها الشباب والنسوة والأطفال والكبار وهكذا، لأنهم غذية وتفيد أكثر شيء للمرأة الحامل.
1: مفيدة يعني.
0: مفيدة. شفت كيف؟ وال الحالة تتطلب إلى شيء من الاهتمام والحرص وتطبيق النظام. النظام عندما يفقد تفقد الأهمية للحاجة حق الناس. وأيضا بالمقابل في هناك اختلالات موجودة في بحر العرب. يعني أنا هذا الكلام ممكن نتحدث عنه وأريد كل واحد يسمعه. في عندنا هيئة اسمها هيئة المصايد في بحر العرب. طيب هذا على الورق، لكن هيئة المصايد في خارطة موجودة، ماشي موجود، مذكور بحر العرب. وهذا أنا أحمل المسؤولية الوزراء الحضارة والمسؤولين وكل من كان موجود يعرف هذا الكلام يعني وكان ما يعرفوا فعلا هم يعرفون لأن قلوبهم هي متعلقة بالبحر. الخريطة كلها كانت قديما ودرسناها في المنهج السوداني مكتوب بحر العرب خليج عدن البحر الأحمر.
1: هذا مقسمات
0: هذا البحار ثلاثة. خليج عدن هو هي ما هي إلا عدن هي نفسها هي الخليج. لكن بحر العرب يمتد إلى شرق عدن.
1: من وين بالضبط بحر العرب؟
0: بحر العرب يمتد من الهند. لأن هي الهجرة العربية كانت التجارة كانت وهكذا. ولكن
1: يعني الهند هذا شرقا من
0: يعني مش كل الهند الجزء الغربي مكتوب يعني بحر العرب
1: المحيط الهندي.
0: المحيط الهندي هذيك في الجزء اللي هو مربوط بالهند.
1: لكن في من الهند
0: نحن جزء من الخليج من المحيط الهندي. شفت كيف؟
1: نعم.
0: لكن انه نحن الان انظلمنا بل انظلمت حضرموت بشكل اساسي انه مع هالاسم. ولكن الحقيقة كل الأعمال وكل التجارات وكل الاستثمارات وكلها تكتب بل إنه المنظمات اللي تأتي إلى عندنا هان في حضرموت المنظمات تنقل باعتراف تنقل كل ما هو موجود باسم البحر العرب وخليج عدن. يعني أنت الآن لبست الخارطة قدامك هان وركزت على بحر العرب ما له وجود مش مكتوب نهائي في الخارطة بل انه خليج عدن يمتد الى راس فرتك. شفت كده الحين فهم يستنزفون هذا ومن ضمن الاستنزاف الاسماك. حقيقة هم يستثمرونها اداريا وسياسيا واقتصاديا وكله. شفت كيف؟ وهذا الكلام يجبنا يفهمون اخواننا الاكاديميين والمسؤولين وغيرهم انهم يبحثوا عن وجود بحر العرب بما من شانها من اجل حضرموت ومن اجل شبوه من أجل المهرة. المهرة صدقنا أنهم عملوا لهم هيئة خاصة مستقلة ما لها علاقة
1: بحضرموت.
0: في حضرموت.
1: ولكن عنها هيئة المصايد السمكية بالبحر العربي أعتقد أو بحر العرب.
0: بحر العرب اسم. لكن مش موجود في الخارطة إنه بحر العرب. حتى في القوانين مش موجود نهائيا. شفت كيف؟ فعرجت لهذه النقطة أنا الهدف إن إحنا نعرف. لماذا استهدفت الأسماك ولماذا تذهب للصومال؟ عندنا نظام موجود يطبقونه في عمان يطبقونه في الصومال.
1: لا إله إلا الصياد.
0: النظام النظام السمكي بشكل عام. النظام السمكي بشكل عام عندنا موجود بل هو يعني ممكن استفادوا منه اللي في عمان اللي في السودان ما في الصومال من دون أن نستفيد نحن منه في حفاظا للثروة السمكية. طيب نأتي لسمكة العيد. سمكة العيد طبعا هي سمكة يعني ضعيفة لكنها كبيرة في مقامها وتندرج هذه سمكة العيد في عدة مسميات تسمى الحوت. يعني تسأل الصياد وتقول له ايش هذه الاسماك اللي في البحر يقول لك هذا حوت. الحوت اللي هي العيد
1: يسمونه الحوت
0: حوت. وهذا هي بعدين جاءت في الجانب العلمي تسمى الساردين. الساردين في وجهة نظر كثير من الناس بل ما عندهم معرفة كاملة عن اسماء الاسماك. شفتنا كتيبات وكتب موجودة صادرة من الوزارة يتحدث عن السماك العيد ودخل عدة من الأسماك وسمها عيدة وهذا خطأ. بينما الصياد الحضرمي استطاع أن يميز هذه السمكة اللي هي سمكة الساردين ويجعل لكل شيء من هذه الأسماك مقام. المقام الأول هي ملكة البحر العيدة.
1: ملكة البحر.
0: ملكة البحر. ولو ما هي ما توفرت الأسماك. أيضا لا إله إلا الله تأتي بعدها سمكة العرعر.
1: نفس الفصيلة
0: نفس
1: العيد
0: يعني. أيوة. اللي يسموها في عدن عيد وهي عرعر. طيب العيد نوعان ركزت فيها تمام تفند هذه من هذه. العرعر نوعان كده الحين. يأتي بعدين الشفر. الشفر نوعين شفت كده الحين. يأتي من هذا الفصيل أيضا البربير كده الحين. يعني فصيلة الساردين هذه مميزة لأنها أسماك عظمية شوكية. إيش معنى عظمية شوكية؟ هي الأسماك بشكل عام في البحر العرب أو في البحار كلها تأتي فصيلين أما تكون أسماك غضروفية
1: أو
0: أسماك عظمية. بما فيه الأسماك الكبيرة الشاحط كلها تعتبر عظمية. والغضروفية هذه الخم والسفن وهكذا من عائلة الخم القرش أقوله. طيب نأتي لسمكة العايدة، لماذا سميت عظمية شوكية؟ لأنه في لحمها عظام
1: شوك
0: شد كده الحين. يعني بتشوف الصبو، بتشوف البربير، بتشوف الشفر والعررة، وهذه لحمها متداخل بأشواك صغيرة دقيقة يعني. لكن عندما تزحف ما تقدر تأكلها حتى العيد في الصيف، في الصيف ما تقدر تأكل العيد لأنها لحمها كله شوك. فسمكة العيد هي سمكة يعني يجب أن الواحد أن يحافظ عليها، وخاصة الصيادين.
1: إذن العيد لها موسم كما أشرت، يعني ما تقدر تأكلها في الصيف أو في غير وقتها، لكن أصل الوقت الحقيقي متى؟
0: بالنسبة لموسم العيد الآن، من الآن تبدأ،
1: من الآن، من هذا النجم،
0: من هذه اللي هي الآن في فترة التكاثر.
1: الآن
0: تتغذى على إيش؟ لاحظ البحر الآن عبارة عن خليط من الألوان، عبارة عن هوايم نباتية تتغذى عليها جميع الأسماك الصغيرة، لكن العيد بدرجة أولى
1: تتغذى على هذا،
0: تتغذى عليها. والآن موسمها سمينة، الآن يجيبونها من الشحر
1: سمينة.
0: أيوة تي من الشحر بس مملوحة، وما هي كمال تي طازي
1: من البحر توم.
0: أيوة هنا جابوها للصيادين من الركب، لكنها مش كما حق الشحر، لأنه أيوة لأنه حركة هجرتها تؤدي إلى قل سمنة، هذه بيطاردها الصيد المهاكدة. أيوة قل لي فين موطن هذه الأسماك، أسماك العيدة
1: وين؟
0: فين بيئتها؟
1: فين بيئتها
0: لها؟ نحن الآن في الساحل، في الشريط الساحل اليمني هذا، من رأس الكلب، بل إنه من مصب وادي تبن
1: أبين،
0: في أبين هناك في مكان لها يستفيدوا منه أصحاب عدن خالق فيه، بس كميات أقل. وفي على مصب وادي حجر، وادي حجر هذه يصب في قريب ميفع، مكان موطنها حفرة في رأس الكلب. وفي موطن لها في شحير، جدفة شحير، بس كميات أقل. لكن الكميات الكبيرة والتجارية
1: وين؟
0: في شحير، شوف على مصب وادي حويرة. المكان الرابع اللي هو الهم والرئيسي على مصب وادي المسيلة في سيحوت وشرخات. شد كده الحين؟ هذا تكاثرها، وهي اللي تغذي المنطقة كلها بشكل عام. في مصب أيضا في وادي الجزع، هذه في المهرة هناك في ذا الخيضة، وبرضه لكان بكميات قليل. مصب سيحوت هذا هو اللي يغذي شرق وغرب الأسماك، دي تكون فيها بكميات كبيرة. لكن فين تتواجد هذه الأسماك؟ هي تتواجد في العمق وتنتقل إلى قريب من الساحل. واختيار المواقع الساحل هي الأماكن العميقة. الصيادين يعرفون هذا الكلام، يجون يصطادون من الركب، بحر الركب عميق
1: وهي تيجي على العمق، يعني
0: تشوف انت على العمق، وتحب انها تكون تتجنب الحراره والعمق دائما يكون فيه برودي. شفت كيف؟ ايضا في سيحوت حفره كامله تتواجد في الحامي اتجاه مقرى، تواجد في السيف الشهر في مواقع العمق، وتنزل الى اماكن. شوف الله سبحانه ربك كيف، لا اله الا الله، انه يسير هذه العايده لتصل الى الانسان يصيدها.
1: سبحان
0: الله. شوف كيف العايده هذه يستفيد منها الطير، يستفيد منها المزارع، يستفيد منها الجمل والمواشي، يستفيد منها الانسان.
1: صحيح.
0: تدخل هذه سمكه العيد بالنسبه للانسان في طريقه طهيها في التنور، افضل طريقه انك تظهرها.
1: نعم صحيح.
0: وهذا كل من وجهها للنساء ان تهتم بهذه في ترب في دارة العيد، افضل من انها تضعها في فرن او تطرحها في كري او في محماس او في شفت كيف. ايوه. واذا تدخل في الصياد يهتم بها، تدخل في باب التجويف تقريب وزيف
1: مجففة.
0: والمجففة هذه كل منطقة، شوف أنا الآن أريد أن هذا الكلام يسمعه كل واحد اللي بيتحدث عن تاريخ قديم في الساحل. أي منطقة ما فيها موقع لتجفيف الأسماك، يقول له نحن مصراح. لا تعتبر قديمة ولا يعتبر أهلها الصيادين خدموا السائدين.
1: ضروري هذا
0: ضروري
1: الأسماك العيدة هذا.
0: أيوة شفت كيف؟ لأن هي كانت أساس حركة البحر.
1: نعم.
0: والناس كلهم ما كان حد يعتمد على سمد ولا على شيء.
1: كلهم على العيد.
0: كلهم على العيد. بل هي الغيد تعتبر الرفيق النافع في البيت. شفت كيف؟ وصنعوا منها ملح. الملح هذه يفيد في وقت
1: يعني عدمها. في ملح من العيد يكون.
0: أوف. سلام.
1: أنا أذكر
0: وعلى فكرة شوف العيد العيد وأنا شفت يعني تجربة صراحة قدموا عليها الأخوان في صناعة تونة العيد.
1: السردين.
0: السلام. إيش على تونة مصنع موجود قايم عليه قايم عليه الأخ دكتور أسامة معروف. بهرمز والاستاذ احمد محمد بقويطه واخر ثالث الحين نسيت اسمه من الثلاثه هذول شكلوا يعني عمل رائع جدا ويصنعون تونه الساردين ممتازه تدخل في ناعيتين في على البخار وفي مكشنه لذيذه جدا بس جو في وقت ازمه صراحه العام وذي السنة ما استطاعوا انهم تقريبا يصنعون ليش لانه العيد كان يشترون الديش بخمسة الف ثلاثة الف الان الديش بمئة وعشرين ستكاد الحين لانه يروح للمصانع اللي طارد الان المسألة هذه مصانع الطحن هذا المصانع جات بقرار صراحة يعني ما هو مقبول بل انه في دول العالم كلها لا توجد مصانع طحن اسماك
1: الا عندنا
0: الا عندنا هي مصانع طحن مخلفات الاسماك
1: مخلفات
0: مخلفات
1: لكن العيد ما تطحن
0: لكن مش العيد الاسماك بشكل عام
1: كلها طحن
0: كل هيدي البحر يعطون المصانع تتكلم الحين ودخلوا الطماعين في انهم يحيوا هذه المصانع ويهتمون بها على حساب انفسهم وعلى حساب الناس والمجتمع كله وحرموا الناس من الذي اذا كان هو لاصدار القرار حيدروس الزبيدي كان رئيس وبعدين
1: ممكن ناخذ اتصال الاستاذ عمار السلام عليكم يمكن انقطع ممكن يتصل الاخ المتصل اذا قلنا سمكه الساردين اللي هي العيد هناك كثير من العوامل التي نقول سببت انقراضها لان نحن منتظرينها في هذا المواسم العام الماضي ما فيش اللي قبله ما فيش اعتقد العام اللي قبله كان في موجود العيد السلام عليكم يا هلا من معنا حياك الله ابو رامي
2: بالنسبه للاسماك يا اخي بعض الاسماك شبه حقنا من غرزه فلايده من الغلس هذا الغلس كان لعب في اوروبا في موجود
1: الغلس
2: في اوروبا في البيرو يعني بيرو بالبواخر حقه استحمام البواخر من احسن الاسماك كان الغلس هذا نوع البني شو
1: نعم
2: هذا الزرق ما عادش في الاسماك كله لانه في حضرموت ما فيش شفت كيف هذا الاسماك يعني قديمه هذه من زمان
1: صحيح
2: اسماك وايد من غرزه شبه يا محمد يا اخي قلنا في البحر الحين
1: نعم
2: نعم
1: شكرا ابو رامي على هذه الملاحظه نعم الاستاذ عمر بيرد عليك ان شاء الله شكرا لك
0: شكرا لك ابو رامي نعم. على هذه الملاحظه هو فعل انه البحر استهدف وريد تريد الـ الـ الـ الوزاره وهيئه المصايد وبعض الصيادين انه صلحوا هذا الجانب ويشتوا يعالجوا كيف يسووا لكن ما في اليد حيله
1: نعم
0: اولا لانه نحن اذا كان بنتكلم عن البحر ما لنا بحر البحر هو بحر خليج عدن ويتصرفون فيه المركز عدن ويعملون الاتفاقيات اصحاب عدن وباخر تشتغل باسم خليج عدن ما يقول لك انا ما لقيت الاتفاقيه باسم بحر العرب ثانيا لماذا الاسماك اختفت يا ابو رامي اذا الصيادين بيعرفوا بيحافظوا على سمكه العيد كل شيء بيستقر سمكه العيد بتذكر ان احب اذكرك انا بموقف في وقت جمهوريه اليمن قبل الوحده انشئ مصنع طحن في خلف عندما راوا الروس راوا قبل ما نحن نرى غلقوا مصنع الطحن وباعوه بسبب انه بيسبب ازمه في البحر ازمه اسماك الآن أنت بتحدث عن الغلس وين الطرناك وين الغودة وين الشرام كل هذا هجت نحن عندنا يعني أزمة حاصلة بسبب غداء هذا الأسماك لو الصيادين لو الدولة لو ينظموا عملية المصانع، يا أبو مصانع دخلوا ينظمونها يعطون لها شيء بدل ما أنه تحوي سماك العيد غذفها، بدل ما تيوبني 30 شحنة بالسيارة
1: أول غذفون العيد
0: أول غذفونه وهي صح
1: هي الصح هي صح.
0: شفت كيف بدل ما والله الحقيقة. بتوفر يا أبو رامي أسماك الغلس وجميع أنواع الأسماك بتكون موجودة
1: يعني.
0: لأن هذه الأسماك كلها هجت إلى الصومال، هجت إلى عمان، عمان يحون الطرناك من أطراف الساحل. نحن عندنا الآن معنا الاسم يا أخي، أنت تدخل الآن معك 10,000 بغيت لك وصل الطرناك، والله بغيت لك غودة، والله بغيت شيء من هذه الأسماك ما تحصل شيء. شفت كيف الحين؟
1: معك 10,000 ما تحصل.
0: وهذا هذا منين تأتي من الصومال عادي؟ إلا قليل نادر حد يجوب. الغلس الآن الغلس الآن موسم، شوف يا أبو رامي موسم الآن موسمين.
1: موسم الغلس الآن؟
0: موسم الغلس. شفت كيف؟ أيوه. وأنواع البياض الثانية الأسماك بتكون الآن بتسمن، وعندما توفر أسماك العيلة هتسمن أكثر.
1: نتغدى على العيلة.
0: نعم.
1: وأيضا الزوكي وقته ولا؟
0: منو؟
1: الزوكي.
0: الزوكي شوف أنا بقول لك حاجة واحد. في واحد يقول لك كلت زوكي، كلت زوكي مثل في الصيف في الربيع كل شيء له موسم، كل شيء له موسم. العيد هذا موسمها من الشهر الأخير من فصل الخريف أو في الشهرين الأخير من فصل الخريف إلى شهر 12 نهاية نجم الحنعة، نهاية نجم الحنعة في فصل الشتاء كذا الحين
1: ينتهي موسم العيد،
0: ينتهي موسم العيد بعدين تكون فيها شوك وتكون فيها
1: نعم. يعني تكون تقريبا 6 شهور على كذا
0: ممكن تحسبها. الستة شهور هي الأساسية
1: لموسم العيد،
0: موسم العيد يعني. ولكن أيضا في سمكة لحصلت غذائها في موطن تجعلها أنها تكون مستقرة تقدر الحين تكون سمينة حتى إلى فصل الربيع، إلى الشهر الأول والنصف الأول من الشهر الثاني تكون سمينة. وهذا تغذيناها في كشن
1: ما شاء الله.
0: شفت كيف الحين؟ ف على الصيادين أن يهتموا من أجل مصلحتهم أن يحافظوا على سمكة السارذين اللي هي العيد.
1: ومتم استقرت العيدة يعني في البحر
0: كل شيء بيستقر،
1: كل شيء بيستقر، والصيد بيجي زي أول وأحسن
0: كل شيء كل شيء
1: يعني. والسبب الآن هي العيدة لما اختفت اختفى الصيد السمين واختفت كل أنواع الصيد التي كنا نعاهدها في الديرك أو الطرناك والغودة وال اسمه هذا الطمكري وال
0: صحيح
1: البوكسة وكثير من الأسماك،
0: كثير من الأسماك الآن انقرضت بسبب عدم وجود السارذين اللي هي العيدة.
1: العيدة نعم.
0: تفضل
1: أستاذ عمر. طبعا أنت لك كما أشرنا في البداية عدد من الكتب قمت بتأليفها، وهذه المسميات للأسماك أنت تذكر بعدها أعتقدنا معي نسخة من الكتاب، كل سمكة بصورتها ولها الاسم، فممكن تحدثنا عن هذا الجانب جانب أسطاراتك.
0: شكرا لهذا السؤال. بالنسبة لي إصدار الكتاب أول عن تاريخ روكب. روكب يعني حسب وهي تنظر يعني إذا ما أنا غلطان هي توم على الشهر في تاريخها القديم.
1: توم
0: شفت كيف؟ والمناطق هذه كلها موجودة، لكن عملية ربط البحر الصياد وعمله بالبحر هو يأتي من خلال وجود تاريخ له تراث. شفت كيف؟ فانتقلت في هذا الجانب وتحدثت عنه وعن تاريخ روكو فيما يخص أقدميتها وعلاقة المناطق اللي أكثر من 40 منطقة كان مركز حكمها في روكو، وجميع الخطوط تسجل من عمار روكو على مسافة 40 منطقة، على مسافة ساعتين كاملة في اتجاه المناطق الرياف. أيضا تحدثت عن الوسائل. الوسائل كانت في وقت نظر الصيادين كانت وسائل رحيمة ووسائل تقليدية تساعد على استقرار الأسماك. شوف كيف دحين. وأيضا الصيادين القدام كانوا يمارسون وسائل متعددة، بل انهم يعتمدون على صيد الاسماك بعضها من البر،
1: اسماك يعني البر
0: شباك البر يعني الجر يقولوا اسماك الجر من البر.
1: ايوه
0: شفت كيف. وما كانت هذه الاسماك السائل اللي هي موجوده الان اللي هي مضره الان في اللائحه موجود يمنع ركوب البحر في الليل. أول في النظام يطلع من الصيادية البحر نهائيا من ميفع إلى المصينعة ما حد كان يطلع. لا يوجد أنه حد من الصيادين يمارس عمل في الليل إلا إلا في وقت هم يتفقون على الصيادين عندما السماك العيد هذه اللي هي برنامج أو إلهي أنه تكون موجودة تخري من الليل وتطلع في الليل. الليل هو آخر الليل يعني في الفجر
1: الثلث الأخير من الليل
0: وتلاحظ أن القوارب الصيادين يطلعون يصطنون أو يجلبون هذا العيد يطلعون قبل شروق الشمس لأنها مشان يحضرون لأن قتها موجودة قدام نزلها للمكان. وبعدين يجي وقت ثاني ركوب البحر يكون من بعد الساعة 10 ضحوة لأنها تنزل في هذا الوقت وهم يترقبونها ينتظرونها ويروحوا إلى أماكن ما هو ما هي متواجدة فيه. شفت كيف؟
1: نعم.
0: ويجي وقت إنه الصيادين أنفسهم أصحاب العدة ما يكون إلا بعد الظهر قدهم كلهم في البر.
1: بعد الظهر
0: قدهم كلهم في البر. كان بالنسبة للصيادين لحزيقة يختلف وقتهم. يابلو كمية أقولهم نحن شحن يابلو شحنة وشحنتين قد ساعة 10 قد في داره
1: ما شاء الله بدري
0: لا نطلع بدري واللي يطلع متأخر يجي يدخل عليهم المغرب والعصر وهم عادهم يرون من القارب إلى التبروح كانوا يبرحون يعني في برنامج كان ونظام لكن إنه يظل الصياد إلى في الليل يدخل له عقوبة
1: حسب الله
0: شفت كيف يعني في نظام في ذاك الوقت والناس تتبعه وتحترم
1: الأنظمة
0: والقوانين وبالمقابل أيضا السوق له دور كبير أن تكون هذه الأسماك مرتبطة بتسويقها أما لا تأخر الصياد ما جابها في وقتها خلاص تترفع على معلها السوق نهائي يعني عكسها لصنع ثاني
1: ماشي عوازل
0: أيوة شفت كيف
1: نعم.
0: فالآن هو موجود لائحة موجودة لكن بعض الصيادين ما يلتزمون
1: ممكن نأخذ اتصال استاذ عمر هذا تفضل. السلام عليكم
2: محمد
1: يا هلا
2: عليكم
1: السلام هلا أبو رامي
2: محمد لا ما تبى ما تبى الموضوع في كل ما في كل ما هذا
1: أيوه أيوة
2: هذا كان تطلب منع في السيف الأسماك أحسن شيء في
1: هذا الموضوع قبل خمس يعني قبل خمس
2: والله استاذ زين كل استاذ زين قالوا بنقطة كل سنة قالوا إنه قالوا بنقطة سودة
0: في الديلة هذا كله
2: هذا نقص ما في أحسن
1: شيء
2: هذا
1: قال
0: في موقع فأمام هذا عندهم سلالة أيام
2: أمام هذا كل هذا أحسن
0: من أحسن شيء من اللي
1: ورامي ورامي نفسه
0: يا أبو رامي
1: يا رامي اسمع السالة مرمك
0: يا أبو رامي
2: الله يسلمك اسمع نقول كل واحد من كل الشلاوي
0: هو الله يرحمه توفي الله يرحمه الله يرحمه الله
2: هذا يقول لك في الشرق سلم طوى
0: صح شوف يا أبو رامي أنا أقول أعوذ بالله من كلمتنا
2: الله
0: لا سني حوالي 69 شفت كيف وشو عن المنطقة هذه المكلة كلها كانت الصيادين وأبناء المنطقة كلهم يصطادون من أطراف الساحل المكلة أطراف الشاطئ والأسماك كانت فعلا متوفرة لكن أيش اللي حصل التغير التغير الآدمي
1: الكبس
0: كبسوا في داخل البحر وعندما انتهت أيش الأسماك هذه تأتي إلى البر مشان إيش أو مشان إنك أنت تأخذها شفت كيف أنت تأخذها وأيضا هي جاءت لعندك لتتغدى من هذه الأطراف الشواطئ
2: لا نتغدى
0: من الشواطئ نتغدى من الشواطئ أيوة تغدى لها تغدى لها هي تغدى لها غداها وأنت تسقى لها الطعم أنت تسقى لها الطعم وطلعها
2: نعم نعم نعم كل
0: شيء
2: ما
0: ينفعله
2: كل
0: متلج وتحاول
2: متلج فوقه
0: خلوا
2: صبح يمر
0: صح
2: هذا
0: أيوة هذا مسؤولية تربية مسؤولية تربية
2: الحب زين الحب هذا
0: مسؤولية تربية صح
2: مع حالي حالي ما يصير هو الملح
0: صحيح كلامك
2: هو والله شوف أنا شفت في صوته والله ملاحظة اللي يقول مع حالي فبستاذ ما بمحر مالح
0: صحيح كلامك وفي السوق معروض حسوس وفي السوق يبيعون اصحاب العوازل يعني مقزز ما في عندهم طريقه الحفظ الصح ولكن
2: أنا يا شيخ عمر
0: أتفضل
2: ترحوم محالي
0: كلامك صحيح صحيح كلامك هذه دعوة نوجهها لهيئة التوعية تتحمل مسؤوليتها في هيئة اسمها هيئة البيئة أو هيئة اللي تنظم
1: الأسواق والأحياء البحرية
0: لا مش
1: الجامعة
0: أيوة شفت كذا الحين هذا مفروض تكون بمراقبة هذه الأسماك وتوعي أصحاب العوازل كيف يحفظونها وتوعي الصيادين كيف يحافظوا عليها ويطرحون عليها تصدق إن الأسماك اللي ترش بالثري وهي في البحر وهي طازي قيمتها العالمية أفضل إنك أيوة لأنها محفوظة والقيمة الغذائية حقها موجودة فيها لكن من البحر وتزيل لما حتى نحن عندنا هنا بتلاحظ إنهم يربون بالحوت تقول اللوت تقول حجرة
2: تحول الثري من
0: العالي لا مرة من القارب الصيادين يرمون تقول حجرة وهو
2: لحن
0: غلط
2: من الحلوة من داخل
0: أيوة
2: صحيح كلامك
0: صحيح أيوة. في هذا يعني الآن يسمعون كلامك على أساس أنه يهتمون بغذاء الإنسان في مواقع الإنزال في مواقع التسويق في مواقع انا التقيت ب
2: الناس ما يفهمون كله طاقه جديد على الخيرين هاي حظ ولا اجتماعي اسمه ده ثاني عم باموز
0: ده باموز اي نعم
2: انا
0: صحيح كلامك
2: والله يا اخي ناس طيبين يا اخي تكلموا
0: صحيح كلامك
1: طيب شكرا لك يا ابو رامي على الملاحظه شكرا لك
2: الله
1: يحييك حياك الله يا هلا طبعا كثير من الأول كان في اختلاف يعني أكيد بين الأول بين الآن في اختلفت الأشياء واختلفت
0: الظروف
1: يعني بالضبط يعني فنحن كنا نتكلم مع الأخ برامي فعلا يعني هناك في أشياء يعني
0: تحتاج لمراعة
1: بالضبط يعني لو تكلمنا عن الكتيب الذي كنا أو الكتاب الذي أصدرته يعني في أنواع من الأسماك وبالتسميات يعني هذه التسميات هي محلية أو جبتها مثلا من يطلقوا عليها عالميا أوكي
0: والله بالنسبة للصياد الحضرمي عمل تاريخ بس لا يوجد من يهتم به شفت كيف صياد الحضرمي له لغة مش موجودة في العالم يتحدث بها وما يعرفونها الصيادين بعضهم البعض هذا ما حد مهتم بها وهذا اللي ما اللي ناسفه انه الى الان لا يوجد اهتمام بالبحر بشكل عام الناس تطاحن كلها عن النفط وعن الغاز وعن الذهب
1: وانت كباحث
0: البحر
1: انت كباحث
0: هناك باحث يعني احس في نفسي ليش ما حد مهتم بالبحر يعني الصياد يعمل اسماك يسمي السمكه هذا عايده ويسمي هذاك شرام ويسوي هذا قصيقصا ويسمي مش موجوده هذا الاسم في العالم كله اللي عندنا
1: قلنا في حضرموت
0: متداول
1: يعني بين الصيادين
0: والمواطنين بشكل عام شفت كيف
1: نعم
0: فالأمور تحتاج لمن يهتم بالبحر وإلى الآن مش موجود
1: نعم
0: أنا ممكن وضعت لقيت هذه الكتب وشرت إليها لعل أنها تفيد في وقت إذا ما حد يهتم بها الآن والأمور أيضا تحتاج إلى ترتيب شفت كيف إلى ترتيب الإشكالية ما بين الصيادين أنفسهم
1: طيب ماذا عن حل هذه المشكلات يعني
0: والله المشكلات الآن في خطوات الآن قامين بالصيادين فيما بينهم في مراعاة الحفاظ على البحر
1: جميل
0: ولكن في هناك من الصيادين ما يريدون في حلول التل هو مصلحته نحن الآن أيوة أنا بعطيك الآن مثل عندنا مشكلة ما بين بعض من الصيادين المكلة وبعض من الصيادين الرقم على سبب أو خلفية وسيلة اللي هي وسيلة الشبك وهذه المشكلة موجودة
1: قديمة
0: من عام 1966 عندي وثائق وحلول وتدخل السلطة القياطية في حل هذه المشكلة لأنها يعني احتلت الفترة وبعدين رجعت
1: للأسف.
0: وحسب ما إنه كل واحد الآن عارف إنه حصل مضاربة ما بين بعض الصيادين على خلفية الشبك. وأيضا صيادين ركوب يعني عندهم وجهة نظر حول ركوب البحر والسراج في الليل. فالمشكلة اللي حصلت في عام 2008 في وقت المحافظة هذه اللي هو سام الخمشي. وتدخلنا وحلينا. وكانت يعني ربك استرنا ما خلاها نتطور إلى القتل. ومشكلة ثانية قريب هنا حصلت ومشاكل تتكرر. فجاءت الفكرة إن إحنا كيف نحل هذه الإشكال.
1: يعني من جذرة يعني.
0: من جذرة. في مشكلة الآن موجودة ما بين أهل الحامي والسحر. لكن الآن عملوا لها حلول. نحن الآن في المكلة نريد أن نحل هذه المشكلة وعن طريق صلح ذات البين الشيخ صالح المنصب الشيخ صالح عبد الله باوزير لهم دير مكتب شؤون القبائل. وطبعا الموضوع المحافظ هو على علم بهذا الكلام وتم الجلوس معه وبارك بهذه الخطوة.
1: جميل.
0: وتم

0: جميل.
1: الوقت اللي فيه مساعي لا تحتل من قبل بعض الأطراف. فالتقينا أيضا برئيس جمعية الفاروق لون المكلة سعيد أبو سبعة وبارك لهذا الخطوة.
0: جميل.
1: والتقينا بمدير في تعاونية المكلة باسل سيت سمولان وبارك لهذا الخطوة.
0: الكل بارك.
1: في اللقاء الأول اتفقنا أن نعد لائحة مصغرة كذا خاصة ببحر مديرية المكلة ونضرع من نحصر من نقطة الاختلاف فين تأتي فين الصيادين تحسون من هذه النقطة. وسعينا أيضا في هذا الجانب والتقينا برئيس هيئة المصايد اللي هو قائم الآن الأخ صلاح ببريدي جلسنا وبارك لهذا الخطوة.
0: جميل.
1: تمام. والتقينا أيضا بالمدير القانوني اللي هو سعيد مدير القانوني بالمحافظة سعيد لا لا سعيد لا الحمد رسول الله. تمام. وعلى طريق اللقاء بالمدير العام الأستاذ فياض بعامر واللقاء أيضا برئيس الاتحاد التعاوني السمكي اللي هو عبد الله بزياد وفي الأخير بنلتقي بمدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذ سعيد بعامر العمودي. وعملنا اللائحة اللي هو مشروع مش لائحة يعني رسمية لكن هي مشروع قابل للتعديل. الهدف كله لو ما توافقوا على هذه اللائحة ما طرحوا ملاحظاتهم قالوا نحن هذا نحن ما بغيناها بغينا اللائحة الرئيسية. الهدف كله هو الصلح.
0: جميل.
1: صلح ذات البين ما بين أهل المكلة وأهل الركب ويجب نحن يكون تفكيرنا في هذا الجانب وربما أنه في أطراف ما تريد الصلح. نحن عارفين بعد
0: الناس كلهم بصلح
1: لا في الشيطان موجود.
0: نعم الشيطان
1: أنت تصلي ويغزلك الشيطان وخرى يكون الصلح.
0: نعم.
1: فمساعين الآن قائم في هذا الجانب أن نهتم بحل المشكلة ما بين صيادين ركوب والمكلة. جوهر المشكلة في الأخ اللي هو خالد اللي هو مدير جمعية المقطعين الأسماك كذلين جلس معهم وقال لهم لا مختلفين كانوا حددوا واحد حدد بغى موقع المحمية تكون من هولدين إلى مان بيخة والثاني قال بغاها من العظم إلى مان المنصة والثالث بغاها من مكان كل واحد تراح له ويتنظر. فأنا عملت حل توفيقي بينهم إذا بيرتضموا واخترت مكان المكان هذا اللي هو موقع الاختصاص المحمية يمنع فيها سيادة الحوي وسيلة الحوي يمنع فيها طرح الشباك يمنع فيها طرح الشكات يمنع فيها الغوص يمنع فيها استخدام أي وسائل تضر بالبيئة يمنع إلا بسيادة العدة وسيلة العدة.
0: وين هذا المنطقة الأخطر؟
1: المنطقة من العظم إلى مدار الضيافة.
0: عظم إلى دار الضيافة.
1: هذا تكون محمية و بعضهم طماعين يقول لك لا يعني نحن طرحنا حل في هذا الجانب لغرض ان احنا نساعد اللي يبغى اكثر نعطيه اقل واللي يبغى اقل نعطيه اكثر يكون في معادلة موازية تساعد لوضع الحل.
0: نعم.
1: شفت كذا الحين ويتحمد الرب من الحين كان هذا المكان حددناه خاص بالعدة
0: بالعدة
1: وتتحمل المسؤولية الجمعيات جمعيات انه لا تسمح لاي حد فيها عقوبات وفيها حبس وفيها دفع فلوس وفيها كل شيء لغرض الاستقرار. اذا استمرت هذه التجربه ورضوها على المدى ممكن بوها لفتره انتقاليه وبعدين شافوا رزق وايد وشافوا من درواه وكل واحد من احد بعيد لحد شيء شانهم.
0: نعم.
1: لكن النظام مهم جدا.
0: نعم.
1: النظام مهم جدا. بقول اللائحة ما هو ملتزمين باللائحة العامة اللي بوها يقول لك نحن بغيناها على مستوى المحافظات. أصحاب المحافظات كل محافظة لها نظامها.
0: نعم.
1: شفت كيف الحين؟
0: ونحن في عظمات عندنا اللائحة.
1: عندنا نحن نظام يطبق في الصومال في عمان.
0: وهو من أفضل الأنظمة. يجب أن يطبق داخل حضرموت ويمكن هذه اللائحة المصغرة في مديرية المكلة تحل هذه الأزمة وتحل هذه المشكلة ويكون هناك توافق يعني ما دمتم كوجهات للصلح وهكذا تتدخلون مع الجهات الأخرى الرسمية.
1: أيوة نحن الآن المسعى اللي هو موجود هذه البدايات اللي تمت على طريق استكمال الحوار. استكمال الحوار في

0: يفصل في بعض موجودين يبغى رايه، ومشان هو يقول نعم اعترضت، اعترضت على مصالحة ما يلعب شد كذلك. يعني خليك يعني مقارب لوضع حل للناس وتبتعد من هذا وخلي الناس تعيش. يعني احنا نقول هذه المحمية، باقي الوسائل تشتغل خارج هذا موقع المحمية. انت ما بغيت، لا انت بغيت المحمية، بغيت هذا المكان ولا بغيت الناس عادهم يصطادون؟ بعدين انت بالنسبة لك انت صاحب العدة، بتستفيد من موقع المحمية وبتستفيد من البحر كله.
1: نعم صحيح.
0: بعدين البحر مش حق الركب، البحر مش حق المكلة، عادي تدخل فوق.
1: نعم كل النظام
0: بحر فوق. انت لا بتحدد بحر المكلة، عندي نظام حق القياطي بحر فوق، بحر المكلة محدد بقانون. لكن نحن نقول بحر فوق مشان تاخذ مساحة باتجاه بروم. باتجاه بروم فاصلة ما بين بحر بروم وبحر فوق.
1: نعم
0: تجعل انك المدينة واسعة. هي المدينة من ناحية موقعها في الأرض تأتي إلى إلى إلى جولة الريان مدينة المكلة. تكذبين. وتأتي إلى بعد حلي.
1: هذا كل المكلة. نعم صحيح.
0: شد كيف؟ لكن بالنسبة للبحر امتداده.
1: نعم. تفضل. نأخذ الاتصال. السلام عليكم.
2: أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا هلا من معنا؟
2: معك أبو عبد الله من مكلة يا أخي.
1: يا هلا أبو عبد الله تفضل.
2: الله حييك يا أخي. بالنسبة للمسائل قم بها ضيفك الكريم والأخوان.
1: نعم.
2: المسائل يشكرون عليها. لكن يعني الواحد لما يسمع الكلام هذا كأن البلاد ما فيها دواء. أخي في قضاء، في جهات تنفيذية وفي جهات قضائية، يعني قرارهم بيكون ملزم.
1: أكيد.
2: مهما ما فيش حد يقدر يرفع صوته. خلاص قرار من القضاء ملزم، لكن بالنسبة للمسائل يعني ممكن كل قرار مش ملزم. بالتالي ليش ما يفعل مثلا هذا الشيء؟
1: ممكن يطلعوا على الجهات الرسمية القضاء. تفضل معك.
2: هذا هو الأصول يعني.
0: نعم. يا أبو عبد الله مشكور يا أخي ملاحظتك هذا واردة، لأن اللوائح السابقة كلها عندما يخالف
1: يسمعنا احنا من رأي
0: يسمعنا عندما يخالف الصياد وتروح الرقابة إلى القضاء، القضاء يحبس المسؤول. ليش؟ لأنه هي اللائحة نفسها غير قانونية، قضاء من ناحية قانونية قضائية. هذه اللائحة المصغرة اللي نحن عديناها يشارك فيها القضاء، وهذا
1: يعني معكم
0: اللي نحن من ضمن خطوات ان يكون موجود فيها حاضر.
1: جميل.
0: الاجراءات القانونية في هذا الجانب تاتي هي عقولك اذا لم يوجد القضاء في حسم هذه الامور ومساعدة السلطة ومساعدة هيئة المصايد ومساعدة الصياد في ضبط المخالفين، لا يمكن انك تنفذ عقوبة الا من طريق الامن، تحبسه ولا تقول لا. هو القضاء اللي يفصل في مسألة الحبس في النيابة في دي. شفت كيف؟ وهذا نحن قايمين على ان شاء الله انه لا يمكن نحن نقدم على اي خطوة الا بعد الجلوس مع رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة ويعطي مندوب. انا كنت مشارك في اللائحة الأخيرة هذه اللي عدت اللي عممت على الجمعيات، لا يوجد قضاء. فنحن وضعنا الآن أن القضاء جزء من ضبط النظام.
1: جميل.
0: وعلى أساس أنه نريد من رئيس محكمة الاستئناف أن يفرق مندوب خاص. هي مفروض، شوف يا أبو عبد الله، مفروض موجب في محكمة عسكرية وفي محكمة تجارية وفي، ليش ما يكون في محكمة ونيابة خاصة بشؤون البحر والملاحة البحرية؟ هذا اللي هو جعل الناس يمشون في دوامة مفرغة ولا شيء حد ضبط حد في هذا الجانب. لكن نحن عملنا يعني اجتهادنا كده وقادمين ان نشرك القضاء في ضبط هذه الامور وضبط المخالفين ومساعدة لمصلحة الصيادين في ان يكون في نظام وفي حساب وفي عقاب.
1: نعم. انتم ما سعيتم من جانبكم يعني تدخل القضاء ويكون
0: ايوه نحن ساعين يعني ساعين يعني. نحن ساعين خير.
1: نعم.
0: ما نحن طالبين اي مصلحه كانت ولا نحن طالبين زياده الشر بين الناس ولا نحن طالبين
1: الصلح.
0: نحن الصلح بين الناس. نعم. ونريد الناس ان تتوافق بهذا الجانب.
1: نعم. ناخذ اتصال. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: يا هلا من معنا؟
3: معك زكي صالح من المكلة.
1: هيا استاذ زكي تفضل، معك الاستاذ عمر بامتيرف.
3: نعم تحياتي لك استاذ محمد، استحياتي للاستاذ عمر بامتيرف. ما شاء الله تبارك الله، كفى ووفى ما شاء الله تبارك الله. كيفك استاذ عمر؟
0: الله يسلمك وبقيك. حياك الله استاذ زكي، الله يطول عمرك وبقيك.
3: لله نحن نبغى الاكل دائما بين الفينه والاخر تفرح النحل المواضيع هذا ما شاء الله تبارك الله.
0: الله يطول عمرك وبقيك.
3: انا اقول لك متى نرى بحرنا زاخر بالاسماك؟
1: تمام.
3: هذا السؤال الأول.
1: شكرا يا.
3: هل ترى أن كثرة الجمعيات هذه هي سبب في عملية الخبيط واللقى من مجموعة صيادين اللي قالوا جمعية كل شيء، ليش ما تكون هذا جمعية واحدة أو تكون جمعيات، جمعية المكلة، جمعية حير، جمعية الشحر، يكون كلهم تحتنا نظام واحد. يعني أنا أرى أن كثرة الجمعيات هذه الآن تحدث مشاكل وتحدث شغلات وتحدث ما لا يحمل عقباه. ومن هو المتحكم الآن في البحر؟ هل هم السلطة المحلية أو الدولة أو القطاع الخاص أو شيء؟
0: نعم.
3: نحن معدرين من البحر من يو نحد منه.
1: نعم. شكرا استاذك على هذا المحاور. شكرا.
3: شكرا جزيلا. الله يسلمك. يا
0: مرحبا. أولا أشكرك جزيلا الشكر أخ زكي. وأدناش عن حرص منك بل أنت يعني فرحتنا كثير بهذا السؤال. أولا بالنسبة متأن نرى أنه بحرنا يكون يزخر بالأسماك، النظام، تطبيق النظام، التزام الصيادين بالنظام، كل شيء بيحصل. ربك يعني كريم، وعندما يرى أن الإنسان يحافظ ويراعي على مصلحته يطلب من الله أن يساعده، ولكن أنه يطلب لإدمار البحر يكون مصير البحر بهذا اللي نحن فيه. الشيء الآخر
1: كثرة
0: الجمعيات هو عامل. ليش؟ لأنه الصيادين ما يختارون الناس القدوة أو الناس أصحاب الخبرة أو الناس المسؤولين الكفوة في إدارة بعض الجمعيات. بعضها جمعيات ناجحة وبعضها جمعيات موجودة كركسة. يعني ترى أن الهيئة للجمعية كلها كلهم أميين، بل أنهم يعني يجودهم واحد وعلى كيفه، ومهم مهمتهم أنهم بغوا العائدات تتكيف، وحاصل هذه المشاكل. والنظام الاتحادات والجمعيات ما ما ما يجعل أنه أو يفرق بحقيقة وجود هذه الجمعية. هناك جمعيات في القانون قائمة على الطلبة غير انتاجية، وهناك جمعيات انتاجية في مجال الزراعة، في مجال الأسماك. يجعل النظام والعمل متساوي ما بين هذه الجمعيات الخيرية وما بين الجمعيات الانتاجية. وهنا الغلط، شف هنا جاءت اللخبطة في إدارة العمل السمكي. أيضا الجمعيات كثرتها فعلا ما شيء داعي لها، لكن انقسام الصيادين، عندما ينقسموا الصيادين ما معهم إلا يدخلون من باب النظام أنهم يكونوا لهم جمعية. الهيئة اللي هو مكتب الشؤون الاجتماعية ملزم أنه أي مجموعة عدد يطالبون بقيام جمعية يسلم لهم قيام جمعية. لكن النقوة في إدارة العمل كمان، لأن العمل الإداري اللي موجود يطرح مدير بدايته نزيه وبعدين قدوا يخبطوا بقعة كله، شفت كيف؟ وتدار الأمور الدور في حلقة يعني من الفساد، شفت كيف؟ فسالك وشيه، ومن هو يتحكم في هذه؟ يتحكم فيها اللي بيده مقاليد العدي حق الجمعية، اللي فيها مقاليد من يسير المواقع الإنزال، هذا اللي يتحكمون في هذا الجانب. وضاعت الأمور، ومن هي يتحكم في البحر؟ طيب الآن بعطيك إفادة يا أخ زكي. وشرت لها بداية كلامي حول فتح مصانع الطحن في الدول في العالم كله. لا يوجد مصانع طحن أو هارس أسماك نهائيا، عندنا نحن موجودة. هذا من ضمن
1: السبب يعني.
0: أيوة. الأمر اللي جاء من عضو الرئاسة اللي هو الزبيدي الآن هذا موجود، وعمده وزير الثروة السمكية، يا ريتهم عالجوا. انت جبت هذه المصانع وعطيتها رخصة انها تكون موجودة تعمل في حضرموت والمهرة، طيب رتب عملها، رتب سوي لها آلية، لا تظلم البحر، لا تستنزف البحر. يعني يبغى معالجات وشيء ما يخدم البحر والصيادين والمجتمع في حضرموت ولمن بشكل عام.
1: استاذ عمر، طبعا الوقت الان انتهى وكثير من الاتصالات لازالت، وايضا نحن لدينا كثير من الاسئله، لكن الوقت انتهى تقريبا. وكلمتك الاخيره استاذ عمر.
0: اولا كلمتي الاخيره، عندما انا اذكر الزبيدي مش القصد ان استهدفه، لا انا اقول انه في غلط، فيجب أن معالجة هذا الغلط. والآن محافظ في محله في كرسيه الآن يعالج هذا الجانب، ولا يظلم أصحاب المصانع ما دام أنتم أصحاب المصانع الآن موجودين وأمر واقع. تمام. وكلمتي الأخيرة أيضا أوجه شكري لكم وللحاضر الغايب الأستاذ فهيم بخريبي ولجميع الأخوان في إذاعة المكلا والأخوة فرح محمد، وأيضا أشكر كل منهم التزم بنظام البحر، وأشكر كل منه يحب بحر العرب، وأشكر كل منه يحب حضرموت. نحن الآن في وضع نحتاج أن نكون نتكاتف بين البين في معالجة أمور تخص البحر.
1: نعم.
0: الله خير.
1: شكرا الباحث السمكي الأستاذ عمر خميس بامتيرف على حضوره معنا اليوم في برنامج شكاوى على الهواء، وإن شاء الله نكون قد استفدنا من هذه المواضيع التي طرحتها، وأن يعود بحرنا مثل ما كان عليه وأحسن بالالتزام بلوائح الاصطياد المطرحة من قبل المؤسسات السمكية الرسمية، وأيضا أنتم كباحثين في مجال الأسماك وأعضاء في هذه الكيانات المسؤولة. أشكرك مرة أخرى، وأشكر كل من استمع إلينا أو اتصل بنا. تحياتي محمد أحمد بن شيخ وكر، وتحيات الزميل أسامة عمر جابر ومادلينا وكود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شكاوى على الهوى. شكاوى على الهوى تواصل أثيري أسبوعي. نرفع من خلاله شكاوى وملاحظات ومقترحات المواطنين إلى المسؤولين. شكاوى على الهواء مع فهيم باخريبة.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدات والسادة، أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم من إذاعة البوكلا صوت حضرموت. نقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية المحلية، والبداية بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يهنئ طلاب الثانوية العامة ويوجه بتكريم المتفوقين ورعاية المعلمين. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يبحث مع وكيل الوادي والصحراء مستجدات الأوضاع ومستوى تنفيذ المشاريع التنموية. وكيل حضرموت الجيلاني يدشن انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027 للميلاد في مدارس ساحل حضرموت. من الإيجاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. وجه فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتكريم أوائل الثانوية العامة ورعاية الطلاب المتفوقين ومنحهم الأولوية في فرص التبادل الثقافي والمنح الدراسية المحلية ضمن سياسة ابتعاث رشيدة تستجيب للاحتياجات الوطنية وتركز على التخصصات النوعية والنادرة التي تتطلبها عملية التعافي وإعادة البناء والتنمية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجرأه فخامة الرئيس بوزير التربية والتعليم الدكتور عادل العبادي، هنأ فيه أبنائه الطلاب والطالبات بمناسبة إعلان نتائج اختبارات الثانوية العامة، وأشاد بجهود وزارة التربية والتعليم والمعلمين والمعلمات والإدارات التربوية والتعليمية في إنجاح العملية التعليمية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وعبر رئيس مجلس القيادة عن خالص تهانيه للطلاب والطالبات الناجحين، متمنيا لهم مزيدا من التفوق في مسيرتهم العلمية وأن يكونوا إضافة نوعية لبناء الحاضر اليمن ومستقبله وخدمة مشروع الدولة والتنمية والسلام. ووجه فخامة الرئيس بالنظر في التظلمات المتعلقة بنتائج اختبارات الثانوية العامة والتحقق من أي أوجه قصور محتملة في عملية التصحيح والرصد وإعلان النتائج بما يكفل إنصاف الطلاب وصون حقوقهم ويعزز الثقة بنزاهة العملية الامتحانية ومعاييرها العلمية. وأكد فخامة الرئيس أن المعلم سيظل حجر الأساس في أي عملية نهوض وطني، موجها الحكومة والجهات المعنية إلى أوضاع المعلمين وحقوقهم واحتياجاتهم بما تستحقه من رعاية واهتمام والعمل على تحسين بيئة التعليم بما يعزز استقرار العملية التعليمية وجودة مخرجاتها. وفي هذا السياق وجه رئيس مجلس القيادة بإلاء المعلمين المتعاقدين عناية خاصة ومنحهم الأولوية وفقا للإمكانات المتاحة والاحتياج الفعلي في فرص التثبيت والوظائف العامة المخصصة للقطاع التربوي، تقديرا لدورهم في استمرار العملية التعليمية وسد الاحتياجات القائمة في المدارس خلال السنوات الماضية. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المقلة مع وكيل حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمي بربع مستجدات الأوضاع العامة في مديريات الوادي والصحراء وسير العمل في عدد من الملفات الخدمية والتنموية والأمنية. واستعرض اللقاء مستوى تنفيذ المشاريع الحيوية والتنموية الجاري تنفيذها في مديريات الوادي والصحراء وما تم إنجازه منها، إلى جانب أبرز الاحتياجات والأولويات التي تتطلب تدخلا ومتابعة خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز البنية التحتية وتلبية احتياجات المواطنين. كما ناقش اللقاء الأوضاع الأمنية والعسكرية والجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار والسكينة العامة، إلى جانب عدد من القضايا والملفات المرتبطة بحياة المواطنين وسير أداء الأجهزة والمؤسسات الحكومية في مديريات الوادي والصحراء. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أهمية تكامل جهود السلطة المحلية في المحافظة وقيادات المديريات وتعزيز المتابعة الميدانية لمستوى تنفيذ المشاريع والبرامج والعمل على معالجة الصعوبات التي تعترض سيرها بما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى منها وتسريع إنجاز المشاريع ذات الأولوية. وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود خلال المرحلة المقبلة والارتقاء بمستوى الأداء الحكومي والخدمي بما يعزز حضور مؤسسات الدولة ويلبي تطلعات المواطنين في مختلف مديريات حضرموت. حضر اللقاء مدير مكتب عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ أحمد علي الخنبشي ومدير عام الأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت العميد الركن عبد الله بن حبيش السياري. دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني اليوم بمدينة المقلة الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد 2026-2027 للميلاد في مختلف المراحل الدراسية بمديرية ساحل حضرموت. وفقا للخطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم ومكتب الوزارة بساحل حضرموت. وخلال التدشين طاف الوكيل الجيلاني بمعية المدير العام لمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت الأستاذ أمين عبد الله بعباد والمدير العام لمديرية مدينة المقلة الأستاذ فياض بعامر بعدد من الفصول الدراسية ناقلا للحضور تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي واهتمامه بدعم العملية التعليمية مطلعا على مستوى انتظام الدراسة وسير العملية التعليمية والتهيئة التي أنجزت لاستقبال الطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد. وبارك الوكيل الجيلاني للطلاب والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين والمعلمات وكافة الكوادر التربوية والتعليمية انطلاق الدراسة الفعلية للعام الدراسي الجديد مؤكدا أن انتظام أكثر من 197,000 طالب وطالبة في مدار الساحل حضرموت يمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود الجميع لضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة ومستقرة واستمرار العملية التعليمية بصورة منتظمة. وأكد الجيلاني دعم السلطة المحلية للقطاع التربوي والتعليمي وحرصها على تذليل الصعوبات التي تواجه الكوادر التعليمية والطلاب والطالبات داعيا الطلاب والطالبات إلى الجد والاجتهاد والمثابرة والاستفادة من عامهم الدراسي في التحصيل العلمي وبناء مستقبلهم وتمنيا لهم عاما دراسيا حافلا بالنجاح والتميز. من جانبه أوضح المدير العام لمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت الأستاذ أمين بعباد أن المكتب استقبل التحضيرات والترتيبات اللازمة لانطلاق العام الدراسي الجديد وفق الخطة الزمنية المعدة بما يضمن سير العملية التعليمية بصورة منظمة في مختلف المدارس والمراحل الدراسية. وأكد بعباد استمرار التنسيق مع السلطة المحلية والجهات المختصة والكوادر التربوية والتعليمية والعمل المشترك على تهيئة الظروف الملائمة لإنجاح العام الدراسي وتعزيز أجواء الاستقرار والانضباط في المدارس بما ينعكس إيجابا على مستوى التحصيل العلمي للطلاب والطالبات. مستمعينا الكرام الخبر الأخير في هذه النشرة. أعلنت اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى بدء اللجنة الفنية المنبثقة عنها إرسال الدعوات والتواصل مع المشاركين في المؤتمر العام التأسيسي للمجلس المقرر عقده يوم الاثنين 31 من أغسطس 2026 للميلاد. وقالت اللجنة في منشور عبر صفحة المجلس على الفيسبوك أن اللجنة الفنية المنبثقة عنها قد باشرت أعمالها في إرسال الدعوات والتواصل مع المشاركين في المؤتمر العام التأسيسي للمجلس وأوضحت أن عملية التواصل وإرسال الدعوات لا تزال مستمرة مؤكدة أن ذلك يأتي لضمان وصول الدعوة إلى جميع المشاركين في المؤتمر المرتقب. ومن المقرر أن يعقد المؤتمر العام التأسيسي للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى بمدينة المقلة يوم الاثنين وسط تحضيرات وترتيبات متواصلة لانعقاده. بهذا أعزائي المستمعين نكون وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا الإخبارية وإليكم تذكير لأبرز ما جاء فيها من عنوان. رئيس مجلس القيادة يهنئ طلاب الثانوية العامة ويوجه بتكريم المتفوقين ورعاية المعلم. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يبحث مع وكيل الوادي والصحراء مستجدات الأوضاع ومستوى تنفيذ المشاريع التنموية. وكيل حضرموت الجيلاني يدشن انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027 للميلاد في مدارس ساحل حضر. وبتذكير بالعناوين وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية. في الختام لكم أجمل التحايا من قارئها محمد بجوهر ومن محررها الزميل سالم محروس ومن منفذها على الهواء مباشرة الزميل عبد الحكيم هزاع. أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة في أمان الله.
1: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبدا، غادروا المكان فورا وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
0: أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المكلة صوت حضرموت، في 35 دقيقة انتم على موعد مع برنامج الأمن والحياة. إلى ذلك الوقت وذلك الحين تبقون مع محمد عبد الزيدي في أغنية أس

الأمن والحياة. الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

في هذه الحلقة نتناول خطر ميليشيات الحوثي على الأمن الوطني ومحاولاتها تجريف الهوية الوطنية ونشر التجهيل والقمع والفقر والسيطرة، إلى جانب تهديدها لأمن دول الجوار والملاحة البحرية. كما نسلط الضوء على الدور البطولي للمؤسسات العسكرية والأمنية اليمنية في مواجهة هذه التهديدات وحماية الوطن وتعزيز الأمن الوطني والإقليمي والدولي.

0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، تتضح خطورة الميليشيات الحوثية وكلاء إيران على الأمن الوطني من خلال محاولتها الدؤوبة تجريف الهوية الوطنية اليمنية واستغلال القرار الوطني. فاليمن يمتلك هوية تاريخية وثقافية واجتماعية متجذرة عبر آلاف السنين، تشكلت من حضاراته ومناطقه ومدنه وقبائله وتنوعه الثقافي والديني والاجتماعي، ولم تكن يوما بحاجة إلى استيراد نموذج سياسي أو فكري من خارج حدودها من إيران. إن خطر ما يمكن أن تواجهه المجتمعات وتدمير الوعي الوطني والذي أمعنت الميليشيات بكل جهودها على تجريف الوعي من خلال التعبئة الفكرية والتجهيل، محاولة إخضاع الوعي الوطني للتوجيه السياسي والفكري. فميليشيات الحوثي تسعى بهيمنتها المسلحة على إضعاف المبادئ وإحلال الولاء لها بديلا عن الانتماء الوطني المتجذر في أعماق التاريخ والعقيدة والأرض، حيث يحاول ملالي إيران بكل ما أوتوا من قوة فرض مشروعهم الشان من خلال الدورات الثقافية وممارسة القمع والإرهاب والخوف والإفقار لإحكام السيطرة على المجتمع. ولا يمكن فصل القمع عن نشر الفقر أو تكريس بيئة اقتصادية هشة، سواء كانت نتيجة مباشرة للسياسات أو نتيجة للصراع والانهيار المؤسسي، ينعكس في النهاية على الأمن الوطني. فالأمن لا يمكن أن يتحقق في مجتمع يعيش ملايين أفراده تحت ضغط الحاجة، ولا يمكن بناء الاستقرار بينما تتسع الفجوة بين احتياجات المواطنين وقدرتهم على تلبيتها. في مواجهة هذه المخاطر يواجهها اليمن أرضا وإنسانا، تبرز أهمية وجوب استعادة الدولة وتخليص بلادنا من الوباء السرطاني لميليشيات الحوثي. إن المعركة من أجل الأمن الوطني اليمني هي في جوهرها معركة من أجل الدولة والمواطنة وبناء الوعي، وهي معركة تتطلب حماية المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية ودعم الاقتصاد الوطني وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز سيادة القانون ورفض تحويل السلاح إلى وسيلة للسيطرة السياسية.
1: رسالة توعوية إلى أبطال القوات المسلحة ورجال الأمن البواسل وأبناء المحافظات المحررة شرفاء. أيها الأبطال في كل ميدان، إن الحفاظ على سرية التحركات العسكرية مسؤولية مشتركة، وهي لا تقل أهمية عن أداء الواجب في الميدان. إن نشر أو تداول أي معلومات أو صور أو مقاطع فيديو أو مواقع أو تحركات للقوات العسكرية والأمنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة أو بأي وسيلة أخرى قد يمنح العدو معلومات يستفيد منها في الاستهداف أو التخطيط. لذلك نهيب بالجميع عدم تصوير أو نشر أو تناقل أي معلومات تتعلق بالتحركات العسكرية أو الأمنية أو أماكن تمركزها أو تجهيزاتها، مهما بدا الأمر بسيطا فالكلمة أو الصورة التي تنشر دون قصد قد تكون سببا في تعريض أرواح المقاتلين والمدنيين للخطر. ليكن شعارنا السرية حماية، والصمت في وقت العمليات مسؤولية وطنية. حماية المعلومات العسكرية والأمنية واجب على كل شخص، والالتزام الجميع بالسرية يسهم في حماية الأرواح ودعم نجاح المهام. دمتم ضخرا للوطن وحماة للدين والعقيدة وحراسا أمناء للمكتسبات والثوابت الوطنية وأمن واستقرار.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، لم تعد تهديدات الميليشيات الحوثية تقتصر على الداخل اليمني، بل امتدت تداعياتها إلى نطاق أوسع لتطال أمن دول الجوار وحركة الملاحة الدولية والاستقرار في أحد أكثر الممرات البحرية أهمية في العالم. وتكمن خطورة هذه التهديدات في المياه الإقليمية الذي يعد جزءا من منظومة بحرية دولية ترتبط بها حركة التجارة والطاقة والإمدادات الغذائية، وتستخدمها السفن القادمة من مناطق مختلفة من العالم. وعندما تصبح هذه المياه عرضة للهجمات أو زرع الألغام أو إطلاق المقذوفات أو استخدام الزوارق المفخخة والطائرات المسيرة لاستهداف السفن، فإن الخطر لا يهدد سفينة بعينها فقط، بل يهدد حرية الملاحة ويضع حركة التجارة الدولية أمام احتمالات متزايدة من التعطيل والتأخير وارتفاع تكاليف النقل والتأمين. لقد أظهرت التطورات خلال السنوات الماضية أن الميليشيات الحوثية توظف موقع اليمن البحري في خدمة أهدافها وأهداف إيران العسكرية والسياسية، ومن خلال استهداف السفن التجارية وتهديدات أخرى، وهو ما جعل البحر الأحمر وباب المندب محورا لاهتمام دولي متزايد. لا تقف المخاطر عند حدود الاستهداف المباشر للسفن، إذ يؤدي إلى إعادة حسابات شركات النقل والتجارة، ويدفع بعضها إلى اتخاذ طرق أطول وأكثر كلفة لتجنب مناطق الخطر. ومع زيادة المسافات ترتفع تكاليف الوقود والتأمين والشحن، وقد تتأخر البضائع والإمدادات لتنعكس هذه التداعيات في النهاية على الأسواق والمستهلكين. وهكذا يصبح الخطر يؤثر على حياة الناس واقتصاد الدول في مناطق مختلفة من العالم. أما دول الجوار فإنها تواجه جانبا آخر من هذه التهديدات بحكم قربها الجغرافي وارتباط أمنها البحري بأمن البحر الأحمر وخليج عدن. فاستمرار وجود جماعة الحوثي الإرهابية التي تمتلك قدرات صاروخية وطائرات مسيرة وأسلحة بحرية بالقرب من خطوط الملاحة يمثل تحديا مباشرا للأمن الإقليمي، ويزيد من احتمالات انتقال التوتر من الساحة اليمنية إلى المجال البحري للدول المجاورة. كما أن استمرار التهديدات قد يفتح الباب أمام مزيد من عسكرة المنطقة، ويزيد من احتمالات التصعيد والمواجهة، بدلا من أن تكون المياه المحيطة باليمن مساحة للتجارة والتعاون والتنمية. إن استمرار تهديد الميليشيات الحوثية للملاحة الدولية يضع اليمن نفسه أمام خسائر كبيرة، لأن أمن الموانئ والمياه الإقليمية يمثل جزءا أساسيا من قدرة البلاد على استعادة نشاطها الاقتصادي والتجاري، ويضع العالم أمام واقع يجب ألا يسكت عنه وأن يتحمل مسؤوليته تجاه هذه التهديدات والمخاطر التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الإرهابية. ولا يمكن ضمان أمن المنطقة وحرية الملاحة إلا بإنهاء سيطرة الميليشيات الحوثية واستئصال شرها واستعادة مؤسسات الدولة وضمان احترام القانون الدولي وحرية الملاحة، حتى تعود مياه البحر الأحمر وباب المندب إلى وظيفتها الطبيعية، ممرات آمنة.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إن الدور الذي تقوم به القوات المسلحة والأمن اليوم لا ينحصر في المواجهة الميدانية، وإنما يتصل بمفهوم أوسع للأمن الوطني والهوية وحماية المجتمع. وفي مواجهة ميليشيات الحوثي تكتسب المؤسسة العسكرية والأمنية أهمية كبيرة في مواجهة كافة المخاطر والتهديدات، فهذه المؤسسة صمام أمان لليمن ولمستقبل أجياله.

أعزائي المستمعون، إن المعركة ضد الخطر الحوثي ليست معركة عسكرية فقط، وإنما هي معركة من أجل استعادة الدولة ومؤسساتها وسيادتها. إنما وصلت إليه المؤسسة العسكرية والأمنية اليوم من قدرات ومن نجاحات في مواجهة المخاطر والتهديدات الحوثية يعد ركنا أساسيا في منظومة حماية الأمن الوطني والإقليمي والدولي. فحماية الممرات البحرية ومكافحة الإرهاب والتهريب وتأمين السواحل والمنافذ ومنع استخدام الأراضي اليمنية لتهديد الدول المجاورة أو الملاحة الدولية، كلها مهام تتطلب مؤسسات وطنية قادرة على العمل وفق قواعد واضحة وتعاونا إقليميا ودوليا يساند جهود الدولة اليمنية في استعادة سيادتها وتعزيز قدراتها الأمنية والعسكرية. وفي الوقت ذاته فإن البطولات والتضحيات التي يقدمها منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية ومعهم كل الشرفاء هي الضامن الحقيقي لدراء المخاطر واستئصال شرور وكلاء ملالي إيران على اليمن والمنطقة والعالم. لقد قدم منتسبو القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تضحيات كبيرة في سبيل حماية الوطن واستعادة السيادة والهوية ودراء المخاطر وحماية المجتمع أمنيا وفكريا، ضاربين بذلك أروع الأمثلة في التضحية والفداء والإيثار حتى تخليص اليمن من الشرور والويلات والجرائم التي تمارسها ميليشيات الحوثي بحق اليمنيين لصنع مستقبل زاهر ومشرق ينعم فيه الجميع بالأمن والاستقرار والمساواة دون وصاية من أحد.

وفي ختام هذه الحلقة مستمعينا نؤكد أن المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية تمثل خط الدفاع الأول عن الدولة والمجتمع، ودورها لا يتوقف عند حماية الحدود أو مواجهة التهديدات المسلحة فحسب، بل يمتد إلى تأمين وحماية الاستقرار وصون مؤسسات الدولة وتأمين حياة المواطنين والمساهمة في حماية الأمن الإقليمي والدولي. وكلما كانت هذه المؤسسة أكثر مهنية ووحدة وانضباطا كما نراها اليوم، كانت الدولة أكثر قدرة على مواجهة الأخطار واستعادة عافيتها. واليوم يقف رجال القوات المسلحة والأمن يحملون مسؤولية ثقيلة بكل عزم وإخلاص وإرادة، عنوانها حماية الوطن والقضاء على الميليشيات الحوثية الباغية وكلاء إيران والتخلص من فكرهم البغيض، وأن تكون غاية الجندي أن يعيش المواطن آمنا، وأن تبقى الدولة حاضرة، وأن تتحول اليمن من ساحة للصراع والميليشيات إلى مساحة للأمن والاستقرار.

0: إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، ودمتم ودام الوطن في أمن واستقرار، وعاش اليمن حرا أبيا، وفي رعاية الله وأمنه. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأمن والحياة، الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم. الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة. وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. البردان هما الصبح والعصر. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. رواه مسلم. وفي رواية له: لا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعين الأعزاء، نقل لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضوحيها. أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، في 16 دقائق انتم على موعد مع برنامج مسامع ثقافية. إلى ذلك الوقت وذلك الحين، تبقون مع فاتن الحنهاوي في مشاه بكا استجير.

إذاعة المكلا تقدم مسامع ثقافية. برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية، إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

المسمع الأول حديث الثقافة. إلى متى ستظل السينما الأهلية بالمكلا مغلقة؟ أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، بعد جهود شاقة قام بها العديد من أهالي مدينة المكلا، أسست السينما الأهلية في عام 1966 للميلاد وبأحدث الطراز وعن طريق الأسهم الأهلية المالية من قبل مواطني مدينة المكلا. وقد مثلت السينما الأهلية بالمكلا أحد الصروح الثقافية والفنية في حضرموت، وقد أغلقت هذه السينما في عام 1994 للميلاد. ويتساءل الكثير من أهل مدينة المكلا خاصة وحضرموت كافة، لماذا لا يتم إعادة السينما الأهلية إلى أصحابها الشرعيين من الأهالي الحضرميين الذين قدموا أسهما مالية لتأسيس هذه السينما بوصفهم أصحاب حق في هذه السينما الأهلية؟ ولماذا لا يعاد النشاط السينمائي للسينما الأهلية بعد إعادة تصحيح وضعها القانوني وإعطاء كل ذي حق حقه من المساهمين، خاصة في ظل وجود هيئة حكومية خاصة للسينما في البلد يمكن أن تقوم بتنظيم وإدارة هذه السينما وتشغيلها سينمائيا ليستفيد من ذلك عشاق السينما؟ ليس هذا فحسب، فإنه يمكن الاستفادة من قاعة السينما الكبيرة من خلال تأجيرها وإقامة الاحتفالات والمؤتمرات والندوات الثقافية والفنية والأدبية.

المسمع الثاني، الفنان الكبير الحضرمي العدني سالم بامدهف في دائرة الضوء. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، الفقيد الفنان سالم بامدهف من مواليد عام 1931 للميلاد، قضى حياته في عدن وتحديدا حافة الشريف، وتزوج من أسرة بامخرمة الحضرمية المعروفة في جيبوتي. نشأ سالم بامدهف في بيئة مدنية جمعت بين المحافظة والثقافة والفن، لأن بيئته عكست البيئة الساحلية المدنية المكلا عدن جيبوتي، وأخذ زاده من التعليم في مدارس عدن، إلا أن الصوت كان له وقع خاص في حياته. ومجموعة ألحان بامدهف 15 أغنية وقطعتان موسيقيتان. أما أول ألحانه كانت أغنية يا زين المحية، وآخر ألحانه أغنية عرائس اللحن. أما الأغاني الأخرى التي لحنها قولوله، وتغيبت يا ناظري، من علمك، جيتك، يا غايب عن عيني. وكان الفنان بامدهف من أهم مؤسسي رابطة الموسيقى العدنية. توفي سالم بامدهف في يوم السبت الموافق 18 من شهر فبراير من عام 2023 للميلاد.

المسمع الرابع الجمعة إزدال الستار على مسابقة أنيق بتراثي في نسختها الثانية. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، يزدل الستار الجمعة على مسابقة أنيق بتراثي في نسختها الثانية، وكانت إدارة حديقة الطفل بالمكلا التي نظمت هذه النسخة من هذه المسابقة بالتعاون مع مؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة بالمكلا، التي أكملت استعداداتها لإقامة الحفل الختامي التكريمي الذي سيتم فيه تكريم الفائزين والفائزات من الأطفال والأولاد والبنات الذين أحرزوا المراكز الأولى في هذه المسابقة، الذي سيكون حفلها الختامي التكريمي بمثابة مهرجانا تختلط فيه أفراح الأطفال الفائزين والفائزات في المسابقة بأفراح عائلاتهم الكريمة من الآباء والأمهات والحضور كافة، الذين سيستمتعون برؤية صور جميلة من أزياء الموروث الشعبي الحضرمي خاصة وأزياء الموروث الشعبي للوطن كافة، والتي حرصت إدارة حديقة الطفل ومؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة بالمكلا على تقديم هذه الصور لتوجيه رسالة مهمة تقول إن إبراز الإرث الثقافي الحضرمي وتراث الوطن كافة والحفاظ عليه هو مسؤولية وطنية للحفاظ على الهوية الثقافية لحضرموت والبلد عموما.

المسمع الخامس حصاد المطابع. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، اخترنا لكم هذا الأسبوع ضمن فقرة حصاد المطابع الإصدارات الآتية: كتاب جنوب اليمن في حكم اليسار، شهادة شخصية، مؤلف الكتاب فواز طرابلسي. أما الإصدار الثاني لهذا الأسبوع فهو كتاب دراسات في الأدب الشعبي في حضرموت لمؤلفه الدكتور مسعود عمشوش. الإصدار الثالث هو كتاب أحاديث حضرمية، وهو من تأليف الأستاذ عوض سالم ربيع. أما الإصدار الرابع فهو كتاب بوح الفكر، وهو من تأليف الأستاذ الصحفي والكاتب سعيد سبتي. وبوح الفكر مقالات في الثقافة والأدب.

0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، هكذا تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم مسامع ثقافية. حتى الملتقى في حلقة الأسبوع القادم إن شاء الله. هذه أرقى التحايا من الزميل خالد سعيد مدرك الإعداد، محمد بن الشيخ أبو بكر التقديم، ومن الهندسة الصوتية عبد الله عيضة حسين.
1: مسامع ثقافية. برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية، إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المكلة صوت حضرموت، كنتم تستمعون لكرم مرسال في أغنية يا ساري الليل. الآن تبقون مع كاظم الساهر وإسماء المنور في أغنية المحكمة.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدات وسادة، أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم من إذاعة المكلا صوت حضرموت. نقدم لحضراتكم الموجز الختامي لأهم ما جاء في الأنباء. وجه فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتكريم أوائل الثانوية العامة ورعاية الطلاب المتفوقين ومنحهم الأولوية في فرص التبادل الثقافي والمنح الدراسية المحلية ضمن سياسة ابتعاث رشيدة تستجيب للاحتياجات الوطنية وتركز على التخصصات النوعية والنادرة التي تتطلبها عملية التعافي وإعادة البناء والتنمية. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخمشي بمدينة المقلة اليوم مع وكيل حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمي بربع مستجدات الأوضاع العامة في مديريات الوادي والصحراء وسير العمل في عدد من الملفات الخدمية والتنموية والأمنية. دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني اليوم بمدينة المقلة الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد 2026-2027 للميلاد في مختلف المراحل الدراسية بمديرية ساحل حضرموت وفقا للخطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم ومكتب الوزارة بساحل حضرموت. وأخيرا أعلنت اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى بدء اللجنة الفنية المنبثقة عنها إرسال الدعوات والتواصل مع المشاركين في المؤتمر العام التأسيسي للمجلس المقرر عقده بيوم الاثنين 31 من أغسطس 2026 للميلاد. مستمعينا الكرام، ختام الموجز وختام بثنا لهذا اليوم 31 من أغسطس 2026 للميلاد، خير ما نختتم به بثنا يومنا هذا هو القرآن الكريم. نصوت وياكم خاشعين للشيخ المقرئ عبد الباسط عبد الصمد ومجلس لهم سورة العلق.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، وصلنا وياكم إلى ختام بثنا ورسالنا لهذا اليوم الأحد 17 من ربيع الأول 1448 هجرية، 30 من أغسطس 2026 للميلاد. في الختام تقبلوا تحية طاقم العمل الإذاعي الذي كان معكم طيلة اليوم، على أمل لقاء بكم صباح الغد في تمام الساعة 7. إلى حين دمتم في حفظ الله ورعايته، وهنا المكلا صوت حضرموت.